وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: 98.3 عين عين وتسمع.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. نقابة أصحاب المعاصر تقول للمملكة إن توقعات بلوغ سعر تنكة الزيت هذا العام من 90 إلى 110 دنانير. وحدة القبول الموحد تعلن نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال. مصادر رسمية تقول إن الأردن يقبض على مشتبه بعضويته في مجموعة الاختراق شايني هانترز. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في صنعاء. استئناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف في العراق اليوم. طقس معتدل اليوم وتوقع زخات مطر في أقصى شرق المملكة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا في الحلقة الماضية من قصة سيدنا آدم عليه السلام، كيف الحوار اللي جرى بين الله والملائكة وسيدنا آدم، وكيف أظهر إبليس عداوته لسيدنا آدم حتى ظهر الكبر والحسد، وبعدين ربنا أدخل سيدنا آدم الجنة. أدخل سيدنا آدم الجنة وحيد فريد بيتجول فيها، بشوف أنهارها وثمارها وأشجارها ونعيمها. جنة وصفها الله لسيدنا آدم فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وبقي سيدنا آدم عليه السلام في الجنة عايش لحاله، ربنا أعلم كم المدة، أيام شهور سنوات، حتى جاء يوم من الأيام ونام سيدنا آدم عليه السلام، وكان قد استوحش في الجنة، شعر بالوحدة، رغم أنه كل النعيم متوفر إلا أنه بحاجة إلى مؤنس. فربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يؤنس وحدة سيدنا آدم. فلما نام ربنا خلق من ضلعه امرأة، والتأم مكان الضلع وانبنى اللحم مرة أخرى، وسيدنا آدم نايم لا يشعر بشيء مما يجري. ثم استيقظ، صحي سيدنا آدم عليه السلام من نومه، فوجد قدام عينه امرأة جالسة، فقال: من أنت؟ قالت امرأة، حتى هي مش عارفة اسمها. قال: ولم خلقك الله؟ قالت: لتسكن إلي. شوف هالجملة هاي تختصر أشياء كثيرة، بتتجلى حكمة ربنا سبحانه وتعالى اليوم في الزواج وفي العلاقات بين الرجل والمرأة، إنه الإنسان مهما بلغ من المراتب، مهما بلغ من النعيم، المال، السعادة، لا يجد السكن الرجل ولا الطمأنينة إلا مع امرأة صالحة. والعكس صحيح، المرأة مستحيل تسكن تطمئن مهما بلغت إلا مع رجل صالح. وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأساس بناء الأسرة في الشريعة الإسلامية هو تكون الأسرة مبنية على السكن والمودة، مش صراع ندية. وهذا الشيء إذا بتلاحظوا في القصة شيء فطر عليه سيدنا آدم وأمنا حواء من اللحظة الأولى في الجنة، قالت لتسكن إلي، أول شيء صار بيناتهم. فسري عن سيدنا آدم ووجد في نفسه نوع من الفرح والسرور إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق إله مخلوق حتى يأنس ويسكن معه. فإجت الملائكة بتسأل سيدنا آدم: ما اسم هذا المخلوق الجديد؟ فأجابهم ليش؟ لأنه ربنا علمه كل شيء. قال: إنها حواء. فتعجبت الملائكة، قالت: ولم سميت حواء؟ ليش اسمها حواء؟ شو السر في هذا الاسم؟ فحكى سيدنا آدم: لأنها خلقت من شيء حي، مخلوقة من شيء حي وهو سيدنا آدم. وعاش سيدنا آدم عليه السلام هو والسيدة حواء عليه السلام في الجنة بدون أولاد ولا ذرية، لكنهم كانوا يستمتعوا بكل ما في الجنة من نعيم مقيم. ربنا سبحانه وتعالى وصف حالهم في الجنة فقال: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، كلا من كل شيء، اتمتعوا بالأشجار، بالأنهار، بالثمار، بالنعيم المقيم، كل الجنة حلال عليكم إلا شيء واحد. إيش هو يا رب؟ قال: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. شجرة واحدة، كم في الجنة ثمار، كم في الجنة أشجار، كم في الجنة أنهار، كم في الجنة نعيم، كل لكم يا آدم ويا حواء حلال مطلق إلا شجرة واحدة ممنوع تقربوها. كل المعاني والصور اللي في قصص الأنبياء هي شيء بنعيشه في الواقع، هاي قاعدة الابتلاء اليوم في حياة البشر. ربنا سبحانه وتعالى قديش وسع علينا في الحلال، كل شيء حلال، وضيق دائرة الحرام، جعلها محصورة معدودة، الأصناف المحرمة 8. ومع هذا يعني فإن النفس البشرية حين إيش تترك كل الحلال وما بتطمع إلا في الحرام اللي ربنا سبحانه وتعالى منعه. طب ليش يا رب منعت هاي الأصناف؟ عشان تعلم القناعة، ما كل هذا حلال، ضاقت عينك إلا على الحرام تيجي. وهذا التضييق وهذا التحديد مش تضييق من الله سبحانه وتعالى، لكنه اختبار لصدق العبودية، صدق علاقتك مع الله. ربنا بيقول لك ما تأكل ما تشرب، ومع هيك ما اقتصر الأمر على أنه ربنا يحذرهم بس من الشجرة، لا، حذرهم من شيء آخر، حذرهم من عدو ما رح يتركهم حتى يخرجوا من الجنة. العدو اللي حكى لسيدنا آدم: أنا خير منك، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، رح يوسوس لك ويرجع لك ويحكي معك حتى يخرجك من الجنة. وسيدتنا حواء لسه ما بتعرف من إبليس أصلا. فعلمهم الله فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذا طلعت من الجنة راح تروح لدار كلها شقاء، كلها تعب، كلها ابتلاءات، فخليك في الجنة لكن احذر من شيئين: الشجرة لا تقربها، والشيطان عدوك. وهاي الصورة اللي ربنا بدي يعلمنا إياها. الأول إيش الشجرة معناها بالنسبة إلي اليوم؟ المعصية لا تقربها، بتبعدك من الجنة. والشيطان لا ترد عليه، بيأخذك في مزالق أنت ما بدك إياها. ويعيش سيدنا آدم سنوات طويلة مع أمنا حواء في الجنة بنعيمها وثمارها وهناها وكل شيء فيها جميل، وكانوا يتمثلوا أمر الله وما بيقربوا على الشجرة أبدا ولا بيفكروا فيها أصلا ولا بيمشوا جهتها، حتى يوم سمعوا صوت غريب. الصوت كان بيتمثل في شخص بيبكي، سمعوا الصوت مش عارفين شو الصورة، مش شايفين شيء، لكن شخص بيبكي. قال فسمعوا صوت، قال أبكي عليكما. هم بيسألوا مين هذا اللي بيبكي، إيش فيه؟ قال أبكي عليكما لأنكما ستموتان وتفارقان هذا النعيم. وراح الصوت، وراح صوت البكاء. الشيطان تركهم ذهب، خلاهم يفكروا في كلامه إنه إحنا مهما كنا في هذا النعيم في يوم الأيام رح نيجي ونموت. وهاي رسالة إلك اللي بتسمعني، إنه هاي الحياة اللي أنت بتعيش فيها رح يجي يوم فعلا وتموت، وتفارق الشيء اللي أنت بتسعاله أو الشيء اللي بتاكل حرام عشانه أو الشيء اللي مستعد تبيع دينك وكل شيء عشانه. لا، والشيطان تركهم عشان يرجعوا ويفكروا في كلامه، تركهم فترة من الزمن ورجع يوسوس مرة ثانية. بيحكي لسيدنا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد؟ شو رأيك؟ وملك لا يبلى؟ بدك تعيش مخلد أبد الدهر؟ بدك تكون مثل الملائكة؟ لا يلحقك فناء ولا عدم؟ بدك ملك لا ينتهي أبدا؟ فسيدنا آدم بيقوله نعم. كيف عشان أبقى في جوار الله سبحانه وتعالى وأبقى في طاعة الله؟ فقال له إبليس: الشجرة. فآدم بيقول: أي شجرة؟ قال: الشجرة التي نهاك الله عنها. تعرف شو قصتها يا آدم؟ لو أكلت منها لن يضرك شيء، بس رح تصبح مخلد وتكون مثل الملائكة، لا تموت ولا تفنى. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وفي البداية سيدنا آدم ما صدقه، كيف دي صدقه وربنا سبحانه وتعالى حذره من إبليس؟ لكن هون إبليس لجأ إلى حيلة خبيثة جدا. سيدنا آدم ما في حدا بيعظم الله مثله. أقسم إبليس بالله العظيم إنه إذا أكلت راح تكون مخلد. سيدنا ابن عباس شو بيقول ترجمان القرآن: وكان آدم لا يظن أن أحد يقسم بربه كذبا. ليش؟ لشدة تعظيم سيدنا آدم لله. شو الشيطان قال؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عن الشيطان: وقاسمهما، أقسم الشيطان: إني لكم لمن الناصحين، أنا بنصحكم، ردوا علي، ردوا علي. في قصة صارت مع نبي من أنبياء الله سيدنا عيسى عليه السلام، في يوم الأيام شاف بعينه رجل بيسرق، فمسكوا سيدنا عيسى قالوا: بتسرق؟ فقال الرجل شو بيقول؟ كلا والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. فسيدنا عيسى من شدة إجلال وتعظيمه لله لما سمع اسم الله انتفض بيعظم الله، قال: آمنت بالله وكذبت عيني. خلص ما استوعب إنه إنسان يتجرأ باسم الله العظيم يحلف كذب، ففضل إنه يكذب عينه اللي بيشوف فيها على إنه يكذب جملة ذكر فيها اسم الله. فسيدنا آدم لما أكل من الشجرة ما أكل إلا تعظيما للقسم، وسيدنا عيسى كذب عينه تعظيما لاسم الله. وإحنا اليوم لو تشوف حالنا إيش، بنحلف على أبسط الأمور، وربنا بيقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، على أتفه سبب في البيع في الشراء حتى في المزاح، قاعدات بتقسم بالله على كل شردة وردة، وما في بقلبك تعظيم لله، بتقول والله هيك يعني. والمصيبة إنه وصل بنا الحال، مش بس نحلف يا ريت على هاي الحال، وصل فينا الحال إنه أحيانا واحد على أي لحظة عابرة، لحظة غضب بسيطة، بسب الذات الإلهية، فنسأل الله السلامة. وفي القصة كمان ربنا بدي يوصل شغلة، إنه الإنسان لازم ينتبه لمكايد الشيطان. ترى الشيطان لما بدي يوصلك لمعصية ما بيجي بيحكي لك اعصي الله، ما جي حكى لآدم اعصي الله، لا، غلف المعصية بغلاف النصيحة، والمصلحة والمستقبل وأولادك، وبدك تشتري سيارة هيك هيك بدك سيارة هيك هيك بدك مش عارف إيش هيك هيك لازمك القرض وهيك هيك بدك تأمن حياة أولادك، فبيجيك من كل باب عشان تصدق إنه آه والله يعني فعلا لازم أخذ هالموضوع بهذا الطريقة حتى توقع في الحرام. فالمسلم ما بيأخذ الأمور بالعواطف لكن ميزانه الحلال والحرام. فتركهم سيدنا إبليس وسيدنا آدم بيردوا دايما بيوسوس بيروح وبيرجع وبيغيب، وكان سيدنا آدم في بداية الأمر يصده ويستعيذ بالله منه لأنه ربنا أخبره أنه عدو، لكن إبليس أصر ويقسم المرة تلو الأخرى، حتى قالت سيدتنا حواء بسبب الفضول وشوف هذا اليوم لازم نربي أنفسنا. ما هي القصة هاي جاءت ليش؟ إن في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. سيدتنا حواء صار عندها فضول، حكت له يا آدم خلينا نذوق بس، ربنا قال لا تأكله يعني الأكل معناته الشبع، خلينا نذوق بس وأنا بذوق قبلك، فإن أصابني مكروه فلا تأكل وإن لم يصبني شيء بتذوق معي هاي الشجرة. فدلاهما بغرور وصار يمشي قدامهم هم بيلحقوا وين رايحين على الشجرة اللي الله نهاهم عنها. نسي سيدنا آدم الوصية اللي أوصاه المولى سبحانه وتعالى فيها إنه احذر من شيئين، الشجرة والعدو. الشجرة اليوم بتمثل الحرام والعدو بيمثل الشيطان، لكن مع مرور الوقت ينسى الإنسان لأنه ما سمي إنسان إلا لأنه جبل على النسيان، وهي طبيعة سيدنا آدم وطبيعة ذريته عشان إحنا نفهم ما هو ليش صار مع سيدنا آدم هيك، عشان إحنا نفهم كيف العلاقة مع الله وكيف بيصير حتى لما ننسى. نسي سيدنا آدم العهد، ربنا قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي سيدنا آدم العهد اللي كان بينه وبين ربه ومشى وراء إبليس حتى وصل هو وحواء للشجرة. ذاقت حواء ما أكلت لكن ذاقت، فما صار شيء. ثم ذاق سيدنا آدم، وكان ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يأكلا من الشجرة جعل عليهم لباس من نور بيستر عورتهم وبزينهم، فلا سيدنا آدم بيشوف عورة زوجته ولا حواء ترى عورة زوجها، وكان النور قد أضفى على أجسادهم جلال وهيبة. لكن بمجرد ما ذاقوا من الشجرة رفع الله النور وصاروا يتفرجوا على أنفسهم، إيه عورة مكشوفة. فأصاب حواء الخجل الشديد والهلع وصارت تركض في الجنة، وسيدنا آدم صار يركض في الجنة، كل واحد بركض باتجاهه، كل ما يشوف ورق من أوراق الجنة بيحاولوا أنهم يلتصقوا فيه ويحطوه على أجسادهم عشان يستروا الشيء اللي انكشف. ربنا قال فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يخصفوا يعني بيخيطوا يعني بيلصقوا بأجسامهم على الورق، ليش؟ يلتصقوا حتى يخفوا عورتهم. شوف كيف أثر المعصية. المعصية يا جماعة الخير دائما تسلب النعم وتهتك الستر اللي بينك وبين الله. المعصية بتورث الذل، النور اللي كان بيكسو الإنسان راح بمجرد المخالفة. وهذا مشهد أيضا فيه معنى عظيم، مشهد بيصرخ على الفطرة السليمة. سيدنا آدم وحواء ما أوحى الله إليهم إنه العورة حرام، لكن بمجرد ما انكشفت العورة ما قبلت أنفسهم هذا التعري، صارعوا مباشرة فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالحياء والستر والتغطي أصل الفطرة البشرية، التعري وكشف العورات واللي بنشوفه اليوم هذا انتكاس عن الفطرة وامتثال لخطوات الشيطان. وصار ربنا سبحانه وتعالى يناديهم يا آدم أتفر مني؟ سيدنا آدم مستحي من الله يرتجف خجل بيقوله لا يا رب ولكنني استحييت منك. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، أنا ما حذرتكم. فأخذ سيدنا آدم يبكي وسيدتنا حواء تبكي وتوجهوا إلى الله تعالى، التوبة الندم، ندموا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا المشهد بيمثل الفرق الجوهري بين سيدنا آدم والخطيئة اللي وقع فيها إبليس. إبليس لما عصى ربنا سبحانه وتعالى تكبر وجادل وألقى باللوم على الله، قال له فبما أغويتني، لكن سيدنا آدم لما عصى الله انكسر. وأنت يا ابن آدم اليوم لما تعصي الله انكسر، لا تجاهر بالمعصية ولا تفضح حالك على الملأ، لكن اعترف بينك وبين الله وتوب إلى الله وربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير. مهما أخطأت لا تبرر خطيئتك ولا تقعد تجادل فيها، لا، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، بتكون أنت على نهج سيدنا آدم مش على نهج إبليس. ووقعت أول معصية عصى فيها البشر ربهم، وجلس سيدنا آدم يستغفر ويلجأ إلى الله، وظن سيدنا آدم أنه ربنا سبحانه وتعالى رح يعاقبه عقاب شديد، لكن ربنا رحيم ومستحيل يخيب إنسان أقبل عليه. قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تاب الله عليه وغفر له، ولكن دائما ترى ديروا بالكم ربنا بتوب، لكن المعصية إلها أثر لابد أنه يقع، في ضرر للمعصية لابد أنه يصير. الضرر هو خروج سيدنا آدم من الجنة، الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياها كلها وحذرك من شجرتها، فربنا سبحانه وتعالى أهبط سيدنا آدم وسيدتنا حواء إلى الأرض من الجنة، وأنزل معهم عدوهم اللدود إبليس. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وسيدنا آدم كان أول إنسان بينزل على وجه الأرض. سيدنا آدم ربنا سبحانه وتعالى أنزله إلى الأرض هو وسيدتنا حواء، لكن الله علمهم. وقيل إن سيدتنا حواء لما نزلت في الجزيرة العربية، وسيدنا آدم لما نزل في منطقة بعيدة، قيل في الهند، والله تعالى أعلم. لكن في يعني لطيفة هون بيحكيها بعض العلماء، إنه سيدتنا حواء تبحث عن آدم وآدم يبحث عنها حتى التقيا على جبل عرفات، ولذلك سمي عرفات لأنه تعارفت أمنا حواء مع سيدنا آدم هناك، يعني تعارفوا التقوا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أخبر آدم عليه السلام إنه هاي دار الشقاء، الدنيا دار البلاء، الدنيا دار العمل، الدنيا دار الاختبار، مش هي دار الخلود. يا جماعة الخير، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فظن سيدنا آدم بعد ما تلقى هذا العلم من الله إنه ما رح يرجع مرة ثانية للجنة، فظل زمن طويل يبكي على فراق القرب من الله، وكيف إنه ترك النعيم وصار يدعو الله ويناجي ربه هو والسيدة حواء، حتى تاب الله عليه. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما أعظم الرجاء وما أجمل المناجاة لما تجلس مع الله وتشكي له همك وتحكي له حزنك وإنت بتعرف إنه الأمر بيده وحده لا غير. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بيعلمنا سيدنا آدم إنه ما نيأس أبدا من العودة للمغفرة، ما نيأس أبدا من العودة للجنة مهما أثقلتنا الذنوب، فربنا اللي رحم سيدنا آدم وقبله رح يرحمنا إذا تبنا ورجعنا إليه. نزول سيدنا آدم بالمناسبة إلى الأرض ما كان عقوبة، ديروا بالكم، في ناس بيظن من الصورة العامة إنها عقوبة، لا، النزول كان لمهمة الخلافة. ما هو ربنا قبل ما يفعل سيدنا آدم أي شيء شو قال للملائكة؟ إني جاعل في الأرض خليفة، وسيدنا آدم سيعود إلى الجنة وستعود معه ذريته، والجنة الآن بانتظار التائبين العابدين الطائعين اللي بدهم يدخلوا الجنة مرة أخرى. ولما نزل سيدنا آدم نزل معلم بكل شيء، وسيدتنا حواء علمت كل شيء، تعلمت كيف تغزل، كيف تنسج، وتخيط الثياب وتطبخ. وسيدنا جبريل لما جاء علم سيدنا آدم كيف يحرث الأرض وكيف يزرع الأرض وكيف يحصد الأرض، علمه كل شيء بيحتاجه حتى يستقر على هذه الحياة، حتى النار تعلم كيف يشعلها، والحديد كيف يطوعه لما أنزله الله سبحانه وتعالى. فهذا رد على الناس اللي بتحكي إنه الإنسان انخلق جاهل عاري ما بيعرف شيء ثم أخذ يتطور، لا، ترى الإنسان الأول على كوكب الأرض كان نبي ومعلم من الله ومكرم من الله. وفي يوم من الأيام وفي مشعر عرفات كان سيدنا آدم عليه السلام جالس، فالله سبحانه وتعالى بدون تشبيه مسح على ظهر سيدنا آدم، فخرج من ظهره كل ذريته، كل ذرية آدم، ما كان عنده أولاد، ما صار لسه الآن لا حمل ولا ولادة، فمن أبنائه قابيل وهابيل إلى آخر واحد على ظهر الأرض، كل ذريته خرجت أمامه، فاستغرب سيدنا آدم، فقال الله سبحانه وتعالى لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأنا وإنت الكل نطق وشهد، حتى فرعون، حتى أبو جهل، كل الناس من ذرية آدم عليه السلام سألهم الله في ذلك المشهد العظيم ألست بربكم؟ فقالوا بلى يا رب، شهدنا. وهذا هو العهد الأول اللي بيننا وبين الله، وهذا الميثاق الأعظم اللي فطر عليه بنو آدم. اليوم لو واحد في السفينة وما جت فيه، لو كان ملحد، تخيل لو كان ملحد، بسموه دليل الفطرة، لما يشعر بالهلاك سينادي من فطرته: يا الله أنقذني، أنقذني اللي أنا فيه. الفطرة قد غرسها الله فينا من الوقت اللي شهدنا لله سبحانه وتعالى بأنه الخالق المدبر. فيوم القيامة ما في عذر بالجهل أو الغفلة، ما كنا نعلم، لا، في جواتك فطرة الله فطرك عليها تنبض في أعماق روحك أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. وإنما كان دور الأنبياء والرسل بعد هيك إنهم يذكروك بهذا العهد، ويذكروك بالفطرة اللي أنت مفطور عليها. وهيك بيكون ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق وأرسيت القواعد في الأرض، وبدأت بعدها أعظم قصة اختبار ومكابدة. بدأت الحياة بأفراحها وأتراحها، عبادتها ومعصيتها على وجه الأرض. شو صار بعد هيك مع سيدنا آدم؟ راح نحكي إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الموعد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأفعالنا وأعمالنا وأطفالنا وبيوتنا وكل شيء لنا يا أرحم الراحمين فهو لك وفي سبيلك. بسم الله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه وفعله ونشره، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان. ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل اللهم قلوبنا متآلفة وكلمتنا واحدة وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم يا الله سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مولانا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم في بداية هذا الأسبوع الذي أسأل الله أن يكون أسبوع خير ومحبة يا رب العالمين وبركة. صباح الخير.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
5: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم عبر أثير 98.3 التي ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة صباحا ومن الأحد حتى الخميس. أستقبل اتصالاتكم ومتابعاتكم ورسائلكم سواء كانت النصية أو الصوتية عبر رقم البرنامج على 0784631. وكذلك يمكنكم متابعتنا بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة وأيضا عبر قناتنا على اليوتيوب عين أف أم وعبر الموقع الإلكتروني. آخر الأخبار وما يهم الناس من تحقيقات صحفية وأخبار تهم الناس في أخبار البلد عبر موقع الدار الإخباري. أسعد الله صباحكم من جديد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: اللهم إن في الحياة قلوبا تبتسم وهي مثقلة، ونفوسا تسكت وهي تحمل من الهموم ما لا يعلمه إلا أنت
0: يا رب.
1: اللهم كن لهؤلاء برحمتك،
0: آمين.
1: وانزل عليهم سكينتك،
0: آمين.
1: واجعل لهم من كل دمعة أجرا،
0: آمين.
1: ومن كل ألم تكفيرا،
0: آمين.
1: ومن كل صبر فرجا
0: يا رب.
1: اللهم إن من أرهقه الدين فاقضي دينه، ومن أتعبه المرض فاشفه، ومن أحزنه الفقد فاجعله، ومن أضماه الانتظار فيبشره. اللهم اجعل بعد كل عسر يسرا، وبعد كل انكسار جبرا، وبعد كل دعوة بشرى تسكن بها القلوب.
0: آمين.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاط الفاح.
0: الله يسعد صباحك.
2: بسم الله توكلت على الله.
0: يا هلا.
2: اللهم اجعله صباحا تتبدل فيها الأحوال
0: يا رب
2: إلى أحسنها، وتطمئن فيها قلوبنا،
0: آمين يا رب،
2: وتبشرنا فيها بما يسعدنا،
0: آمين.
2: اللهم يسر أمورنا وارزقنا من حيث لا نحتسب،
0: آمين يا رب.
2: اللهم اشفي مرضانا وارحم أمواتنا وارحمنا أنت أرحم الراحمين. يسعد صباحك أخوي عامر.
0: يسعد صباحك محمد الطرودي. يسعد صباحك.
3: يمضي بنا الزمن وندرك يقينا أن خير ما يظفر به الإنسان في هذه الحياة هو جبر الخواطر
0: يا رب
3: والتواضع وحسن الخلق. إن استطعت فعبر عبورا كريما في هذه الحياة، لا تؤذي نفسا ولا تكسر قلبا ولا تجرح روحا
0: يا رب،
3: ولا تطفي بسمة.
0: آمين.
3: اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد
0: يا رب يا الله،
3: ووهبنا فيه رزقا لا يعد.
0: آمين.
3: وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد
0: يا رب،
3: واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وسلم
3: اللهم حبب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك اسقينا،
0: آمين.
3: وفي جنتك آوينا،
0: آمين.
3: وبرحمتك احتوينا،
0: آمين.
3: وأمنية نعطينا،
0: آمين.
3: وبفضلك أغنينا، ولطاعتك اهدنا،
0: آمين.
3: ومن عذاب النار احمنا،
0: آمين.
3: ومن شر كل حاسد اكفنا،
0: آمين.
3: أسعد الله صباحكم بكل الخير.
0: أسعد الله صباحكم
4: محمد
0: بكل
4: الحبيب
0: خير.
4: الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك.
4: يسعد صباح المستمعين والكادر الطيبين معك. بداية أسبوع طيبة
0: يا رب علينا وعليكم
4: إن شاء الله. نبدأها بذكر الله،
0: لا إله
4: والصلاة على النبي.
0: اللهم صل وسلم.
4: يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك. الله يطول عمرك ويحفظك ويبارك.
5: صباح الخير سيد عامر. صباح الخير لك ولجميع الكادر الجميل
0: نشيط اللي معك.
5: صباح الخير المستمعين الكرام. الله يجعل بداية أسبوع خير إن شاء الله
0: يا رب،
5: ويكفينا شر بني آدم شر العيذات، ويجعل اليوم خير وطيبة وسعادة وكرم،
0: آمين.
5: إن شاء الله،
0: آمين.
5: الله يسعد صباحك بندر المراشد.
0: يلا حيك يا بندر. اللهم آمين.
6: السلام
0: اللهم
6: عليكم آمين. ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
6: يسعد صباحك أبو محمد والمستمعين الكرام. وإياك نستعين، نستعين بك يا الله على
0: يا
6: أنفسنا وعثراتنا،
0: آمين.
6: نستعين بك وحدك عندما نضيق من كرب ونخاف من خطوة، ونطمح لمستقبل. لا يأس وأنت المعين
0: يا رب،
6: ولا حزن وأنت الجبار
0: يا
6: ولا
0: رب.
6: خوف ونحن في معيتك
0: يا رب،
6: وتحفنا رعايتك
0: يا الله.
6: يسعد صباحك محمد الحمور.
0: يا هلا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
7: صباح الخير أخونا أبو محمد.
0: يسعد صباحك يا هلا.
7: صباح الخير على الإذاعة الطيبة. صباح الخير على العاملين فردا فردا.
0: الله
7: صباح الخير على المستمعين.
0: الله يحييك
7: يا ربي. ارزقنا وإياكم
0: يا
7: شفاعة
0: رب.
7: الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
0: يا رب
7: اجعل الصباح دائما وأبدا، يجعل صباحنا وإياكم
0: وإياك
7: بحمى الرحمن
0: يا رب.
7: يا رب العالمين.
0: اللهم
7: أسعد الله صباحكم جميعا.
0: اللهم أمين. أسعد الله صباحك. ابن الجوزي رحمه الله يقول في صيد الخاطر: من علامة كمال العقل علو الهمة. بمعنى أن العقل ليس فقط أنك تعرف، العقل أنك تطمح لشيء أكبر من واقعك وتشتغل عليه. بمعنى يعني الأردن اللي راتبه محدود لكن همه يعلم أولاده ويعطيهم فرصة أحسن منه، هذا عنده علو همة. الطالب اللي ظروفه صعبة لكن يقول بدي أتعلم وأتخصص وأبني مستقبلي بدل ما يستسلم، هذا عنده علو همة. الأب اللي بيتعب وبيشتغل فوق طاقته حتى يشوف أبنائه، ابنه خريج وصاحب مهنة، هو لا يبحث فقط عن شهادة لابنه، هو يحاول أن يرفع مستوى أسرته جيل بعد جيل، هذا عنده علو همة. علو الهمة يعني ما ترضى أنك تظل مكانك، تتعب اليوم حتى يكون بكرة إليك إن شاء الله ولولادك أفضل وأحسن، وتعرف أن الظروف ممكن تضيق عليك صحيح، بس ما لازم تصغر الحلم والطموح اللي أنت موجود عندك، وهذا اسمه علو همة. أسأل الله أن نكون ممن لديهم علو هذه الهمة.
8: صباح الخير أخوي عامر أرجوب، صباح الوطن الجميل، بداية أسبوع جميل إن شاء الله. بحب هاي المناسبة أصبي على أهلي
0: يا
8: على أبي زيد عبندي،
0: استاهل
8: أخوك كله. أحمد عبندي من إربد،
0: يلا حييك
9: عامر أرجوب يا نجم بسمة عالي،
0: يا حياك الباري
9: يا الحبيب الغالي،
0: ربي يرزقك. يا والله
10: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. صباح الخير أخونا عامر أرجوب، مني أنا معتز البطاينة ومن الغالي محمود الشقران ومن الشيخ محمد جلال العزام،
0: والله والنعم منكم كلكم،
10: أسعد الله صباحكم والنعم. أنت وكافة المسلمين
0: والنعم
10: جميع.
0: والنعم من الشباب
11: أخوي عامر رجوب، صباح الخير،
0: صباح الورد،
11: يلا حييك عليها.
0: يحييك ويبقيك،
11: والله أني بحب أسمعكم على الصبح،
0: طبعا شو بدنا أحسن منك.
11: صباح الخير
0: الله
11: يسعد عامر صباح
0: الخير والله. الله يحفظك
11: للأردن والأردنيين،
0: يلا يحييك،
11: صباح الخير على الوطن الجميل وجلالة سيدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته.
12: صباحكم جميعا في الإذاعة فردا فردا،
0: وصباحك يا رب
12: باسمه وعلى رأسهم المبدع عامر الرجوع،
0: الله يا ربي
12: من خلف دفة القيادة في المركب الأصفر جنب شوارع عمان،
0: يلا حييك
12: أخوكم جلال الخطيب.
0: يا هلا بجلال.
13: أبو محمد صباح الخير، كيف حالك؟ من الشنو الجنوبية مرورا بملبستين،
0: يلا
13: سحاب الأبية،
0: يا هلا
13: صباحكم،
0: يسعد صباحك، يسعد صباحك.
14: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن،
0: يا الله.
14: اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل،
0: آمين.
14: اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل،
0: يا رب.
14: اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، يسعد صباحك،
0: اللهم آمين،
14: يسعد كل أوقات،
0: اللهم آمين
14: على غريب،
0: الله يحييك يا اخويا.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك أخي أبو محمد
0: صباحك
15: بكل خير مودة، أنت وجميع الكادر الفني لإذاعة عين،
0: يلا حييك، يلا حييك.
15: الله أنا بحييك على هذا البرنامج الجميل الرائع، الله يا ربي يبارك فيك ودائما إلى الأمام
0: بإذن الله.
15: أخوك أحمد الصرايرة،
0: يا هلا
15: أبو فيصل،
0: ونعم
15: كل الود،
0: ونعم يا أبو فيصل، أسأل الله أن يكون لك اسمك نصيب يا رب العالمين.
16: يسعد صباحكم، والله يجزيكم الخير ويجزي شيخ محمد العبادي الخير على هذا الدرس
0: أمين
16: الجميل،
0: اللهم أمين،
16: عن خلق سيدنا آدم وعن البشرية، شيء صراحة يعني جميل على الصبح،
0: الله يجزي الخير صباحه، اي والله،
16: ويجزيكم الخير اللي طولت مدة الدرس،
0: الله يبارك
16: ميزان حسناتكم إن شاء الله،
0: وإياك وإياك بسهل الدكتور محمد، الله يجزي الخير، أسأل الله أن لك أن يكون له القبول هذا الرجل أنه فقيه وعالم ما شاء الله، ومن أراد الله فيه خير يفقه في الدين يا رب.
17: صباح الخير يا أخوي عامر،
0: صباح الورد،
17: كل الإذاعة المحترمة،
0: يلا يحييك
17: ولها الوطن الجميل. والله يا أخوي عامر سواق الصبحيات،
0: أيوة،
17: مع طلاب المدارس ومع باصات المدارس يذكرني كأني بحس حالي بالهند يا رجل.
0: طول بالك على دوام الجامعات،
17: الله المستعان،
0: طول بالك على دوام الجامعات، الله يسعد صباحك،
17: معك خلدون عقلة،
0: يلا حيك خلدون مبارح،
15: أسعد الله صباحك،
0: يلا بعد هذا الصوت
15: أخي أبو محمد بكل صباح خير ومحبة أنت وجميع الكادر الفني،
0: يلا حيك يبقيك.
15: والله يا أخوي أبو محمد أنا أتذكرت يعني بيت شعر وما بعرف مين الشاعر تبعي، بس شو بقول، بقول إن كان قلبي به قساوة من الطين وقلبك حديد وتفتخر فيه ضدي
0: ضدي،
15: تمطر غدا وترجع بساتين ويزهر بها قلبي وقلبك يصدي
0: يصدي.
15: الإنسان صادق لازم يكون خالي من الكبر طبعا،
0: والله لين
15: تواضع لرب العالمين،
0: صحيح دائم. صحيح الله يجزيك الخير. صحيح ليش اخترنا من علامة كمال العقل علو الهمة؟ ليش لابن الجوزي رحمه الله؟ وليش أعطينا أمثلة عن الأب اللي بيدفع أولاده بالجامعة والطالب اللي بده يدرس عن علو الهمة؟ ليش؟ راح أقولكم ليش. يوم الأمس جالس مع بعض الخيرين شرواكو، سألني واحد، عرفت شو بده يسألك، سألني قال لي أبو محمد بكرة مين ضيفك؟ قلت له يا أخو

0: تخصصاتي الجديدة لغايتي الغاية الأولى حتى يبرر ذمته أمام الله إنه يا ربي والله قريت الأولاد اللي علي عملته. والثانية إنه بقول لك
1: على وعسى تدريش
0: مزبوط، بس الله يكون بعونه يجبر عليه. بعدته هون بمخي ما راحت فتت على هالتخصصات الجديدة ونشوف بلاش. أي تخصص جديد رسومه في الجامعات مرتفع. بعدين قلت يا أخوان إحنا قبل أن نتحدث عن التخصصات الجديدة، خصوصا هاي التخصصات التي تحمل شعار المستقبل، كل شيء في مستقبل، خلينا نبحث لماذا وجدت الجامعة أصلا، صح ولا لا؟ قبل ما أني أناقش موضوع الرسوم الجامعات والجامعات، ليش وجدت الجامعة أصلا؟ قبل ما نحكي عن رسوم الساعة، وقبل ما نحكي عن التخصصات الجديدة، وقبل ما نسأل الأب الأردني من وين بده يدفع، خلينا نرجع للسؤال الأول، السؤال الأصل، ليش وجدت، أو بالأصح لماذا وجدت الجامعات بالأصل؟ هذا السؤال. هل الجامعات اليوم وجدت عشان ندفع، ولا عشان نتخرج، ولا عشان نتوظف، ولا عشان نتعلم؟ لماذا وجدت الجامعات في الأصل؟ اليوم راح أتحدث عن رسوم التخصصات الجامعية الجديدة، راح أتحدث عن فاتورة التعليم الجامعي فقط، بديش أحكي عن المدارس، عن فاتورة التعليم الجامعي فقط. بدي أتحدث عن العبء اللي بيجي على الأهالي من وراء الجامعات، واليوم أنا ما بحكي عن الجامعات الخاصة، ما بحكي عن الجامعات الخاصة، أنا أتحدث عن الجامعات الحكومية. اتفقنا يا أخوان؟ هذا اليوم ما سأتحدث عنه.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احلل عقدة من لساني وألسنتكم يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما أريد بهذا الحديث إلا أن نعطي الناس حقوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الجامعة مش شركة تحصيل رسوم، ومش مبنى فيه قاعات ومحاضرات، ومش مجرد مكان يستلم فيه الطالب شهادة بعد 4 سنوات. الجامعة وجدت حتى تبني الإنسان، تنتج المعرفة، تطور المجتمع، وتفتح أمام أبناء الناس طريقا أفضل للحياة، توفر تعليما عاليا يواكب المستقبل وسوق العمل. وهذا أصلا ما تحدثت به، هو جزء من الخطاب الرسمي للتعليم العالي في الأردن الذي يتحدث عن العدالة وتكافؤ الفرص وتوفير فرص التعليم لمختلف شرائح المجتمع ومواكبة احتياجات المجتمع الحالي والمستقبلي. طيب، إذا كانت هذه هي الغاية، فالسؤال الطبيعي اليوم: إلى أين ذاهب التعليم الجامعي في الأردن؟ كل سنة بنسمع عن تخصصات جديدة: ذكاء صناعي، علم بيانات، أمن سبراني، تكنولوجيا مالية، أنظمة ذكية، وغيرها الكثير الكثير من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. وهذا من حيث المبدأ للأمانة شيء مطلوب، بل إنه مجلس التعليم العالي آنذاك وافق خلال السنوات الأخيرة يا أخوان على استحداث عشرات التخصصات النوعية بحجة مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. لكن هون لازم نسأل سؤال ثاني: إذا كان المطلوب تطوير الجامعة، هل حجم التطوير الذي يحصل داخلها يوازي

0: حجم الزيادة التي يدفعها الطالب في بعض تخصصاته الجديدة؟ لأنه المواطن مش ضد التطور، بالعكس، بدنا مختبرات حديثة، بدنا أجهزة، بدنا أساتذة متخصصين، بدنا برامج قوية، بدنا جامعة تنافس الجامعات العالمية. لكن لما ترتفع رسوم التخصص الجديد بشكل كبير، لازم يكون في تفسير واضح ومقنع للطالب وأهله. ما الذي تغير في كلفة التعليم حتى ارتفع سعر الساعة بهذا الشكل؟ مش كل ما حطينا كلمة حديث أو المستقبل على أو الرقمي أو التكنولوجي على اسم التخصص بتصير رسوم الساعة أغلى. التخصص الجديد مش لازم يكون فاتورة جديدة أبدا، والقضية ليست فقط كم سيدفع الأب اليوم، القضية ماذا سيأخذ ابنه مقابل ما دفعه. هذا السؤال الأصعب. هل الجامعة اليوم ستخرج طالبا يواكب سوق العمل فعلا، أم ستخرج طالبا جديدا ينضم إلى قطار الانتظار؟ لأننا لا نريد أن نبيع الطالب تخصص اسمه حديث ثم بعد 4 سنوات يكتشف أن السوق لا ينتظره. طيب إذا الجامعة بتقول إنه هذا التخصص مطلوب في سوق العمل، مزبوط؟ طيب ممتاز، وين الدراسات اللي بتثبت ذلك؟ كم وظيفة متوقعة؟ ما حجم الطلب على الخريجين؟ شو المهارات التي سيخرج بها الطالب؟ هل هناك شراكة حقيقية مع الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية اللي راح توظفه؟ الطالب من حقه أن يعرف، لأنه لا يدفع 4 سنوات من عمره فقط، هو يدفع مالا يؤجل أحلاما والأسرة تدفع معه. الحديث عن سوق العمل ليس تفصيلا، حتى وزارة التعليم العالي آنذاك سابقا نفسها كانت تؤكد أهمية تطوير الخطط الدراسية بما يكسبه الطلبة من المهارات اللازمة للالتحاق بأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية. وهنا نصل يا أخوان إلى حجم القضية، هنا نصل إلى لب القصة. اليوم نحن أمام آلاف الطلبة الجدد الذين يدخلون الجامعات. في الدورة الصيفية 2026-2027 طرحت الجامعات الرسمية مئات التخصصات للقبول. وصل عدد التخصصات البكالوريوس المطروحة عبر القبول الموحد إلى 607 تخصصات في 9 جامعات حكومية، إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية. يعني نحن أمام منظومة ضخمة، أمام أعداد ضخمة من الطلبة، أمام أسر كاملة تدخل سنويا في التزام مالي جديد. وهنا تأتي الحسبة التي لا يستطيع أحد أن يتجاهلها. لما يكون عندك طالب واحد بالجامعة بتدبرها، طالبين بتصير الحسبة أصعب. 3 أبناء في الجامعة، هون الأب ببلش يحسبها بالقرش بالقرش. خذوا أرقام القبول الموحد، تقدم أكثر من 71,000 طالب بطلبات صحيحة، هذول فاتوا قدموا معدلاتهم فوق 65، 71,000 طالب. رشح أكثر من 46,000 للقبول في الجامعات الرسمية. يعني هاي 46,000 راحوا على الجامعات الرسمية. يعني إحنا مش أمام حالات فردية، إحنا أمام عشرات الآلاف من الأسر التي تدخل الآن في التزام مالي جديد. ناهيكم إنه إحنا يا أخوان عنا 70,000 طالب راح يتخرجوا كل سنة، وين دوظفهم أظن يا جامعات؟ هون يعني في أكثر من 30,000 طالب اللي هم ما انقبلوا بالجامعات الحكومية رايحين يروحوا إما على الجامعات الخاصة أو يقرروا إنهم يسافروا خارج الأردن، وهذه فاتورة جديدة. 48,000 طالب رايحين يقدموا لصندوق الطالب إذا مش أكثر. ولما نوصل لموضوع صندوق دعم الطالب الجامعي، خلينا نوقف شوي. نعم، زيادة الدعم والله شيء إيجابي للطالب المستفيد، لكن تعالوا خلينا نقرأ هالرقم بطريقة مختلفة. هو أشبه لكم إياها بس معلش، لما تروح تسحب مصاري من الصراف الآلي، أول شيء شو اللي بيطلع؟ البطاقة، بعدين بتطلع المصاري. تعرف ليش؟ لأنه إذا طلعت المصاري قبل البطاقة نسيتها. نفس الشيء صندوق الطالب، في مصاري بتنسى ليش؟ تقول لك كويس زادوا أعداد الطلاب. طيب أعداد الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض ارتفع من 53,132 طالب وطالبة إلى 60,341 طالب وطالبة، يعني بزيادة أكثر من 7,000 طالب. المخصصات تبعت صندوق دعم الطالب ارتفعت من 30 مليون إلى 40 مليون دينار. شكرا يا حكومة، شكرا. إذا كان توسع صندوق دعم الطالب بهذا الشكل فهذا يعني شو؟ يعني فقط أننا أصبحنا أفضل في مساعدة الناس. صح؟ أم أنه يعني أيضا أنه عدد أكبر من الأسر أصبح غير قادر اليوم على تحمل كلفة التعليم من دون مساعدة؟ إذا ما بتعطيني من صندوق الطالب قرض أو منحة ترى بقدر أقرر أكمل قراية الولد. نقولها بصراحة، التوسع في صندوق الدعم يجب أن يفرحنا من جهة، افرحنا، لكن يجب أن يقلقنا من جهة أخرى. يفرحنا لأن طالبا وطلابا أكثر سيحصلون على فرصة، ويقلقنا لأن الحاجة إلى الدعم نفسها تكبر. وهنا لابد أن نسأل عن أصل المشكلة، هل نعالج إحنا يا أخوان ارتفاع كلفة التعليم بالدعم؟ أم نعالج كلفة التعليم نفسها؟ لأنه إذا ارتفعت الرسوم ثم رفعنا قيمة صندوق الدعم ثم ازداد عدد المستفيدين ثم احتجنا بعد سنوات إلى زيادة جديدة في الدعم، فالسؤال سيبقى واقفا مكانه، إلى متى يستطيع المواطن أن يدفع؟ الله يعينه قد ما بدفع. وهنا نصل إلى المشكلة التي أصبحت واضحة أمام الناس. الجامعة الحكومية اليوم ما زالت حكومية في الاسم، ما زالت حكومية في ملكيتها، ما زالت حكومية في مسؤوليتها العامة، لكن في بعض البرامج والرسوم المواطن بدأ يشعر أن الأسعار أصبحت أقرب إلى أسعار الجامعات الخاصة وتزيد. هل تعلم الجامعات الحكومية بأن ذات التخصصات المنتهية بالمستقبل والحديث اليوم بالجامعات الخاصة رسومها أرخص من الموازي في بعض الجامعات الحكومية؟ طيب الآن في عندي مواطن قاعد بسمعني، مزبوط؟ بسأله سؤال، بقول له بالله أنت يا مواطن يلي بتسمع ما عندكش ولد بالجامعة، كويس؟ لما أقول لك أنه جامعة حكومية كلفة الساعة فيها من 75 ل 150 دينار في برنامج الموازي، شو راح يكون جوابه؟ شكرا يا أحمد طراونة، راح يصفر يقول لك الله أكبر، مزبوط؟ وهذا ليس اعتراض على وجود برنامج موازي بحد ذاته، قيموا الموازع جنب، بل سؤاله عن فلسفة البرنامج، عن الفارق الذي يستطيع المواطن تحمله بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص. لأننا إذا وصلنا إلى مرحلة يكون فيها اسم الجامعة حكوميا لكن الكلفة التي يدفعها المواطن في بعض البرنامج في بعض البرامج اعتذر تقترب من كلفة جامعات خاصة وتفوقه، فمن حق المواطن اليوم أن يسأل شو ظل من كلمة حكومية؟ إذا كانت جيبة المواطن التي تدفع كلفة قريبة من التعليم الخاص. والسؤال الأهم من كل ذلك، هل نحن نبني جامعة لأبناء المجتمع؟ أب نبني جامعة يستطيع أبناء المجتمع دخولها فقط إذا كانت قدرة أهلهم المالية تسمح؟ وهنا لا أريد من الجامعة أن تقول لنا فقط لدينا منح وقروض، نعم اعطوهم منح وقروض، لكن في نفس الوقت راجعوا أصل الفاتورة، لا تجعلوا صندوق دعم الطالب شماعة. اعتذر، لا تجعلوا صندوق دعم الطالب شماعة نعلق عليها ارتفاع الكلفة. إذا كان العلاج هو زيادة الدعم كل سنة فربما المشكلة تحتاج أن تبدأ من سعر التعليم نفسه. نحن نريد جامعة قوية، نريد تخصصات حديثة، نريد خريج قادر على المنافسة، نريد بحث علمي، نريد مختبرات وتكنولوجيا، لكن نريد أيضا أن يبقى الطالب الأردني قادر على الوصول إلى هذه الجامعة. لأنه في بداية الحديث قلنا لكم شو الغاية من الجامعة، لأن التعليم العالي ليس مجرد سوق، الطالب مش زبون، الأب مش ممول، وراء كل طالب بيت، وراء كل رسم أبو أم، وراء كل تخصص 4 سنوات من عمر شاب، وراء كل ذلك شهادة، وراء كل شهادة سؤال كبير ماذا سيحدث بعد التخرج، ما هم شايفين. هل سيخرج الطالب إلى وظيفة أم إلى طابور انتظار جديد؟ وهنا السؤال الأردني الذي يجب أن يطرح ويجب أن يطرح بصوت عالي. إذا كانت الجامعة الحكومية أصبحت في بعض برامجها برسوم تشبه الخاصة، وإذا كان صندوق الدعم الطالب يتوسع لأن الحاجة إلى الدعم تتوسع، وإذا كان الطالب يدفع أكثر فأكثر ثمن المسؤول عن ضمان أن ما ندفعه اليوم سيعطي أبناءنا غدا فرصة حقيقية في سوق العمل.
1: بس
0: إذا بتقدر توظف ابني قل لي ادفع بدفع، إذا ما بتقدر توظف ابني ويطلع بسوق وبمهارات وبفن أنا بقولك يا أردنيين لا تدفع ابنك 10,000 ولا 15,000، خليه يفتح فيهن مصلحة والرزاق هو الله، لأنه اليوم الخبرة أهم من الشهادة. لأننا لا نريد أن يكون هناك معركة بين الطالب والجامعة ولا بين الأهل والتعليم العالي، هذه قضية بلد، لأن الجامعة التي لا يستطيع الفقير الوصول إليها ولا يستطيع المتوسط الدخل أن يتحمل كلفتها، الغني وحده يستطيع أن يختار فيها ما يريد، نكون قد ابتعدنا عن واحدة من أهم غايات التعليم اللي مطرزينها تطريز على الأهداف والغايات في الوزارات الأردنية اللي هي اسمها تكافؤ الفرص، اللي هي بالأردن اسمها العدالة المجتمعية، اللي هي الطبقية. فيا جامعاتنا احنا مع التطوير، احنا مع التخصصات الجديدة، مع التعليم الحديث، مع الجامعة القوية، لكن بالله عليكم اسألوا انفسكم، احنا حسب الترتيب العالمي للجامعات جامعة واحدة اللي هي الأردنية من 600-800 رقم مظبوط حسب الترتيب العالمي، كويس، مع انه جامعاتنا اسمائها محترمة للأمانة، بس اسألوا انفسكم يا الجامعات الأردنية واسألوا أنفسكم قبل إنه ما ترفع الرسوم، اسألوا أنفسكم هذا السؤال، هل ما نقدمه للطالب من تطور هو بنفس السعر وبنفس السرعة اللي تطورت فيها فاتورة رسوم تخصصه؟ اسألوا أنفسكم بعد 4 سنوات هل هذا الطالب الذي دفع من ماله من عمره ومال أسرته سيجد مكانا في سوق العمل، أم أننا سنخرج كل يوم بدفعة جديدة على هيئة الخدمة المدنية وبطل في ديوان خدمة وصار إعلان مفتوح؟ اسألوا أنفسكم قبل كل شيء، هل ما زالت الجامعة الحكومية جامعة الناس فعلا، أم أنها أصبحت حكومية بالاسم وخاصة بالسعر؟ اسألوا أنفسكم كم عدد الطلبة الخريجين الذين يذهبون لسوق العمل اللي بتخرجوهم كل سنة؟ اسألوا أنفسكم هل مخرجات التعليم توائم سوق العمل؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يفتح للنقاش، وليس فقط سعر، كم سعر الساعة، لأنه بطلت مادة علمية لما تقول لي سعر الساعة، قل لي هذا التخصص غاياته 1-2-3-4-5، هذا التخصص يا عامر لما تتخرج بتكون أنت قادر على تعمل 1-2-3-4-5-6، هذا التخصص يا أخوي يا عامر في شغل هون وهون وهون وهون وهون، مش والله سعر الساعة 75 ليرة، بدك بتكيش بلاش، وإحنا ناس مساكين، إحنا منحط واسطات عشان نفوت موازي بالجامعات الحكومية. يا عمي يا عمي يا عمي، هذه التخصصات الجديدة نحن معها، لكن هي مش بورصة، والله التخصصات الجامعية مش بورصة. أقول ما تسمعون، الله المستعان. بس
2: عندي عيل خلي عيالك يطلع عليه مواجه، هي بقرا في الجامعة في الشمال، والله بقرا طلع عليه مواجه، وهذا مواجه قطعنا فشي قطعنا فشي 75 ليرة الساعة، ما خليت وزير، هذا بلقي النواب حرب تحرات، وكل النواب أكثرهم يقول من عين هذا الوزيرة، رئيس وزيرة من هذا من هذا، وهذا درب الضيق ما بدري عاد بيرقوا.
0: سؤال آخر معلش قبل ما أني أخذ اتصالات الناس وحديث الناس، اليوم التخصصات الجديدة إحنا عنا بالأردن كم عدد الأكاديميين المتخصصين بهذا التخصص؟ كم واحد؟ لما تقول لي ذكاء صناعي كم أستاذ دكتور عنا درس الذكاء الصناعي؟ كم واحد؟ بس أنا حاب أني أعرف كم واحد، قديش عنا المختبرات اللي بالجامعات اللي بيحتاجها طالب في الذكاء الصناعي أو الأمن السبراني، كم واحد؟ أيامنا حكي بال99 2000 2001، والله يا رب تعيدني تعيني على الصدق، قالوا اللي بده يتوظف فوق يروح يدرس تمريض. دبت الناس على هالتمريض. أول فوج تخرج يتوظف، ثاني فوج ها، ثالث فوج رفع يديهم. كم عدد الأردنيين اليوم اللي بدرسوا ذكاء صناعي؟ فكروا فيها هذول التعليم العالي، الجامعات الحكومية ولا فوت يلا ها؟ معناته الغايات تبعت الجامعات وينها؟ أم العبد صباح الخير يا أم العبد.
3: صباح النور، كيفك أستاذ عامر؟
0: الله يسلمك يا هلا أم العبد، تفضلي.
3: أنا بدي أحكي عن موضوع له دخل هو باللي بتحكي فيه عن الجامعات وهيك، بس أنا بدي أبلش بموضوع تاني. إحنا كنا بناخد دعم من التنمية، والتنمية قطعت الدعم لأنه زوجي طلع برا البلد.
0: قديش صار له طلع برا البلد؟ شو يشتغل؟
3: يشتغل. هم طلعش يشتغل، هو الصراحة عليه ديون وهرب.
0: طيب يا أم العبد خليكي تحت الهواء، خذوا يا محمد رشاد، خذوا يا محمد رشاد.
3: لا أنا بدي أكمل لك عن الرسوم.
0: تفضلت. عندك أولاد بالجامعة أنت يا أم العبد؟
3: أنا البنتي السنة هاي قبلك.
0: ممتاز، مبارك.
3: الله يبارك فيك، جابت 97.5
0: ما شاء الله.
3: وطلع لها طب أسنان في مؤتة. وأنا ليش عم بحكي لك عن التنمية؟ لأنه الموضوع المواضيع مربوطة ببعضها. يعني أنا لما وقفوا الدعم، إحنا يعني الفصل هذا إحنا رسوم الساعة تبعتها 150 دينار، فأنا الفصل هذا يعني الله أعلم الواحد كيف يعني عمل عشان بس إنه أهم إشي تحجز مقعدها. وإحنا حكينا الفصل الجاي إن شاء الله على المنح والقروض.
0: أم العبد بس معلش، أنت طلع لها نظامي بنتك؟
3: تناقص.
0: ساعتها بيش ساعتها؟
3: 150 دينار.
0: طب أسنان 150 دينار تنافس؟ أنا بعرف الطب بالأردنية 45 ليرة بجوز 30 دينار.
3: لا بمؤتة أنا طلع لها
0: بمؤتة 150 دينار.
3: 150 دينار. أنا ليش عم بحكي لك عن الساعة، رسوم الساعة؟ لأنه إحنا لما وقفوا الدعم يعني إحنا كنا متوقعين، قلنا خلص الفصل الجاي إن شاء الله منقدم منح على المنح.
0: صحيح.
3: لما وقفوا الدعم صار هون في مشكلة، يعني أنا بصير هيك نقاطها بتقل.
0: صحيح. مش يا أم العبد، أنا اللي بعرفه كل واحد بأخذ من صندوق المعونة، كويس، هذولا بيكونوا تقريبا بنسبة 100% اللي أبنائهم بالجامعات بيطلع لهم منح مش قروض، لأنه هو ما معه، هو بيأخذ من صندوق المعونة، مش قادر يقري أولاده، فبالتالي بيطلع له منح. الآن أنت بما أنهم شالوا اسم زوجك مش راح يطلع لك.
3: ما هي المشكلة هون، هذا اللي احنا بنحكي فيه، انه هني وقفوا الدعم. حتى انا عندي كمان وراها في طلاب توجيه، يعني السنه الماضيه هي واخوها كان عندهم رقم الجلوس، حتى عفونا من الرسوم تبعت رقم الجلوس. بس السنه هاي عندي كمان عندي توجيه وعندي اول ثانوي، برضه هدول رح ادفع لهم ارقام الجلوس. يعني ورطوني
0: لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما هي ورطه يا ام العبد، ان شاء الله ما هي ورطه.
3: يعني هو الوضع، يعني
0: اسمعيني، يعني انا شايف الوضع ان شاء الله. اول شيء ما هي ورطه، لأنه أنا بدي أراجع لك بصندوق التنمية، خلينا نشوف كيف ممكن يرجعوا لك الدعم، لأنه إذا ما رجعوا له هاش الدعم، هاي السيدة بتبطل تأخذ دخل شهري من صندوق المعونة، أولادها ما مش رايحين يدرسوا بالجامعة، أنا بأكد لك مش رايحين يدرسوا بالجامعة، لأنه ساعة بنتها 150 دينار، ب150 الدعم اللي بيجيها بيجيهاش ب150 ليرة، إذا جاء 50 ليرة كثر خير أبوهم. أبو نديم صباح الخير يا أبو نديم.
4: صباحك يا أخوي أبو محمد.
0: هلا يا أبو نديم، هلا يا أخوي.
4: أول شيء اسمح لي أشكرك على طرح هذا الموضوع، موضوع مهم جدا جدا والله، يمس كل مواطن أردني.
0: واجبي والله يا سيدي. ولو
4: الله يكرمك يا أخوي أبو محمد.
0: الله يحفظك
4: يا محمد، صل على النبي.
0: عليه الصلاة والسلام.
4: طالبين في الجامعة.
0: طالبين؟
4: أبدا. واحد خلص 3 سنين والبنت هلا بسنة تانية، تمام؟ هلا اثنين تنافس، لأن ماخذين فكرة أنها طلع له مقعد ويلا كويس طلع له مقعد تنافس.
0: قديش ساعته بالله؟
4: ساعة الولد 45 دينار، وساعة البنت 20 دينار. الولد بدرس IT والبنت تدرس عربي وأدبها في الإسلامية، أنت عارف الإسلامية ما فيها قروض ومنح، والولد ما طلع له قرض. هلا الآن يعني إحنا بنحكي تنافس يلا كويس، طب ما إحنا التنافس برضو غالي، يعني إحنا زي ما حكينا ذيك مرة يا أخي، الأردن مش كلها عمان، إحنا بالضواحي بالأحياء الأردن كلها عايش موظفين، كلها تقاعدات، كلها أنا سايق تاكسي، كلها سواقين، كلها منين تدفع؟ يعني دبرنا حنا السنة الفاتت ظل في حلق قلب قلنا في كذا. طب وبعدين يا أخوي أبو محمد، يا أخي إحنا أنت شو مطلبي؟
0: تفضل.
4: مطلبي مش إن زي بلاد الحوالينا بس يقول لك أوروبا الحوالينا إنه التعليم والصحة مجانا، مطلبي أقل ما فيها الجامعات الحكومية يقسطوننا إياه، يقسطوننا إياه عمدة الفصل مثلا كل شهر 100-150 دينار قسطوننا الاقساط. أنا بدفع 1350 دينار كل فصل.
0: أنا والله يا أبو نديم إني معك بما تفضلت فيه، والله إني معك بما تفضلت فيه. عبد الله صباح الخير يا عبد الله.
5: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك يا أستاذ أحمد؟
0: أبشرك بحسن حال، شلونك أنت؟
5: والله إني سعيد جدا إن نسمع الصوت.
0: أنا أسعد والله يا أخوي عبد الله.
5: والله إنك من أحب الناس على قلوبنا.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
5: لما بالاهتمامك بوجع الناس وبمشاكلهم.
0: الله يطول عمرك يا أخوي يبارك فيك.
5: أنا صحيح مشكلتي عدت ومرقت وبعدني بعاني منها للساعة، بس أنا صحيح يعني الله يعين كل واحد عنده طالب جامعي. الله يعينه الله يعينه. أنا يعني أحب أحكي بخصوصا على صندوق دعم الطالب هذا. يا سيدي صندوق دعم الطالب بيعطوك هالقرض. أنا خلص أولادي صار لهم بنتي صار 8 سنوات بتخرجوا وقاعدة طبعا.
0: قديش بخصموا عليك كل شهر؟
5: مش بخصموا علي، أنا لقيت حالي وإني معمم علي على كل شيء. الله وكيلك، لقيت حالي على الترخيص على حجز على البنوك حجز. طب أنا ليه؟ طب أشعرني إنك بدك تحجز علي، قل لي احكي معي، ما تلفوني عندك أنا موجود شايف علي. لقيت حالي محجوز علي على كل إشي على كل ما أملك شايف علي. رحت اضطريت أخذت على تقاعدي قرض حسن من البنك الإسلامي ورحت سددت اللي علي كامل.
0: ولا يظل معمم علي يقول ها؟
5: طبعا أنا سافرت هذيك المرة بدروا عند ابني وأنه بالمطار بقول لي أنت مطلوب للأموال الأميرية. إيه يا ساتر شو يا جماعة، أنا أخذت قرض طالب يعني ليش؟
0: قديش بالله قديش قيمة القرض يا عبد الله كان؟
5: والله كان قيمته بحدود 1000 وإشي قرضين هن أعطوها مرتين للبنت.
0: طيب 1000 وإشي ما سديت منهن ولا شيء ولا كنت تسد؟
5: أنا ما حداش تقاعدي موجود عند الحكومة كان بإمكانهم يخصموا منه.
0: صحيح، وأنت كفيل البنت مزبوط؟
5: بنتي طبعا كفيلة يعني أنا ما.
0: طيب ليش عمه بما إنه إلك راتب تقاعدي وموجود عند الدولة ليش ما خصموا منه كل شهر 20 ليرة؟ ليش راحوا عمموا عليك؟
5: ما هذا اللي بس أنا أجيت عليهم للأسف يعني ما بتقدرش تأخذ جواب نهائيا شايف علي. طيب أنا راتب عندك أنا متقاعد من وزارة المالية، طيب ليش ما خصمت علي اللي شو بيطلع مني؟ فطنوا يخصموا أميت السنة اللي فاتت من 8 سنوات السنة اللي فاتت عرفت انه بالصدفه انه راتبي مخصوم منه، رحت اسال وانه بيقولوا لها هيك. لما رحت اسال بدي اسافر وانه معمم علي بدائره الترخيص معمم علي، يا جماعه خير انا مش عامل جرم ليش تعمل فيه؟
0: صحيح عبد الله صحيح، بس حتى لو كان هذا قانون وضعوه الحكومه على الحكومه ان تراجع نفسها في ذلك. واحد عنده متقاعد بروح على تقاعد وبخصم منه 20 ليره بقول لك ما بردش على تليفونه، بس تخصم منه 20 ليره هو راح يرن عليك مزبوط. واللي ما عندوش تقاعد وكفل الطالب عايش كفله؟ احنا قاعدين نلحق بعض يا زلمه على 20 ليره على 1000 ليره و500 ليره، بعرف انها اموال اميريه وبعرف انها اموال للدوله، بدكم تحافظوا على اموال الدوله؟ ترى في طرق كثير بتتحافظ فيها اموال الدوله مش نعمم على بعض. عمر صباح الخير يا عمر.
6: صباح الخير اخوي عامر.
0: هلا يا اخوي سعد صباحك.
6: كيف حالك؟
0: يسلمك بارك فيك يحفظك.
6: الله يبارك اطول عليك ولا اخذ من وقتك. انا تعقيب بسيط بحكم تخصصي في المجال القانوني على اللي تفضلت فيه ابتداء على موضوع انه الحكومه الجامعات الحكوميه تاخذ الـ الـ الـ الـ من جديد يعني خلينا نحكي تاخذ الاسم الحكومي اسما وموضوعا وفي الواقع هو موضوع السعر والمفاضله السعريه ما بين البرنامج الموازي والبرنامج العادي. لذلك انت نطقت بكلمه حق اخي عامر،
0: اسال الله ذلك،
6: وهي نقطه قانونيه بحت. الدستور الاردني في الفصل الثاني تحت عنوان حقوق الاردنيين والاردنيات وواجباتهم الماده السادسه تقول بالفقره الاولى منها تقول بان الاردنيون امام القانون سواء،
0: صحيح،
6: لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات الى اخر
0: صحيح
6: الماده. انا لما بقول حقوق والواجبات حقا على الحكومة أن تؤمن التعليم الحكومي بالشكل المناسب لها ابتداء وبالتالي المناسب للمواطن ودخل المواطن وهو واجب على الدولة وليس نوع من التفضل، هذا ابتداء لأن هذا نص دستور. الفقرة الثالثة من نفس المادة تقول بأن تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكثر الطمأنينة وتكافؤ الفرص. هذا أنت البند اللي حكيت عنه
0: صحيح.
6: قلت إنه هاي قاعدة وشعار نتغنى به ليلا نهارا. الآن عشان أقول تكافؤ فرص يجب أن يكون هذا على أرض الواقع وليس مجرد شعار ونغمة رنانة على مسامع الأردنيين، بينما في الواقع أنا بعاني مثل الأخت اللي اتصلت قبل شوي وطبعا ومثيلاتها كثر بموضوع البرنامج الموازي أو سعر الساعة اللي بيصير المواطن يحسب أخماس في أسداس حتى يصل إلى معادلة.
0: أنا معك والله يا أخوي عمر إني بعيدك باللي تفضلت فيه، لكن بدي أطرح سؤال. اليوم الجامعات بتقول لك ما أنا مديونة، وين استقلاليتك يا مديونة؟ مزبوط؟ وين مصاري الموازي؟ بتعرفوا قديش مصاري الموازي بالجامعات الحكومية؟ 500 مليون، نص مليار قيمة الموازي بالأردن، نص مليار، 500 مليون هاي قيمة الموازي. طبعا مش كل الجامعات فيها موازي، هاي واحد. اثنين، روح على الجامعات قولها يا اخوان في بعض التخصصات راكدة ومشبعة. والله العظيم رئيس جامعة طبعا نحترمه ونقدر، تعرف شو بقول؟ بقول يا اخي انتو شو بدكم بهاي التخصصات؟ خلي الناس تدرس التخصص اللي بدها اياه وتدبر حالها، بدها تشتغل تشتغل، بدها تشتغل ما تشتغلش. هذا رئيس جامعة قال لي اياها مرة، قال لي ويكون عندنا مش 55,000 مهندس على ديوان الخدمة، ويكون 100,000 مهندس على ديوان الخدمة. انتو ليش زعلانين؟ احنا كدولة احنا بدنا نوفر لهذا الطالب التعليم، مزبوط؟ طب وفر له تعليم مجاني معناته، وخلي 71,000 هذولا اللي طلع لهم قبول بالجامعات يفوتوا كلهم على الجامعات، وخذ منهم نسب رسوم متوسطة ومتدنية. ولا ما بتقدر تعملوا هيك؟ يا الله ما أشطرنا إنه نبرر للبدنا إياه، لأخطائنا منبررها، لكن على الحقيقة والواقع لا. وين تكافؤ الفرص في الجامعات؟ ليش إحنا قاعدين بنعمل التعليم طبقي بالأردن يا أخوان؟ اللي معاه مصاري بيقر أولاده مدارس خاصة محترمة، اللي معاه مصاري بيجيب لأولاده بطاقاته وحالته حاله، اللي معاه مصاري بيروح يودي ابنه على جامعة بدفع لها مبلغ وقدره، اللي وهذا نفسه بده يفتح لابنه بكرة مشروعه لحاله. طب والما محوش؟ واحد يقول لي ما بلزمهوش، صح؟ طب مش من حقنا إحنا كدولة نأمن له التعليم؟ نأمن له التعليم اللي قادر يدفع راتبه؟ آخر أرقام حكوا فيها والله أعلم عن الإحصاءات قبل 10 سنوات كان يقول لك معدل الدخل 500 ليرة أردني، ماشي؟ أنا بدي أعتبر أنه متوسط اليوم الدخل الأردني 600 ليرة، اللي هي قيمة الزيادة الحكومية على بداية السنة. مش كل واحد راتبه 600 ومزيدوه 30 ليرة؟ هذول على الأغلب هم أكبر نسبة بالأردنيين بأخذوا 680. بالله عليكم 600 ليرة بقرن طالب بالجامعة، طالب واحد نظامي بقروا؟ طيب شو الحل؟ نجيب تخصص جديد؟ وبكرة بقول لك الإعلام الرقمي التكنولوجي، أسا في إعلام رقمي مزبوط تخصص، بكرة بيزيدوا عليه والتكنولوجي، طارت الرسوم صارت 70 ليرة رسم هذا التخصص، أوف غالي هذا شكله نار، وإحنا مساكين على باب الله. بدك تبرر ذمتك من أولادك، خصوصا إذا كان عندك البنت اللي بدها تقرأ. صباح الخير يا أم نزار.
3: يعطيك العافية.
0: يعافيك، يا هلا أبو نزار.
3: والله يا أخوي نحن يعني زي أنا زي حالاتي، في عندي ابني طالب جامعة. فأول يعني الشغل اللي بدنا نحكي فيها كان احنا كوضع اجتماعي قاعدين بشجعه للتخصصات التقنيه، تقنيه التكنولوجيا، هذا صحيح. كله اللي يعني الحديث لانه صحيح. كونه التخصصات راكده. طيب ماشي، زي ابني تكنولوجيا طاقه كهربائيه، تقني في له مجال في له مستقبل. بس انه كساعه غاليه.
0: قديش ساعته؟
3: 50 دينار. كابو عامل مياومه، طب هذا كطالب حكومي ما طلع له لا قرض ولا منحة، طب كيف بده يدرس؟
0: هذا بده يقرأ فصل وبده يأجل أموره. فصلين بده يدرس فصل ويشتغل فصلين.
3: كيف بدنا ندبر أموره؟ طب شغلة تانية، طيب كمنطقة ناقية يعني منطقة ما فيها مدارس صناعية، طب وطول حياته هو بدرس بهاي المنطقة،
7: طب وتلقائي نفس المدرسة هم اللي حولوهم لمدرسة صناعية، لشو انتو بتروحوا بتحاسبوا على المدرسة ما بتحاسبوا وين هو الطالب من الأساس موجود بالسكن؟ طب هاي كمان شغلة تانية انظلم فيها.
0: صحيح.
7: شغلة ثالثة بلجأوا انه والله طالب باخذ من المعونة الوطنية، هذا طالب فقير. طب نص الأردن فقراء، طلاب أهليهم فقراء ما بياخذوا من المعونة الوطنية. طب ما بتطلعوا انتو هذا الطالب انه شو دخل أبوه؟ يعني هاي ثلاث مشاكل صرنا نحن منعاني منها.
0: ممتاز ممتاز.
7: يعني نص يعني كثير باخذوا من المعونة الوطنية بكونوا يشتغلوا بالتجارة.
0: أنا معك يا أم نزار، والله أني معك، وهذا جانب المعونة الوطنية جانب. يوم الخميس تواصل معنا أخونا يوسف لدعنا أبو راتب، تواصل معنا على التليفون، مرحبا يا أخوان، وقلنا له مرحب ولا لا يا يوسف. قال يا أخوي أنا بدي أحكي عن مشكلة التأمين الصحي اللي هو المخصص للأسر الفقيرة، وبصراحة 100 مرة قلنا إنه هذا الاسم بحاجة إلى إعادة نظر، وحتى إبراهيم لبدور، دكتور إبراهيم لبدور وزير الصحة، قال إنه ثقيل على الناس وما بليك فينا، إن شاء الله بتغير. قال إنه يا أخوي التأمين عندي انقطع. قلت له ليش؟ قال لي ما هو ابني الله يخلي أولاده. قلت له ماله؟ قال لي سجلوه بالضمان الاجتماعي. قال لي آه. قلت له أيوة. قال لي وهذا ابني هو طالب جامعة، وعندي 3 غيره بدرسوا جامعات، عند 4 بقرأ جامعات، 4 واحد من أولاده قال خلنا خفف عنا هالحجي، قالوا يا بند اشتغل وقرأ. قالوا الله يوفقك اشتغل، الله أعلم قديش يعطوه، وحطوا اسمه بالضمان الاجتماعي. الآن شالوا اسمه عن إيش؟ عن الدعم. يعني أولاده 3 الباقيين إذا بدتم يقدموا منح ولا واحد راح يطلع له منحة. ليش؟ لأنه أخوهم الرابع اللي بيتقري حاله، شو ماله اشتغل، وقديش راتبه؟ 300 ليرة. يعني هال300 ليرة مسكين أخذن عشان يساعد أبوه، أخوته الثلاث ولا واحد فيهم راح يقدم له منحة. على كل حال هو رايح يكون ضيفي كمواطن أردني وأب عنده 4 طلاب بالجامعة، اعتبروها 3 طلاب طالبين. خلنا نحكي احنا وياه كيف وضع هالجامعات، بس كيف بيدبر حاله، كيف بيروح وكيف بيجي، بعد الفاصل.
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
9: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
10: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
11: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
12: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
13: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
12: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
13: ها.
12: يا سيدي مبروك.
13: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
12: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
13: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
12: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
13: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
14: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
15: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالاضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
16: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05 38 211 0.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، لا الألعاب بدون تعليق، لا الأفلام بدون تقطيع، لا الدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، وبتسمع
7: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
8: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأهلا ومرحبا بكم. بس بدي أقرأ لكم هالرسالة اللي وصلتنا ماشي قبل إني أناقش مع أخوي أبو راتب. الله يصبحك وربحك.
1: لا صبحك نور.
0: اسمع يا أبو راتب هالرسالة لجتنا. اسمح أنا وأنت. ابني سالم أعتذر منك لأنني لا أستطيع أن أدرسك على نظام الموازي التجاري الذي تتبعه الجامعات الحكومية. عندما ننظر لطالب العلم زبون أو عميل انتهى الأمر، لأن معدلك 97.4 في الحقل الصحي. أعتذر لأن سنوات التعب والاجتهاد والسهر وكل لحظة بذلت فيها جهدك للوصول إلى هذا المعدل لم تضمن لك فرصة تخصص الطب. وأنا هنا لا أعترض لا على المكرمات، فهي حق لجهات أقرتها الدولة، ولا أعترض على أبناء العاملين أو أي جهة إنفاق، فكل ذلك له اعتباره وظروفه. لكن ما أتمناه هو أن يكون هناك توازن وعدالة في آلية التنافس، بحيث يكون للمعدل والتفوق الأكاديمي وزن واضح إلى جانب المكرمة وأبناء العاملين وجهات الإنفاق، حتى لا يشعر الطالب المتفوق أن ثمرة اجتهاده لا تمنحه فرصة عادلة لتحقيق حلمه. سالم ليس مجرد رقم في كشف العلامات، بل طالب اجتهد وتعب وحلم بأن يكون طبيبا. فخري بك لا يرتبط بتخصص ولا بجامعة، ستبقى بالنسبة لنا صاحب إنجاز نفتخر به مهما كان الطريق الذي ستختاره. نسأل الله أن يعوضك خيرا ويفتح لك بابا أجمل مما تمنيت، وأن ينصف كل طالب وطالب اجتهدوا وتعبوا من أجل مستقبلهم. هذا أب ابنه جايب 97.5 وما محوش قريط موازي، ما محوش. شو بده يقول لابنه؟ يقول يا أبو والله ما معي، ماليش قدرة، ما عندي قدرة، ما عندي قدرة يابا أقريك. وأروح أقول لكم شيء كثير مهم، ولا راح أحكي مع أي وزير تعليم عالي، انسى الموضوع، مش أحكي معهم، ولا راح أحكي مع أي رئيس جامعة، انسوا الموضوع. لأنه إحنا الجامعات الحكومية اليوم أصبحت تنافس الجامعات الخاصة. شو بدي أحكي معه؟ شو بدي أقول له؟ ليش رفعت الرسوم؟ راح يقول لي والله الظروف المادية للجامعة. قل له طيب يا أخوي والمصاري الموازي؟ بقول لك ما أنت بتعرف أنه هناك بدرسوا عنا بالأردن مكرمة وجسيم وما إلى ذلك، فهذا الطالب مع هذا الطالب. يا عمي الجامعات لا بتكون للتعليم، لا بتكون للمال، لا بتكون للاستثمار، اختاروا واحدة، اختاروا واحدة. عدد سكان الأردن قد القاهرة بس، كل طلاب مصر بدرسوا ببلاش، بدفعوا رسوم هيك شيء نسبي رسمي. سوريا ببلاش، هاي دول إقليم اللي بجنبنا. يلا احنا ليش بندفع كل شيء مصاري مصاري مصاري مصاري؟ تعليم خاص مصاري، جامعات خاصة مصاري، منصات مصاري، استاذ خصوصي كله مصاري. ادفع ادفع ادفع، وين بدي لحق يعني؟ منين بدك تلحق الناس؟ منين انت تلحق؟ سيدة بتحكي معنا 150 دينار ساعة ابن بنتها تنافس بمؤتة، هاي رسوم الساعة، لا رسوم جامعة ولا خذني جيتك ولا سكنت هناك ولا أكلت ولا شربت ولا شيء. والله إني بدي أكررها مرة ثانية، واحد من الإخوان رفع تليفون، بدي أكررها، أنا قلتها بالإذاعة. قال لي بتعرف رئيس الجامعة الفلاني؟ قلت له ماله؟ قال لي تواصلت لعنده. قلت له شو بدك منه؟ قال لي بس بدي يغير دوام هالبنات، ما يداوم من الثنتين مع بعض بالحرف، ما يداوم من الثنتين كل يوم مع بعض. قلت له ليش؟ قال لي والله أحسن وحدة بتعاون أمها. قال لما اكتشفت طلع البنات الثنتين عندهن جلباب واحد، جلباب واحد، بده كل يوم واحد تروح بنفس الجلباب لأنه ما عنده قدرة، والأب ضعيف أمام بناته. خلينا نأخذ هالحالة، وهذه الحالة حالات كثيرة. أخونا يوسف دعمة أبو راتب، الله يسعد صباحك.
1: الله يصبحك.
0: شلونك؟
1: الحمد لله.
0: إحنا كنا بسولافة يوم الخميس، صرنا بسولافة، ها؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: تفضل يوسف، احكي لها الناس شو عندك أولاد وشو وضعك. والله تقول لهم عادي. تفضل.
1: والله أنا مثلي مثايل في المملكة الأردنية.
0: صحيح. تفضل.
1: أنا الحمد لله رب العالمين عندي 5 بنات وولدين.
0: الله يخليهم.
1: عندي حاليا على مقاعد الدراسة 4 أبناء.
0: عندك أربعة بالجامعات؟
1: أربعة في الجامعات.
0: كويس.
1: الأول بدرس صيدلي بجسر في جامعة التطبيقية.
0: صيدلي بجسر بالتطبيقية.
1: والثاني بدرس في جامعة العلوم الإسلامية فقه حنفي.
0: فقه حنفي. أها.
1: والثالث بدرس كيمياء في جامعة الطفيلة.
0: بالطفيلة كيمياء.
1: والرابع بدرس في البلقة قبالي.
0: قبال. هذول كل يوم بدهم مصروف أقل شيء 10 ليرات. أكثر شو 10 ليرات؟
1: ما كفيش 10 دنانير. المواصلات من منطقة الرصيف إلى الجامعة هاي لحالها.
0: انسى الموضوع.
1: 3 ونص رايح.
0: 3 ونص جاي.
1: هاي للسلط عشان الرصيف.
0: شو بتشتغل؟
1: والله أنا كنت أشتغل سائق شحن.
0: أيوة.
1: وصابتني إصابة عمل.
0: وقعدت.
1: وقعدت ما أعطوناش معلولية لأنه في محسوبيات كثير من المعلوليات والأمور.
0: أنت ما طلع لك معلولية؟
1: لا ما طلع لي معلولية.
0: ولا نسبة معلولية؟
1: نسبة عجز 20 كانت 25 اعتذرنا عليها نزلوها ل 20 ما رفعوها ل 30.
0: بعرف لك وزير أخذ نسبة معلولية 70%.
1: وزير؟
0: صادق والله أنك سكتني.
1: هذا وزير.
0: أنت سكتني بهذا الجواب.
1: يعني
0: إحنا المهم بديش أفوت بالمعلولية. كمل. بتأخذ من صندوق المعونة؟
1: لا ما بأخذ.
0: ما بتأخذ صندوق المعونة. تأخذ أسر فقيرة؟
1: ولا أسر فقيرة.
0: ليش؟
1: أنا كان عندي أصلاً تأمين صحي للأسر الفقيرة.
0: أها.
1: وبتفاجأ انتهى تأمين واحدة من البنات وبتتعالج قاعدة في المستشفى.
0: أه.
1: راحت بقول لها منتي روح للجدد ولا بقول لها بطلع الكيش.
0: ليش
1: بطلع الليش؟ في عندك ابنك بيشتغل وراتبه نازل على الضمان. قلت له اللي دخل على السيستم بالحكي، قلت له اللي دخل على السيستم شاف ابني راتبه نازل على الضمان، ما شاف إنه 4 طلاب بالجامعة بما فيهم ابني هذا مسجل تجسير، يعني بده يجسر بده يكمل ولا التعليم وزي باقي اخوانه.
0: بده يشيل عني كتب.
1: بده يشيل عني. بيشتغل طلع له توظيف على شهاده الدبلوم، المهنه تبعته ماشي، بيشتغل في مصنع ادويه ولكن مش في المهنه تبعته مظبوطه. بده يطور من نفسه. سحبوا التامين الصحي، رحنا وحكينا، طبعا تواصلنا، انتم مشكورين الاذاعه. تواصلنا مع محمد رشاد ووداني وحكوا معي، طلعوا لها سبدهم تقارير طبية للبنت هاي لحالها إنها بتتعالج عشان يرجعوا للتأمين الصحي. طب إحنا من وين نروح نجيب؟ قدمنا للمعونة الوطنية زي ما حكت الأخت قبل شوي.
0: أيوة.
1: قالت إنه في ناس تجار مسجلين على المعونة الوطنية لأنهم ما إلهم رواتب ضمان.
0: أه.
1: تجار بأخذوا من المعونة الوطنية ومخدين تأمين صحي. أما إحنا عشان بدنا نشتغل بالقانون وضمن الأنظمة اللي موجودة في البلد انه بنسجل ابننا على الضمان، ما بناخذ الراتب من تحت الطاوله، ومش تجار اراضي ولا تجار سيارات، بقول لك المعونه الوطنيه ما بيطلع لك. احنا مشكلتنا سيد عامر في البلد مش مشكله شخص، مشكله اشخاص. احنا امبارح مجلس النواب وزيره التنميه بيفتخروا انهم زادوا عدد الناس اللي بدها تنميه
0: صندوق المعونه.
1: صندوق المعونه 15,000 اسره، بدل ما نقول خففنا من الناس اللي موجودين 15,000 اسره. احنا بدي احكي من حيث حكى ابو سالم. احنا مش معترضين على المكرمة الملكية، هاي مكارم جلالة سيدنا. ولكن معترضين انه انا ابني جاب 97 وابن موظف قطاع الدولي اللي هو عسكري او وزارة التربية والتعليم او غيره، ليش ياخذ هو طب 89 وانا ابني ابو 97 ما يطلع له طب؟ انت المكرمة الملكية ادعمه ماليا، اعطيه ماليا، بس انا زيه. مكارم جلالة الملك حسين رحمة الله عليه أعطى المكرمي لأنه إحنا كنا أهالي عمان.
0: لا الجيش، الملك مكرمة الجيش.
1: مكرمة الجيش. أهالي عمان كان عندهم تطور وتكنولوجيا، وأهالي الجيش يا دوب
0: كمان كان عندهم، لكن هي يعني إكراما لعمل الجيش ودورهم وما إلى ذلك.
1: المعدل، أنا المعدل خليه يا عمي، المعدل سواسي كل البشر. بدك تدعمه ماليا يا عمي ادعم، إحنا ما بنعترض على أي مكرمي. طب هو اللي اشتغل في شركة هذا مش خدم الوطن؟
0: الكل خدم الوطن.
1: الكل خدم الوطن. هو أستاذ التعليم بس اللي خدم الوطن.
0: دسألك سؤال، الأربع أولاد منين بتجيب لهم هذول أنت؟
1: والله يا سيد عامر أنا لما كنت
0: الرزاق الله، أنا بعتذر لهذا السؤال لا لأنه هذا بس أكمل لك.
1: تفضل.
0: والله ما بحب أسأل أسئلة خاصة، وبحياتي ما سألت الشخص اللي بستضيفه مين ما كان أسئلة خاصة، بس حلقة اليوم لازم أسألك.
1: والله
0: 4 طلاب جامعة، واحد من شلنا اللي بجسر، شلنا مدبر حاله هذا مع إنه
1: السنة جسر.
0: بعده بقول يا دايم سحبوا
1: التأمين الصحي منا. أنا زوجتي بتأخذ أدوية مميع دم شهرية بدون وزارة الصحة، سعر باكيت الدواء 67 دينار. هسا على التأمين الصحي ضايله شهرين بنتي التأمين الصحي تاع زوجتي
0: لحق. بدك كل شهر 67 دينار.
1: 67 دينار، مع أنه نفس الدواء أنا جبته من تركيا وجبوا لي إياه أصحاب إلي 13 دينار أردني نفس الدواء. قلنا التأمين الصحي بندفعها ليرتين ونص ثلاثة زينا زي أي مواطن. هسه كمان كم يوم بده ينتهي التأمين الصحي، بدنا نصير ننزل على الديوان الملكي العامر نقدم إعفاء ونأخذ الإعفاء نطلع فيه على
0: وزارة الصحة ونكمل الدواء.
1: طب ليش؟ طب ليش أنتوا شايفين إنه الشخص هذا ما بيعمل ولا إله راتب ضمان ولا إله أي شيء، طب ليش تسحب التأمين الصحي تبعه؟ أي أساس؟
0: على أساس إنه ابنه زاد 100 ليرة على الدخل يعني؟
1: زاد 100 ليرة لأنه 100 ليرة بصرفنش على طالب.
0: ده ما بصرفن على طالب.
1: الطالب يعني أنا بدي أحكيه عادي على الهواء، أنا كنت زلم بدخن، أنا بطلت الدخان عشان ودي
0: أوفره لأولادي.
1: أوفره لأولادي. من وين أنا بدي أجيب؟ هاي معاناة، مش معاناة يوسف، معاناة آلاف الناس.
0: صحيح. صحيح. رسوم الجامعة السنة فات لك حدا من
1: السنة فاتت البنت القبالي
0: كم ساعدتها بالله؟
1: 35
0: 35 ليرة دفعت ولا بعدك؟
1: لا دفعت، وانت إذا ما دفعت ما بتفتح البوابة،
0: ما بتفتح أبدا.
1: بدك تضطر، بدك تروح على
0: فلان وعلى انت
1: بدك تروح. ولاد الحلال كثير الحمد لله.
0: بقولك ادعمني وبس ادك يانك صار،
1: بس ادك يانك صارت. ربك بسهل، بقول لك خلص توكل على الله، يمر الله.
0: اهل الخير كثير
1: الحمد لله رب العالمين، احنا بخير في البلد هاي. اللهم لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد. انت بتشتغلش ها؟
1: لا والله انا اوقات يعني بحسب رخصتي انها كبيره، بطلع يوم على باص يوم على
0: بالطقطق،
1: ما بقدر اني اضل لانه انا معي قطع في الرباط الصليبي كان لما اصابه العمل. فما بقدرش اضل قاعد القاعده هاي يعني.
0: صحيح صحيح صحيح. فبالطقطق هون شوي
1: هون شوي هون شوي.
0: تقاعد ما إلك؟
1: لا لا ما إلي تقاعد
0: أبدا،
1: حتى تنمية بيعطوناش، حتى صندوق معونة وطنية ما بيعطوناش.
0: ليش أنت ما عندك دخل؟ ليش ما تقدم؟
1: سجلت. طيب. أقول لك أنت عندك أولاد أكثر عمرهم أكثر من 18 سنة. طيب. كان طالب لما قدمنا أنا كنت أعمل.
0: طيب.
1: قعدت عن الشغل. ابني راتب الله.

0: لو بكتب كتابه على بنت عمه على بنت خاله بده يضل الدعم يجيه لانه بموت من الجوع.
1: بس عشان الدعم،
0: عشان الدعم ومش هد يعني معلش يعني محترم
1: ومش هالدعم.
0: مريض الكلى بيعطوه 50 دينار، اللي بروح 3 مرات في الاسبوع على اي مستشفى لو كان قريب عنده
1: بده سيارة 50 ليرة،
0: اذا راح في الباص لازم يروح بتاكسي لانه بعد غسيل الكلى
1: صحيح ما بيقدر.
0: طب من 50 ليرة لمين؟ لكهرب ولا مي ولا لاجار دار
1: ولا الاكل والشرب؟
0: فالحمد لله رب العالمين.
1: طيب اليوم انت لو اذا بتدخل على الدعم ممكن اولادك يحصلوا على منح
0: هسه لغاية الآن هسه يعني البنت هاي فصل تاني اللي سجلناها دفعنا لها هسه لما تدخل الفصل الجاي
1: بدك تقدم لها منح،
0: بدنا نقدم لها منح القروض. والقروض معلش يعني كل دول العالم إذا أنت بتعطيني قرض، بتعطيني قرض بس أخلص دراسي وأشتغل وأثبت
1: بعطيك
0: بسدك. إحنا قاعدين بس الولد يخلص سنتين ما سد زي ما حكى المواطن قبل شوي
1: تعميم
0: عليه. طب أنا لا أروح على ابن عمي وابن خالي وجاري وصاحبي وأدين منه ولا بكره يتعمم علي.
1: طب لما يقول لك انه زادوا صندوق دعم الطالب تنبسط انت ولا لا؟
0: بنبسط ولكن بنبسط بدون انبساط كامل، لان حتى لو زاد دعم الطالب في النهايه دعم الطالب ما بده يقول رايح لاشخاص. هسه عدد النقاط له دور كبير
1: صحيح.
0: بس زادوا بعد ما انا بدي اخذ دعم طالب وبدي اخذ قرض من عندك سنه زمان بدك تعمم علي وعلى ابني وداري وتحجز.
1: هو سؤال بيطرح نفسه، احنا لما يحصل اللي بده يحصل على صندوق المعونة الاجتماعية لازم يحقق 57 مؤشر. تعرف شو يعني 57 مؤشر؟ يعني الأشد فقر، بتعرف ولا بتعرفش؟
0: يعني نسبة الفقر عندنا في الأردن صارت 70%.
1: لا لا إن شاء الله ما بتوصل هالنسبة. طب كيف بدك تدبر حالك؟
0: والله الحمد لله رب العالمين، قلنا لك أهل الخير كثير الحمد لله وإخواننا كثير. عندي الأخ، أنا عندي إياه 50 أخ مع أنه متقاعد عسكري يعني وبشتغل على سيارة صغيرة والحمد لله رب العالمين.
1: بتعاونوا بعض؟
0: الحمد لله رب العالمين، إحنا اعتبار واحد مش اثنين
1: إن شاء الله يا رب. الله الله يقبل
0: والله يرضى عليه ابني برضو هذا اللي اشتغل يعني صار يساعد شوي، ولكن شو بدنا نعمل هاي
1: مشكلة.
0: مشكلة.
1: ممكن تخلي واحد من الأولاد أنه يأجل فصل في سبيل أمن؟
0: ما أجلنا الولد هذا فصلين.
1: أجلتوه
0: فصلين؟ طب لما تأجله فصله شو بده يضل؟
1: ما هو المشكلة مش بالتأجيل،
0: كل ما تأجله بده يزيد، بكرة بده يتخرج على 29.
1: أيوة.
0: طب شو نعمل؟
1: هو من العمر
0: والتسعة وعشرين قاعدين اللي متخرجين إجداد وماخذين الأول على الجامعات قاعد مش لاقي تعيين. طب وين تخليه يعني الجامعة؟ والثاني والثالث والبنت بدك تأجلها إذا جاها ابن حلال وبده يأخذها، بتقوله لسه ضايل لفصلين ولا ثلاثين تخليه عندك قاعد في الدار.
1: صحيح. طيب التخصصات اللي بدرسوهم لما يتخرج من التخصص بيكون عارف يشتغل بتخصصه ولا بس شهادة والسلام بريت ذمتي قدام؟
0: والله انا
1: معلق قدام هالولاد.
0: البنت الاولى الله يستر عليها تجوزت دخلت درست لغة عربية وادابها وتجوزت وحاليا بتشتغل بمدرسة خاصة. وهاي البنت اللي بتدرس فقه حنفي الحمد لله حافظة لكتاب الله
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: بس تخلص منعرفش. والقبالي طبعا الحمد لله برضه حافظ لكتاب الله
1: ما شاء الله تبارك
0: شايف الله. والحمد لله رب العالمين يعني اجتهدنا ولكن كله توفيق من رب العالمين يعني ان شاء الله انهم نطلعهم
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عندك عليهم. 2 من حفظة كتاب الله
0: الحمد لله. الحمد لله والثالث ان شاء الله على الطريق
1: ان شاء الله. الله يتمم عليك الله يتمم عليك يا رب على هالشباب.
0: امين يا الله.
1: وان شاء الله احنا بنشوف كيف الموضوع راح ينحل. يعني انا حبيت بس تطلع تحكي للناس بس نقول يعني هذا جانب يعني هذا أخونا يوسف طاق جانب بسيط القد ابنك جديد بيشتغل؟
0: ابني صلوا سنة بالضبط.
1: صاروا سنة؟
0: صلوا سنة.
1: مسكوه من أول يوم؟
0: يعني أول يعني كمل السنة انتهى التأمين الصحي سحبوا التأمين
1: مباشرة.
0: لا دغري بقول لك هذا انت زلم بيجيك دخل.
1: طب استنوا عليه سنتين زمان
0: إذا بتدخل على سني سيد عامر. أنا سكان الصيفي.
1: ونعم
0: السن بالصيفي خلعته صارت اليوم 40 ليرة و50 ليرة. هذا بدون جراحة. طب بدي عالج سنين راح الراتب.
1: راح الراتب.
0: بتروح تراجع اي مستشفى خاص بتقدر انت كمواطن في الصيف ساكن. مش في الصيفي الاردن كلها
1: اي مواطن صح؟
0: اي مواطن بتقدر تدخل مستشفى خاص.
1: فما بالك بالجامعة
0: يعني شوف انك انت يعني مع الضغط اللي موجود على المستشفيات الحكومة ويخلف عليهم انهم بيساعدوا المواطن فوق الضغط وتطلع الساعة 6 الصبحيات وبتستنى عبين ما تخش الساعة 10 شايف وواقف على الدور بتيجي تسحب مني تأمين صحي لبنت قاعدة بتعالج وبيجي بقول لك هاي البنت طالبة الجامعة مؤمنة مدام معاها بطاقة الجامعة مؤمنة. طب مؤمنة ايش صار عليها حرارة او رشحت
1: دروع الجامعة
0: بقول لهم انا طالبة

0: جامعة ودوني حتى الجامعات الخاصة. بقول لك أنت مأمن صحيا أي مرض بصيبك داخل الجامعة وبتراجع الدكتور تاع الجامعة وبصرف لك أدوية، لما بتخلص من الجامعة بتيجي بدك تعمل براءة ذمة ويقول لك عليك سعر أدوية 1-2-3 وانت معنك دافع رسوم جامعة 500 دينار، رسوم الجامعات 500.
1: خلص التوجيه وجامعات؟
0: ضايل عندي ثنتين الحمد لله.
1: والله خلي لك إياه.
0: واحد السنة سنة أولى توجيهي واللي بعدها إن شاء الله السنة الجاية.
1: كويس هي سنة أولى توجيهي.
0: ولا بقينا ندفع 400 ليرة بالسنة بطاقات، هسا صرنا ندفع 800 ليرة بالسنتين. لأنه المنصات، مش المنصات بدها تشتغل،
1: كله بده يشتغل،
0: كله بده يشتغل وعلى ظهر المواطن المسكين.
1: الله المستعان.
0: الحمد لله رب
1: العالمين. الله يسعد صباحك أخوي، جزاك الله خير. هذه عينة فقط يعني، هذا أخونا يوسف أنا على يقين تام بأنه ما تحدث اللي بقلبه أبدا، ما تحدث اللي بقلبه أبدا ولا جاب 1%، بس هذه قصة الزلم. الله المستعان.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: 98.3 عين عين وتسمع.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. 12,000 باحث يبدأون اليوم العد الميداني للسكان والمساكن لعام 2026. القبول الموحد تعلن نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في صنعاء. استئناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف في العراق اليوم. كوريا الشمالية تجري تدريباً على إطلاق صاروخ استراتيجي متوسط المدى. طقس معتدل اليوم وتوقع زخات مطر في أقصى شرق المملكة.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: الآن بلا العص الهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
9: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
11: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق،
12: يبدأ اليوم.
13: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
14: يا جايب الخير.

0: والله يا ابو محمد انك صادق، والله يا اخوي ابو محمد انك صادق. يعني هينا تخرجنا خلصنا من الجامعات بعد ما يعني دفعنا اللي فوقنا واللي تحتنا، وهينا والله قاعدين، والواحد تزوج صار عنده اولاد ولسه توقعد. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان،
1: دائما الله المستعان.
2: عشان صباحك ابو محمد.
1: صباحك.
2: بالنسبه للتخصصات راح اذكر لك مفارقه بين تخصص في جامعتين.
1: تفضل.
2: في الجامعه الاردنيه هندسه طيران الساعه 165 دينار، وفي جامعه التكنو نفس التخصص هندسه طيران الساعه 50 دينار على التنافس، وليس موازي ولا دوري.
1: في نقطه الله يصبحكم بالخير من جديد، تعرف شو هي؟ مثلا فتحوا تخصص الامن السبراني، صح؟ كل الجامعات الحكوميه والخاصه بتفتح نفس التخصص. طيب روح اسالوا قديش عدد الطلاب اللي بكل الجامعات راح يتخرجوا امن سبراني، قديش طاقه سوق العمل بالاردن وبالمنطقه وبالعالم. طيب كم فوج بدنا حتى يخلصوا؟ اذا احنا كل سنه 70,000 قاعدين بنخرج. بس سؤال ابركان، ابركان صباح الخير يا ابرك.
3: الله يسعد صباحك يا حبيبي.
1: وصباحك يا اخوي، شلونك؟ طمنا عنك.
3: الله يحفظك ويطول عمرك يا حبيبي. اول شيء حابب ابلش فيه اشكرك على طرح الموضوع.
1: ابدا يا اخوي. ولو
3: اول شيء بخص كل شخص دخله بسيط ولا اقل من دخله بسيط،
1: صحيح،
3: وانما انا عندي طالب يعني معدل 92 وهي السنة الثانية وأنا بأجله.
1: بتأجله؟
3: بأجله نعم.
1: شو درس بالله؟
3: لسه ما درسش، ما قدمتلوش. ليش؟ لسبب أول إشي الرسوم. أول إشي أنت لما تيجي تطلبني رسوم طالب 885 دينار، طب أنا من وين تجيب؟ وجامعة حكومية، جامعة حكومية. طيب أنا لما تكون الجامعة الأردنية ساعة الطالب القانون 16 دينار، ولما أروح على جامعة البلقة لما أنت تخليني وتعمل قبولي للبلقة 45 دينار، يعني ضعف أضعاف الساعة تبعت الجامعة الأردنية، وهي نفس الشيء حكومية، ما أنت عارف يا أبو محمد.
1: صحيح.
3: طيب أنا كمواطن بالله عليك منين تجيب لي 885 دينار؟ يعني
1: إذا راتبك عقدك نين بدك تجيب بركة؟
3: ولنفترض أنه ما عندي راتب، ولنفترض أني أنا عاطل، ولنفترض بس الطالب يا أخي، شو سبب الطالب اللي تعب وجاب هذا المعدل أنه يصير فيه هيك؟ طيب أنت لما بتعطيني أنه أدفع الرسوم، طيب ليش يا أخي ما تأجل لي الرسوم من هون لما يطلع لي المنح؟ ممكن يطلع لي منحة،
1: صحيح؟ لا بدك تدفع.
3: بس بدك تدفع يعني بلا مؤاخذة أبو محمد غصبت عنك
1: بدك تدفع، وبقول لك خلص بعد الفصل الاول طلع لك منح برجع لك اياها.
3: سيدي انا رجعت على الجامعه ورحت حكيت لهم يا جماعه الخير، طب اجلوا لي، قصدوا لي، فخموا لي، اعملوا لي، بقول لك نعتذر. طيب انت بايش تساعدني؟ طب طالب متفوق زي هذا تضيع عليه هي السنه الثانيه ما بيسجل؟ قسما بالله يا ابو محمد انه طفح الكيل مع الطلاب، مش بس عني انا بحكي ولا عن ابني، ممكن احكي عن جميع الناس اللي كان لحد الان بتعاني من هاي المشكله.
1: تعرف الاتى والامر يا بركان شو هو؟
3: نعم.
1: يزم شو تشك من ابنك؟
3: والله
1: بصير يقول لك يابا شو بدك، انت قلت لي اقرا وكذا، قريت يابا ونجحت وجبت معدل، شو بدك تقول؟ بتقول يا ابو والله ماني قادر اقريك.
3: للعلم يا ابو محمد يعني بلا مؤاخذه ومقارنه حديثك، انا عندي طالبين وكلهم متفوقين الحمد لله
1: ما شاء الله.
3: انا بنتي خلصت جامعه
1: ما شاء الله
3: والحمد لله رب العالمين، بس انا ابني كمان نفس الشيء متفوق، ورغم ذلك انا مش قادر اتفاهم مع الجامعه لما اقول لهم يا عمي قصدوا لي من الهاي، بس لما تطلع لي منحة تطلع لي قرض يطلع لي شيء يا زلمه.
1: يا زلمه هم يقصدوا وما يعطوك الشهاده لما تدفع كل شيء
3: يا اخي. ليش ما يكون في هناك يعني مثلا بند معين لاحدى الجامعات الحكوميه؟ خلينا نحكي انسى انه الساعه دبل عن الجامعات الاخرى، ليش ما يكون في بند معين انه يا عمي الطالب اللي مش مقتدر يا عمي قصدوا له يا عمي يعني سهلوا له الامور؟ ليش تحرمه يدرس؟ لا تفكر مش بس طالب واحد اللي منحرم الدراسه، طلاب يا ابو محمد بالالاف.
1: صحيح صحيح.
3: أقسم بالله في ناس ما معاهم يا زلمة مش يدفعوا 600 ويدفعوا 255. للعلم أبو محمد أنه ارتفعت الرسوم الجامعة القبول
1: ولا تخصص ما ارتفع، كل التخصصات ارتفع. نظام شو اسمه هو هذا بالله أسعى كنا نتحدث فيه، شو يا أحمد؟ لا التخصص هذا كنا نتحدث فيه، نظم معلومات إدارية، هاي أخوان نظم معلومات مالية، نظم معلومات تكنولوجية، شو اسمه بالإنجليزي؟ بيعطوك إياه MIS. بتشوف أنت بتقولك هون طاب الموت بالله، شو بدنا بهالنظم هاي كلها؟ وكل الجامعات فاتحتها وكل التخصصات فاتحتها، وأقل تخصص ب50 و75 ليرة. ولحق الله يسعد صباحك يا أبو هاشم.
4: صباح خير يا سيدي، كيف حالك؟
1: هلا يا أخوي، هلا يا أبو هاشم، تفضل. الله يحييك
4: حبيبي، أنا بشكرك إنك فتحت لي الفرصة.
1: أبدا لا، واجبنا يا أخوي، تفضل أبو هاشم.
4: يا أخوي إحنا بس بدنا نحكي عن اختلاف الرسوم الجمركية بين جامعة وجامعة.
1: الجامعية قصدك؟ رسوم الجامعية.
4: نعم بالرسوم الجامعية. يعني أنت، أنا اللي بدي أفهمه أو اللي بدي أعرفه، كيف ساعة الطب الأردنية ب45 ليرة وبالتكنولوجيا ب33 ليرة، وبمؤتة بالقرى البعيدة اللي بتضطر تروح تستأجر فيها سكن وبيت وأجار وكذا تطلع ب100 ليرة، يعني فوق رسوم الساعات اللي أنت بدك تدفعها اللي هي 100 دينار لكل ساعة. أنت كمان بدك تضطر تسكن ابنك وتعطيه مصروف ياكل ويشرب وروح ويجي.
1: صحيح.
4: يعني هاي اقل شيء 300 ليره بالشهر.
1: صحيح.
4: بتحاول بالطول بالعرض بالشمال باليمين، يا جماعه الفرق 4 اعشار. طب انا سكان عمان، وديتوني على الكرك وسكنت الولد بالكرك فوق ال100 ليره قاعد بدفع له كلها. طب ليش ما تحطوا لي اياه بعمان؟ وقل لك لا، ما فيش انتقالات بين الطلاب.
1: طب ليش ما تحددوا الرسوم؟ ليش ما تخلوها نفس الأردنية والتكنولوجيا تخلوها بكل الجامعات؟
4: شكرا سيدي، شكرا. شو بفرق طب الأردنية عن طب الجامعة عن طب العلوم؟
1: المديونية يا أخوي، المديونية اللي بتفرق، عرفت يا أبو هاشم؟
4: أنت عارف الفرق؟
1: أنت بتعرف إنه المواطن هو بسد مديونية الجامعات؟ تعرف؟
4: صحيح 100%. وبنرجع بنقول، أنت قبل شوي بتذكر بتقول إنه إنه إنه الموازي لحاله بدخل للجامعات 500 مليون.
1: نعم.
4: طيب انا شو ذنبي انا اتحمل كل هاي التكاليف على اساس انا اسد مديونيه جامعاتي عشان ادرس ابني بالنهايه؟ طب انا بدي ادرسه، هيك بدي ادرسه، بدي ادرسه واوديه واتغرب.
1: لو ابيع، وفي ناس لعلمك الشخصي والله بيبيعوا ارض عشان يقروا اولادهم.
4: والله
1: بيبيعوا ارض عشان يقروا اولادهم.
4: أنا بعرف ناس يا حبيبي إنه قاعدين بأجدوا بدل الفصل 3 فصول.
1: صحيح.
4: لا، في كمان نقطة يا عامر.
1: تيجي
4: أنت بتقول لي ادفع الرسوم الجامعية يوم 27 أو 26 أو 25 الشهر.
1: صحيح.
4: لأنه تسجيل الجامعات ب1/10 ل5/10.
1: صحيح.
4: طب أنا لا نازل راتب ولا معي مصاري ولا قادر أدفع له بالوقت الحالي، طب كيف بدي أدبر حالي؟
1: لا اسمع، وما في منح وقروض الآن تأخذها.
4: صحيح.
1: وبدك تدفع حتى لو معك مكرمة بدك تدفع، وبعدين منرجع لك إياه. إذا ما أنا معي لهم 800 ليرة.
4: شكرا.
1: إذا ما هم فاكرين الأردني عايش برفاهية. الجامعات يا أخوان، الغاية من الجامعة والله العظيم التعليم، موارد بشرية، تكافؤ فرص. أبو إبراهيم صباح الخير يا أبو إبراهيم.
5: العالم.
1: هلا يا اخوي، سعد صباح. الله يحييك.
5: انا بدي اشكي لك بالشكوى لغير الله ما بسأل.
1: امرني سيدي.
5: 3 بالجامعة، بنتين البكر والولد السالم. البنات اتجوزن الله يستر عليهن وراحوا
1: على
5: البيوت الحين. والولد له من 2016 والله قاعد. رحت قبل 2 سنين بعد ذهبات امه وسرنا له سيارة وسجلناها على صفقات وقلنا يا عمي خليه
1: يسترزق،
5: نقدر ناكل الخبز.
1: ايوه.
5: انا زلمه مريض قلب وعندي زراعه 3 شبكيات.
1: الله يعافيك ابو
5: مقصرات. والله من يوم ما اشترينا السياره رحنا نجدد التامين الصحي هذا درجه ثالثه، ونقول انقطع عندكم، انتم عندكم سياره موديل 21.
1: قلت له ليش ال 21؟ قلت له انه لانه ما امنتوليش وظيفه لابن اللي خلص من 2016.
5: قالوا قبل عاجل نعطيك تامين صحي، أما بعد 2012 أنا وعيلتي والله انفصلوا عني، وبدلنا بعد شهرين لما يصير عمري 60 سنة لا يرجعوا لي التأمين. قالوا لي إلا لما يصير عمرك 60 سنة.
1: قديش عمرك هسه أبو إبراهيم أنت؟
5: 60 سنة إلا شهرين.
1: اتفضل.
5: واحد بكمل 60 سنة.
1: صادق صادق
5: تفضل. واشتري علاجي 28 دينار من الصيدليه.
1: خلي بتعرف يا ابو ابراهيم والحكي للجميع يا اخوان، انا بدي الناس كلها، هاي اتصالات الناس اهم من المتابعات كلها، اهم من كل هاي الاخبار اللي بتطلع لنا قاعده يعني بلا مؤاخذه، هاي حاجه الناس. طيب سؤال، معلش اسال سؤال. طيب مش الجامعات اليوم هم ماخذين اعفاء من الضرائب والجمارك من دائره الاستثمار حسب محافظاتهم، ماخذين ولا مش ماخذين؟ طب ليش ما يعكسوها على الطالب؟ سؤالي ليش تخصص إشي اسمه تكنولوجي، إشي اسمه رقمي، إشي اسمه المستقبل، أقل شيء 75 ليرة؟ إذا بتعرف شو يعني 75 ليرة بحياة الأردني؟ إذا الحكومة لما قررت تزيد الرواتب، مشكورين كثر خيرهم، بعد 10 سنين قالوا 30 ليرة، ولما قلت لهم 30 ليرة قالك بتعرف قديش 30 ليرة فاتورتها على الدولة؟ والله بعرف، مرتفعة جدا. طب وال 75 ليرة تبعت التخصص؟ قال لا ابن وسعوا صندوق دعم الطالب، ادعموا هالطلاب، بدال 30 مليون خليه 40 مليون منح وقروض. شو يعني؟ يعني نسبة الأردنيين الغير قادرين على الدفع إلى الجامعات زادت، ما معي أدفع للجامعة إلا بقرض أو منحة، زيدوهم 40 مليون. صندوق المعونة 1,200,000 أردني بيأخذ منه مصاري، هذول الأكثر فقرا لك لا يا عم يزيدوهم، نتباهى انه زدنا الدعم لهم، بدروش انه احنا زاد عدد الفقراء بالاردن. احنا شعب منحب التعليم، منحب القرايه يا اخي، والله العظيم منحبها، ومنتباهى انه عندنا دكتور واخونا مهندس وكذا، نتباهى اخوي ضابط واخوي مهندس واخوي. والله العظيم نتباهى. وظائف ما فيش، كل سنه بتوظف 7000 واحد من 70,000، والله ما بدري هاي نسبه 1% 1 بالألف قديش نسبه يا فارس؟ 7 من 70 1% من عدد الخريجين ها بنوظفهم بالتربية وبالصحة. صباح الخير يا وائل.
6: الله يسعد صباحك.
1: وصباح أخي.
6: كل خير كمان.
1: الله يصبحك وربحك والله.
6: الله يرضى عليك يا أخوي. إحنا التعليم عنا يعني بدك تقول كيف الجباية صارت نفس الجباية. الله وكيلك. أنا عندي بنت هاي السنة، خلصت توجيهي، طبعا ما طلع لها ولا إشي، معدل 89.9 ولا إشي طلع.
1: قديت جابت بالله يا وائل؟ قديت جابت؟
6: 89.5 ما طلع لها ولا إشي، وعلى اعتراض كمان ما طلع لها ولا إشي، 89.5
1: 89.5 جابت، ولا إشي طلع لها؟ ليكون مسجل غلط يا زلمة يا وائل.
6: يعني مش مسجل غلط، احنا اجينا نسجلها بجامعة البوليتكنيك.
1: طيب
6: رسوم التسجيل 250 دينار. رسوم التسجيل 250 دينار.
1: هذا التسجيل بعدك ولا ساعة مسجلة؟
6: لسه ولا ساعة، وإذا بدك تسجلها ساعات عرفت علي كيف؟ بدك تنقص الألف.
1: منين بدك تجيب ألف؟ وبدك تتفحن. ومجبر تتفحن.
6: أنا عندي كمان اثنين بالجامعات أبو محمد. الله يرضى عليك ويخلي لك اولادك. كمان عندي في الجامعات.
1: عندك اثنين بالجامعات ها؟
6: كمان عندي اثنين بالجامعات.
1: قديش رسومهم بالله يا وائل؟
6: والله رسومهم ابو محمد يعني ساعة عندي 48 وساعة البنت 28.
1: بسم الله يعينك. عندك 48 و28 والجديد قديش؟
6: الجديد ما طلع لها.
1: ما طلعهاش صحيح؟ صحيح؟
6: ما طلع لها ما يعني ما بقدر ادخلها موازي، ما بقدر احط لها ساعات عالية، ما معي ابو محمد. انا شوفير تاكسي يعني عرفت علي كيف؟ انا شوفير تاكسي. هذا واحد. اثنين ابو محمد، الشغله الثانيه الله يرضى عليك لو تشوف لنا اياها بس
1: هات.
6: يعني المواصلات من الدرقه لجامعه علوم التكنولوجيا، هي التنظيم قطاع النقل عمله خصم 50%، ما شملت الدرقه، كل المحافظات شملتها ما شملت الدرقه.
1: ابشر يعني ابشر.
6: هل الدرقه اغنيه؟
1: ابشر ابشر ابشر ابشر.
6: يعني مجمع الشمال جامعه علوم التكنولوجيا 50%.
1: لا ابشر ابشر وائل، ابشر بهاي، ابشر هاي. بس تعرف اني قاعد بحسب لك، عندك الاولاد اثنين الله يخليهم، هذول غير البنت اللي ما طلع لهاش شيء بعده. عندك اولاد اثنين، هذول الثلاث ساعات للاولاد الاثنين هذول يا اخوان 300 ليره بده يدفع له كل فصل مبلغ وقدره. هذا بس ايش؟ رسوم ساعات ورسوم جامعه، غير لا اكلت ولا شربت ولا الدكتور طلب بحث ولا يابا بدي اشتري بوت ولا يابا بدي اشتري اشار ولا يابا بدي اروح مع اصحابي. ظهي. سيدي
6: مواصلات، انا مواصلات صبح الصبح، عرفت علي؟ اذا كانوا الاثنين مداومين بدي اعطي كل واحد 6 دنانير 12 دينار.
1: اه بدك تعطي
6: اثنين.
1: انت السياره اللي بتشتغل عليها، السياره بتشتغل عليها ملك والملك لله ولا ضمان؟
6: لا والله ضمان.
1: ضمانك قديش بلا يا وائل؟
6: 25 دينار.
1: يعني نص يومه المضطر له بده يروح لاولاد بالجامعه مصروف.
6: محمد
1: سيدي سيدي
6: 50 دينار عرفت علي، بتحط 15 بنزين ضمان 25 140 دينار بصفي لك ال 10 ليرات 8 ليرات اذا اكلت شربت روح 8 ليرات
1: صحيح. الله الله يقدرك، الله يقدرك، بس الله يقدرك يا وائل. راجح صباح الخير.
7: الله يسعد صباحك. صباح الخير
1: عام. هلا يا اخوي الله يحييك.
7: الله يعطيك العافية جميع الطائمين العطرة
1: يا رب الجميع. احنا وياك
7: يا اخوي عامر. انا في عندي بنات سنتين توام.
1: والله يخليهن
7: الله يحفظك. اجابا واحدة 95.5 واحدة 92.
1: اها
7: كويس
1: كويس.
7: يعني الان الدولة بدها تجبرني غصبة عني ادرس ال 92 ادرسها مختبرات. طيب مختبرات انا بعرف ناس وجيران لنا اللي له تقريبا 7 سنوات 8 سنوات مخلص مختبرات وقاعد كويس. طيب هي لما تقعد سنتين وهي بالسجن بسجن التوجيه السنتين هذا
1: أيوه.
7: كويس لما تحصل 92 وتجي الان انت كدوله تجبرها انها تدرس مختبرات عشان تخلص مختبرات وتقعد قدام. طيب شو استفدت من الدراسه كلها وشو استفدت من المكرمه وشو استفدت من اي شيء؟
1: وفي نقطة ثانية راجح
7: لما قدم اعتراض وما يطلع لها اعتراض ليش يعني؟
1: لا لا راجح
7: مش حقي اني انا اختار التخصص اللي بدي اياه.
1: اه حقك حقك حسب معدل بنتك حقك. اقول لك شغلة واحدة يا راجح وامري لله بس سؤال احنا اه تفضل
7: اخ عامر. انا اجبروني قبل 22 سنة على اختيار معلم صف لزوجتي.
1: أيوة.
7: تعرف انها من الها من خريجة 2004 ولغاية الان متعينة.
1: أه. وراحت مش راح تتعين. انا هيني بقول لك راجع انا اسف اني اقول لك هذا الحكي بس انا بقول مش راح تتوظف معلم صف. قديش عدد الاردنيين اللي خلصوا معلم صف؟ خلصوا تاريخ، خلصوا اداره، خلصوا هندسات، خلصوا اعلام، معلم المجال. شكرا يا احمد طراونه. هذول قديش اعدادهم؟ التمريض، الاي تي بكل انواعه وبكل اشكاله وبكل الياته وبكل انماطه وعقولته للنقل. وينهم اللي خلصوا سياحة، خلصوا أثار، خلصوا فندقة؟ وينهم تخدير، أشعة، صناعة أسنان؟ شو ما بدك تخصصات بيفتحوا بعدين بيروح على الجامعة سين بشوفوا مديونية عالية بيقولوا لهم شو ارفعوا الرسوم. لا إله إلا الله. لا إله.
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
9: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
10: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
11: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: بك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير إي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اسعد الله صباحكم من جديد. اهلا يا عبد الله، اسعد الله صباحك يا اخوي.
1: يسعد صباحك.
0: هلا يا اخوي. هلا يا عبد الله، تفضل خير.
1: اول شيء كثير مشكورين لك انك تطرح مواضيع ذات جديه عاليه بصراحه.
0: الحمد لله يا سيدي.
1: ومهمه، والله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك ويبارك فيك يا اخوي.
1: اللي بدي احكي انا بصراحه، انا يعني عندي هسه ابن في الجامعه وهي الثاني، المفروض انه يعني لازم ادفع له رسوم. تمام. هلا انا لما الجامعه الاولاني باخذ سلفه من الشركه عشان ادفع له قسط، والثاني هي بكره موعده للساعه الصبح الى الساعه 10 الصبح اتوقع. لازم اكون دافع، اذا ما دفعت المفروض بروح عليه بستنكف يعني. بروح عليه المقعد. يعني المفروض انه يكون في تعاون مع اهل الطلبه، يعملوا لهم
0: صحيح
1: مثلا تقسيط.
0: صحيح.
1: يعني بصراحه بيجي بيلزمونه بوقت معين، وانه لازم تدفع، اذا ما دفعت بروح عليك المقعد.
0: والله يا عبد الله بس سؤال، اذا ما دفعت بروح عليك المقعد؟
1: بروح عليه بستنكر.
0: ولازم تدفع عليه المبلغ كامل؟
1: لازم تدفع الفصل الاول، لازم تدفع المبلغ كامل. يعني انا لما اخذت انا سلفة لابني من الشركه على اساس انه يكمل الفصل هذا، طلع له منحة غطوا له 360 دينار، ما خلوا يدفعهم على الفصل الأول، الجزء الأول، الجزء الثاني بدهم يقصنون منه.
0: طب أنا معلش أسأل سؤال.
1: تفضل.
0: لما يجوا يعطوا طالب منحة، معناته هم عارفين ومقرين بأنه هذا الطالب كل المؤشرات التي تدل على أنه غير قادر على دفاعه على دفع الفصل هذا محوش، عشان هيك اعطينا منحة، مزبوط؟
1: 100%.
0: طيب لما أخوي يجي يدخل على الجامعة هيك منقوله لا بدك تدفع؟ طب ما انت اعطيتني منحة هون بدك ياني أدفع؟
1: وأخوه كمان طلع له بنفس الجامعة يعني،
0: وبنفس الجامعة وأخوة اثنين.
1: أخوة اثنين للعلم أنه أخوه جاب الأول على دفعته هاي السنة الثالثة. الأول على دفعته كل سنة يقدم على منح وقروض، والله ما بيطلع له، هاي أول فصل بيطلع له، هذا فصل بس طلع له قرض حتى مش منها. يعني أنا حتى مستغرب إنه ليش، طيب أنت بتحكوا اللي معدل عالي بامتياز إنه بيطلع له منح
0: كويس،
1: ما بتختلف من جامعة لجامعة،
0: تختلف يعني من جامعة لجامعة. قديش يعني بالله يا عبد الله،
1: جامعات حكومية مش جامعات خاصة،
0: قديش بتدفع الساعة؟ قديش سعر الساعة لابنك؟
1: والله الكبير بدفع له 40 دينار هندسة ميكانيك، بس هذا ابني الثاني كأنه 32 دينار علاج طبيعي،
0: كان بدك تدفع لك 100 دولار 70 ليرة على كل ساعة.
1: ايوه
0: احسب يعني 132 ساعة، احسب قديش بدك تدفع، هذا غير اكلت وشربت ورحت وجيت.
1: انه كمان لو انه الواحد بوثق تماما انه بيشتغل في النهاية، والله ما بزعل لو يعني ايش ما بيعمل، يعني ما بالعكس احنا مبسوطين احنا بندفع عنهم، بندرسهم، بنعلمهم، احنا قاعدين نزرع فيهم ثمرة التعب تبعنا، وعلى اساس الواحد انه في المستقبل يكون خلاص يعتمد على حاله على شهادته.
0: صحيح.
1: يعني بصراحة هم نفسهم يعني بدرسوا، والله العظيم بحكي لي يا بابا والله على الفاضي أنا بدي أطلع برا أدرس، أنا بدي أبصر إيش يعني، حتى كمان هم عارفين وفاهمين الوضع وشايفين اللي حواليهم، الكل ما حدا توظف، بس إحنا خلص صارت إنه الواحد لازم يكمل تعليمه ويأخذ الشهادة، وفي النهاية بروح بيشتغل في أي مكان، بيشتغل في دكان، بيشتغل في مطعم. طب أنا يعني حتى ابني هذا الكبير راح يشتغل في محل ببيع كأنه تنكات مي، اقسم بالله العظيم حطوه على اساس انه كولينج سنتر، ولما راح هناك كل هذا عشان انه يدفع رسوم الجامعه، وراح هناك تكاليف المواصلات تاعته والله ما بتغطي راتبه.
0: صادق صادق.
1: يعني الواحد يعني
0: وابنك ما راح هذا الاتجاه بس الا عشان يشيل كتف عنك، لو ما هو شايف ابوه مش قادر
1: يحمل عني، يعني يحمل عني شوي.
0: بقول لك ابوي يعني مش قادر. صحيح.
1: صار بده يحط المواصلات، بده يحط من جيبته كمان مواصلات. يعني كمان انا احكي لك، الشركه عندي كانوا يعطونا كل فصل بصراحة أخذ له كل ثلاثة شهور أخذ له سلفة عشان أسدد. هسا الشركة نظامها تغير، صار بتأخذ سلفة مرتين في السنة وعقد راتبك. فتخيل يعني أنا حتى رحت اعترضت في الشركة بحكي لهم إنه أنا يعني بدرس ابني، أنا السلف اللي بأخذها كل ثلاثة شهور عشان أتعطس ابني، بحكي لك هيك نظام الشركة. طب هلا أنا صار اثنين. يعني أنا هلا بصير أدفع على اثنين. طب أنا كنت معتمد على سلف الشركة. الشركة بطلت، صار نظام عندها خلص مرتين في السنة بتأخذهم. يعني بحكي لك والله عبء، بس يعني إنه الجامعات المفروض إنه تغير القوانين، قوانين العالم كلها بتتغير إلا قوانين عندنا إحنا هون الجامعات خلص ثابتة. يعني كمان إذا ما دفعتش اليوم طب خليني لنهاية الفصل يا جماعة الخير، خلينا نتنفس شوية،
0: خليني أشوف لك، خليني أشوف رئيس لجنة التربية لجنة التعليم النيابية والله. بلكي كتب له مذكرة قال لها الجامعات إنه رحمي هالطلاب يعني بكفيش رافعين الرسوم. خلنا نسمع من أم سيف قبل ما أخذ ساعات النائب. أم سيف ولا النائب معنا؟ أم سيف. يا أم سيف صباح الخير. أم سيف تفضل.
2: الله يعطيك العافية، كيفك أخ
0: عادل؟ يسلمك وبارك فيك.
2: أول يوم أنا بدي أتشكرك على البرنامج أنت والتيم،
0: الله يحييك.
2: صراحة برنامجكم مش مجرد أني أنا مداخلة وبدي أحكي، اليوم أنتوا عم بحكي وعم بتحلوا، فأنا سعيدة جدا أني بتواصل معك.
0: أنا أكثر والله.
2: الله يسعدك سيدي. بدي أحكي لك، أنا بنتي بتدرس أحساب الموازي بين قوسين جسيم، كويس. الجامعات الحكومية بديش أذكر اسم الجامعة، اليوم بنتي بدها تسجل مواد.
0: ايوه
2: بلا تسجل، بحكوا لك انا يا عمي انت لازم تدفع رسوم التسجيل. هلا انا اجيت بدي اسال، حكينا احنا موازي يا عمي، جسيم تدرس حساب الثقافه العسكريه.
0: طيب
2: اللي عم تدفع ف سوه بالجامعات الاخرى لما سالت وابن اختي هناك وبجامعه الفلانيه قال الجسيم ما بدفع رسوم قطعيا ولا اي شيء.
0: هذول بدك تدفعي الرسوم بعدين برجعوا لك اياهم يا مسيف.
2: لا ما بيرجعوهم، حكوا لي بتدفعيهم ما في.
0: قديش بالله بتدفعي رسوم بالله يا مسيه؟
2: هلا دفعت انا حسب المواد اللي نزلتهم طابوا 125.
0: متاكد انه الجسيم الرسوم ما بترجع له؟
2: متاكد. هلا مش متاكد، هلا انا دفعت
0: ترجع له.
2: اول ما سجلت بنتي دفعت مبلغ تقريبا رسوم الساعات 600 والى الان ما رجعوا، ولكن وعدونا انه رح يرجع.
0: لا لا بيرجع، بيرجع ام سيف. خليك ام سيف، بيرجع الجسيم بيرجع. كيف بيرجع؟ بيدفع الرسوم بعدين بترجع له. بس انا سؤالي، بما انك عارف انه جسيم وبدك ترجع له يعني ليش تاخذه منه يعني؟ بس والله اني حاب اعرفها، الا اذا بدهم يخسرون 5 ليرات طوابع وما طوابع. اقول لك بدفع 600 بنرجع لك 580 20 ليره طوابع، وهي خلاص خذها ال 20 ليره فكنا يا زلمه سلافكم. معي سعاده النائب رئيس لجنه التربيه والتعليم النيابيه الدكتور ابراهيم القرالي. اسعد الله صباحك يا دكتور.
3: هلا يسعد صباحك يا خالد.
0: يعني شفت لك اكثر من مداخله واكثر من حديث عن ارتفاع الرسوم في التخصصات الجامعيه، خصوصا اللي بتنتهي بالمستقبل واللي بتنتهي بالتكنولوجيا والسبراني. بالله يا دكتور، ما هي مبررات رفع اسعار التخصصات الجامعيه اللي عند الجامعات؟
3: هلا هو يعني مبررات بدعوهم انه الان في ندره تخصصات وتحتاج لكلفه تشغيليه، تحتاج مختبرات والهيئة التدريسية، وبعض المدرسين يعني في بعض التخصصات بيعرض عليهم مبالغ عالية جدا حتى يوافقوا على انهم يدرسوا في هذه الجامعة. لانه في فرص متاحة لهم اكثر من.
0: طب يعني كم اعداد الهيئة التدريسية هذول بدهم يغطوا 10 جامعات؟ خلينا اقول لك حكومية، كم عددهم؟ 10 20؟
3: هلا احنا الحكومية لها حالة خاصة، احنا ممكن على الجامعات الخاصة انا بحكي.
0: لا والله انا بدي احكي عن، انا بدي
3: احكي الجامعة الحكومية في ابتعات وفي يعني موجود وبتعين، وبكون يعني اصلا رغبة المدرس انه في الجامعات الحكومية افضل من الجامعات الخاصة.
0: طب انا بحكي عن الجامعات الحكومية.
3: نعم.
0: الجامعات الحكومية الطب بيختلف بين الاردنية والتكنولوجيا ومتى؟
3: نعم.
0: ليش يا دكتور؟
3: والله انا الصراحه مش قادر، لانه هذا اللي بسعر المواد الان الساعه كل ساعه هو المجلس الامناء.
0: صحيح.
3: ايوه مجلس الامناء يرتج الطب في الاردنيه 30 دينار في مؤتة 100 دينار. الصراحه ما فيش مبرر يكون يعني بهذا، او انه ممكن يعني تكون انه يعني وضع الجامعه انه في الجامعه في الاردنيه افضل
0: ماليا تقصد.
3: ماليا افضل.
0: فبالتالي بدهم يغطوا المديونيه على حساب الرسوم، يرفع رسوم عشان نغطي مديونيه.
3: طبعا هم رفعوا، حتى رفعوا اغلب الجامعات رفعت، لكن هو في اختلاف ما بين سياسه كل جامعه وجامعات الاطراف، يعني قد يكون انهم يعني محرومين من الدولي. طيب. ومن الموازي يعني مثل الجامعات، مثل الجامعه الاردنيه جامعه التكنو.
0: طيب دكتور، هل الرفع مبرر؟
3: والله شوف الفرق كبير صراحة، غير مبرر يعني. لما يكون يعني الآن بتقول أنت 200% الفرق يعني ما بين 30 دينار ل 100 دينار الساعة على التنافس، الصراحة يعني مش مبرر.
0: طيب.
3: لكن
0: ماشي
3: ما بتعرف، هو أساس جامعة وطلبنا احنا وبعتنا مذكرة فيها على أنه شو الأسباب، يعني على أي آلية كيف احتساب الساعات.
0: شو قالوا لكو؟
3: ولا لغيتنا المذكرة صار لها 3 شهور ما جاني رد عليها.
0: أميت بتمردوا؟
3: والله ننتظر عادي
0: بعد الفصل الأول.
3: والله احنا هي اذا ما ردوا راح نبعث مذكره طيب. ثانيه
0: طيب. دكتور سؤال اخر، اليوم ممنوع اي طالب يدخل على الجامعه الا يدفع رسوم الفصل ورسوم الساعات حتى لو كانت مسترده، مزبوط؟
3: نعم.
0: طيب سؤالي، في ناس والله غير قادر انها تدفع 800 دينار و900 دينار، ليش الجامعات ما تقسط لهم اول فصل على وجه الخصوص؟ ليش ما تقسط لهم؟ خصوصا انه انت طالع من طالب توجيهي صار لك سنتين تدفع عليه منصات استاذ خصوصي،
3: وعندك ممكن يكون عندك اكثر من طالب. والصراحة والله راح نطالب فيها ان شاء الله، نرسل المذكره ونحكي مع المعالي.
0: دكتور اليوم لازم تبعثوا المذكره لانه الطلاب رايحين يسجلوا
3: اليوم. اليوم انا والله في انا بجيت على وزاره التربيه على فكره من الصبح، في عندي اكثر من موضوع، لكن معالي مش موجود وانا في الغايه في الوزاره.
0: والله يا دكتور نطالبه، لانه والله كل الناس اليوم بترفع تليفون تقول لك والله ما معي ادفع. نقطه ثانيه بالله دكتور، هل الرسوم اللي بدفعها الطالب اليوم الجامعات بتعمل فيه مختبرات وبتجيب هيئات تدريسيه ولا بتسد فيها الدين؟ هذا اذا سد
3: في نفقات عندك، نفقات جاريه عليها رتين. بعض الجامعات قاعد بزيد مديونيتها في الجامعات الحكوميه.
0: قديش مديونيتنا بالله بالجامعات يا دكتور؟
3: والله شوف رقم تقريبا مش عندي، بس لكن بعرف يعني مثل جامعة يرموك 100 مليون، المؤتة تجاوزت الجزء وصلت 80، يعني في مشاكل في بعض الجامعات المالية. بس الجامعات بعضها تجاوزت، يعني التكنو الأردنية، يعني هاي الجامعات تجاوزت المديونية.
0: تجاوزت المديونية؟
3: لا لا، يعني مرحلة المديون سددوها.
0: توسيع صندوق دعم الطالب يعني بأن هناك طلاب غير قادرين على الدفع للتعليم؟
3: في طلبة كيف؟
0: يعني احنا بنساعد الطلاب لانه شايفين الوضع، الاهالي غير قادرين على انهم يدفعوا رسوم جامعات، فبالتالي وسعنا صندوق دعم الطالب.
3: والله الاصل التعليم يكون للمواطن مجانا يعني.
0: طب ليش مش مجانا يعني؟
3: ما هو الان هم يعني الان في بعض المكرمات موجوده اللي الان المنح والقروض اللي في بعضهم بتكون منح كل 45 ساعه.
0: صحيح.
3: يقدم لها الطالب.
0: صحيح.
3: لكن الاصل انه يكون مجانا على الاقل، يعني في الجامعات الحكوميه ما دام انه في تكافؤ وفي صندوق انه يدعم. هل القبول التنافس بالذات يعني تكافؤ الفرص انه يكون هذه مجانا؟
0: هل الجامعات الحكوميه اليوم تنافس الجامعات الخاصه في اسعارها؟ بتعرف يا دكتور انه في جامعات خاصه رسومها ارخص من الجامعات الحكوميه؟
3: نعم موجود، تخصصات موجوده هذه، وفي فرق كبير.
0: طب شو صار، هو بزنس هذا التعليم ولا هو تعليم تكافؤ فرص وما الى حسب غايات التعليم العالي؟
3: والله هذا الحكومه عاد تجاوب عليه. الاصل انه التعليم يعني كمواطن اردني انه كل التعليم الي مجانا،
0: خصوصا انه ما في تشغيل، يعني
3: ما في تشغيل وفيه. الان بالعكس يعني الان الطالب اللي بيعطوه حتى القروض هاي بعد فتره بصيروا طالبوه بيعمل مشاكل، يعني بيجينا بعض القضايا يعني اخوه بيكون متكفله بالقرض هذا
0: بيعمموا عليه
3: وبصير مشاكل بينه وبين اخوه، واخوه لسه عاطل على العمل يعني ليه 10 سنين يعني لا عمل ولا وظيفه ولا شيء ولا حتى شغل خاص يعني. صح
0: والله يا دكتور اني ما بعرف شو بدي اقول لك يعني، بس امل انه يعني لجنه
3: التربيه الالم واحد كذا كنا بنتالم.
0: والله يا دكتور مو دوركم، والله دوركم اليوم مهم، والله يا دكتور دوركم،
3: والله دوركم، واحنا
0: والله دوركم مهم. والله انتم بتقدروا تقولوا للجامعات انه قسطوا على هالناس بدايه الفصل، وبتقدروا تقولوا للجامعات يعني خففوا من رسوم هالطلاب. بعرف راح يقول لك عندنا مكرمات وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا، على عينه وعلى راسه يا زلمه، المكرمات بيدفعوا لهم.
3: لا اليوم ان شاء الله
0: يعني الجيش بيدفع لهم، الدول الملكي بيدفع لهم.
3: نعم.
0: يعني طيب وينه يعني؟
3: والله الاصل انه يعني الان يكون في يعني على الاقل يكون في شعور بظروف الناس بالاقتصاد. بعض الاهالي عنده 4 و5 طلاب، اللي عنده عالي في بعضهم بيدرس خارج الاردن. انا اقول لك والله الناس حكى معي والله ما معاه رسوم ابنه طلع له وش بقول لك، انه بديت على الفصل الاول مش قادر.
0: والله من السبعه وانا فاتحها، وانه لو تسمع اراء الناس وقضايا الناس والله العظيم غير تضلك صافن، والله غير تضل صافن، والله غير تضل صافن، والله المستعان. بس يا دكتور
3: والله
0: يعني امل يا دكتور تخرجوا من عندكم بشيء يعني يساهم مع الناس.
3: المذكره وبنحكي مع معالي بلكي يعني
0: يسهلوا على الناس دفع الرسوم.
3: اذا يعني ان شاء الله ياخذوا فيها اسرع وقت.
0: ويا دكتور طالب لنا بس خلينا نعرف على اي اساس بحطوا رسم التخصص بس حتى الواحد يعرف يا زلمه.
3: انا لغايه ما جاني الرد عليها
0: بس يجيك بالله يا دكتور ابراهيم
3: تجي مذكر راح ان شاء الله
0: بكون ممنون لك يا دكتور. شكرا للدكتور ابراهيم القرالي. شكرا شكرا.
4: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن رياده الصناعه الوطنيه سي اف اي ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا أخوان، يعلم الله إنه ما بنفتح مثل هذه القضايا إلا أن تكون لها أذان صاغي، وأعلم بأن هناك أذان صاغي، لكن أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، إنهم يرقوا يقعدوا وشوفوا وضع الناس ووضع الجامعات والتخصصات. إحنا حابين نتعلم وحابين نفوت جامعات، وحابين جامعاتنا تكون بلا مديونية، وحابين جامعاتنا تكون ضمن الجامعات الأولى عالميا، وأسماء جامعاتنا أسماء محترمة جدا. بس كمان في ناس، الناس هم المخزون الحقيقي لهذه الجامعات. لما 71,000 طالب تكون عندهم طلب

يعني شو عليه انه طالب اليوم عليه 600 ليره فات وقال لك يا عمي هاي 100 ليره قادر اتفحن، شو عليه يعني بده يفل؟ مش راح يفل، مش راح يفل. اذا واحد ومستثمر ومستثمار بربع مليون منعناه من كل شيء لانه عليه 150 ليره، تخيل بدك طالب يفل تاي جمع حق التذكر هذيك الساعه. فخلنا نحس ببعض بس، والله ما احنا طالبين شيء غير انه احنا نحس ببعض. والله ما بدي اتحدث باي موضوع اخر، لانه اذا ما تحدثنا بهذا الحديث احنا ترى مش شاعرين ببعض، وشو استفدنا اليوم؟ شو دوري اذا انا ما بعرف شو وجع الناس ومشاكلها يا زلمه؟ شو انا قاعد يعني وين مفكريني طبقة المخملية خالصة؟ والله مثلي مثلكم الحمد لله. بس احنا اذا ما فكرنا ببعض، اذا ما سمعت وجع اخوي وحليت له اياه واخوي دعمني وقف معي، ترى والله ما بنبني المجتمع. رب الاسره اليوم لما تقولي للاولاد الصغار هذول منفتحين على الذكاء الصناعي وعلى التليفونات وبطلنا نقدر نسيطر عليهم، لانه رب الاسره مش 24 ساعه بالدار، رب الاسره قاعد بركض. زي اخونا اللي حكى من رصيفه بقول لك انا ماخذ ضمان سياره 26 ليره، 26 ليرة بده يتفحن يوميا هذول صاحب السيارة اللي بيطلعوا بده يدفع منهن 12 ليرة بس أجارات أولاده على الجامعات، بس الأجارات. طب منين بده يشتغل هذا؟ طيب أخونا اللي كان ضيف عنا بقول لك أنا باخذ من المعونة، كويس؟ أي واحد اسمه مسجل على المعونة بيطلع له منحة، منح ما بيدفع مصاري، مش قروض، منح أغلبهم يعني معدل زي ما قال لي مرة الدكتور مهند 99.9 بطلع له منح. ابنه اشتغل عشان يجسر اخذ 300 ليرة لغوا عنه كل شيء. طيب والثلاثة اللي بيقربوا الجامعات مين بده يقريهم؟ مين بده يدفع عليهم؟ التعليم الاردني احنا بنتباهى فيه ومنحبه ومنقدره ومنرفع راسنا فيه، احنا بنرفع راسنا بالدكتور الاردني وبرئيس الجامعة الاردني وبالتعليم الاردني. احنا قاعدين بنطلع على دول العالم كلها بنعمل اللي هو الاستثمار في الجامعات، سياحة تعليمية، بنقول للعالم كله تعالوا درسوا بالأردن وبيجوا الحمد لله، وأعدادهم كبيرة الحمد لله، وبنهتم بأوائلهم الحمد لله، وبيعتزوا انهم خريجين الجامعات الأردنية والحمد لله. طب تفسحوا وسعوا علينا شوي، خلى الله يوسع الجميع، بس وسعوا علينا شوي، وسعوا شوي. لأنه التعليم بالأردن ومنظومة التعليم بالأردن صارت طبقية بكل شيء، كل شيء طبقي، كل شيء طبقي. يعني معقول اليوم بعض الناس بيقولوا بدروا على الجامعة، بدروا على الجامعة الخاصة، بقولوا ليش؟ بقولوا لازم والله الخاص من الجامعة الحكومية، لأنه آخر المطاف هاي شهادة معترف فيها بالتعليم العالي وهاي شهادة معترف فيها بالتعليم العالي. بس خلينا احنا نروح على الجامعة مثلا، اي جامعة، نقول انت قديش بدك بتخصص الاعلام الرقمي مثلا؟ يقول لك 50 دينار. اقول لك ماشي، انا عندي 132 ساعة بخمسين، قديش بيطلع؟ 4000 ليرة مثلا، 4000 ليرة، 5000 ليرة، قد ما بتكون. مقابل 5000 دينار بتعطيك اياه، بتعتمر حالي مستثمر بالتعليم. انا شو بدك تعطي ابني لما يتخرج؟ شو بده يكون مؤهل لايش؟ ها؟ مؤهل لإيش؟ ولا ناجح؟ إذا ناجح النجاح والقبول من عند الله، ترى ننجح. ناجح ولا مؤهل؟ إذا إحنا بشهادات التخرج بنكتب إنه أنهى متطلبات القسم أو التخصص المتمثلة 132 ساعة، يا زلمة لا تحطها، هاي تحطهاش 132 ساعة. اكتب أصبح قادرا على أنه يعمل ضمن تخصصه، وأن مخرجات التعليم اللي أخذها هذا الطالب مؤهل إلى سوق العمل، أصبح قادر على أنه يكون عنده علاقة التعامل مع الناس، تفكير منفتح، على الحوار وعلى الثقافات، يجيد لغتين، عنده أخذ أكثر من دورة بتخصصه عملي، عنده مهارات. مش أنهى 132 ساعة، خلاص 132 ساعة ضرب 50 راحت كل عام.

0: وانتم خير وصحة وسلام.
1: لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إلى أن أراكم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: 98.3 عين عين وبتسمع.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. 12,000 باحث يبدأون اليوم العد الميداني للسكان والمساكن لعام 2026. القبول الموحد تعلن نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في صنعاء. استئناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف في العراق اليوم. كوريا الشمالية تجري تدريباً على إطلاق صاروخ استراتيجي متوسط المدى. طقس معتدل اليوم وتوقع زخات مطر في أقصى شرق المملكة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ستين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

0: الحنين. يا صباح الخير، يا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. اليوم صباح استثنائي لأنه اليوم الأحد يا جماعة، بداية أسبوع إن شاء الله جميلة على الكل، لكل حدا عم بسمعنا بالبيت بالشغل بالسيارة. يسعد صباحكم جميعا وأحد سعيد.
1: يعني أنا جعبالي أعرف شو الاستثنائي بيوم الأحد أصلا.
0: استثناء لأنه إحنا يعني استثناء يعني كل حدا بسمعنا هيك استثناء، احنا طالعين استثناء
1: يعني
0: هو احنا يوم الاحد حلقة استثنائية استثناء
1: صح مليون بالمئة.
0: يعني اليوم الاحد بنعرف انه اليوم تقيل يا جماعة، بداية اسبوع الواحد هيك بكون تقيل الدوام عليه، بس احنا ان شاء الله بهدول الساعتين رح نخفف عليكم ونغير لكم جو، بعدين ارجعوا عادي اليوم يكون تقيل معنا مشكلة
1: عن جد مليون بالمئة. طيب يا جماعة، هيك اليوم انا ورندا هيك الصبح حكينا كتير. طبعا بحب احكي لكم انه امبارح بتكون اول مره بشوف رندا خارج اوقات الدوام.
0: حرام يا جماعه،
1: طلعت البنت ما بتحكي برا الدوام.
0: صح.
1: طلعت هاديه يعني، بس جوا الاذاعه بسم الله ما شاء الله ما بتسكت. انا بستغرب من الناس اللي بيكتبوا لنا على الكومنتات راديو انه احنا راديو.
0: طب
1: احنا
0: طب نحكي لهم الموقف يعني
1: اي موقف اختاري في كثير موقف.
0: الموقف يعني هو الموقف يا جماعه انه انا ولين كنا متفقين على وقت محدد لازم نكون موجودين فيه. طبعا لين تاخرت كالعاده، حتى يعني بالواجبات الاجتماعيه بالزيارات بالطلعات لازم تتاخر.
1: صحيح.
0: فأنا قبل ما تيجي لين زي كأنه إحنا منغطي على بعض، حتى بالطلعات زي كأنه البرنامج ضليتني أحكي أحكي أحكي أحكي أحكي أحكي أحكي وأفتح مواضيع، بس أجت لين أنا سكتت خليت لها الساحة عشان تحكي.
1: بس عوضت ولا ما
0: عوضت؟ والله عوضت.
1: يعني أجيت ما شاء الله ما سكتت. بس أحكي لكم شغلة أنا اكتشفت مبارح، مش من زمان بعرف بس هم يمكن اكتشفوا مبارح انه بتأخر وين مراح وين
0: صراحة
1: شو ما عمل.
0: يعني انت وقعت بس على الشغل؟
1: لا، هو انا هيك طبيعتي، حتى على تخريجي حتى امتحانات التوجيهي، يعني امتحان توجيهي ممكن يكون اهم إشي لازم الواحد يكون عليه بدري كنت اتاخر.
0: ما بتحس انه تاخيراتك مبالغ فيها؟ يعني الواحد بتأخر 10 دقائق ربع ساعه لا. نص ساعه يعني نص ساعه بكون على الان بازمه. هو يعني ليه تتأخر أقل إشي ساعتين؟ يعني أقل إشي إحنا بنكون متفقين مثلاً على 6 بتوصل على 8 يعني.
1: لا، والمشكلة أهلي بحسبوها علي طلعة إنه أنت طلعتي اليوم، بكون رايحة ساعة أنا عند الناس. يعني
0: عن جد هي ما بتقعد ساعة لأن هي بتقضيها تأخير.
1: طيب شو يا رندا اليوم موضوعنا؟ أحكي لهم هيك إيش حابين نسألهم من أولها، ندخل على
0: ندخل على السؤال على طول.
1: السؤال الحلقة لليوم.
0: مبارح وأنا بحكي وإحنا بنحكي قاعدين المساء أنا ولين بنحكي كيف لو صار، عن جد تخيلنا موضوع لو صار السوشيال ميديا مدفوع، يعني لو صارت الصورة بفلوس، لو صار البوست كمان بفلوس، لو صار يعني هيك أبسط الأشياء اللي إحنا بنحسها تافهة بالحياة. هون اللوكيشن إحنا نمشي ندع تخيلي صار بفلوس، أنا بده اشتراك، الفيسبوك صار باشتراك، الانستغرام صار باشتراك، عن جد بتعتزلي ولا بتضلك على السوشيال ميديا؟
1: هل شوفي أصلا من جديد السناب شات صار بمصاري، إذا تنزلي ستوري صاروا يدفعوك مصاري عشان تقدري تنزلي ستوري، فبلشت هاي الخطة تصير. وأنا بتوقع إنه إحنا كشباب مش قادرين نعيش بدون السوشيال ميديا.
0: تدفعي
1: عادي ممكن يدفع
0: يعني لين لو خيرتك
1: لهم جدا مهم.
0: لو خيرتك الصورة يعني بدك تدفعي، إذا بدك تنزل صورة تدفع عليها 10 دنانير
1: أوكي ليه
0: تنزليها؟
1: شو يعني
0: كل يوم بتنزلي ولا قد ايه بتصير في تباعد بالصور؟ هلا اسم الله احنا عم نشوف السوشيال ميديا يا جماعه قاعدين بينزلوا
1: كل ساعتين،
0: شو كل ساعتين فعليا صوره، كل ساعتين صوره. تخيلوا فعليا صارت الصوره ب10 دنانير او السوشيال ميديا بفلوس. في ناس بتعتزل وفي ناس لا بتضلها، لانه هو بحس انه موضوع فضولي اكثر من موضوع كمان انه انا بدي اعرض حياتي على السوشيال ميديا.
1: انا بحس يا رندا الناس ممكن تدفع اي إشي في العالم عشان ترجع تتصور صورة مع حد هي فقدته أو حدا هي بتحبه أو حدا هي محتاجة أنه يكون بهذا الصورة. بحس هذا الإشي ممكن الناس تدفع لي، أما فكرة أنه أنا كل ما أنزل يدفعوا لا. بس ممكن إذا سألناهم مثلا قديش ممكن تدفع أو مين ممكن يكون جاي عبالكم يكون بهاي الصورة اللي
0: ممكن
1: اللي
0: تدفع عليهم
1: وبتدفع عليها قد ما بتقدر عشان هذا الشخص يرجع وتشوفوه بنفس الصورة. ياريت أنا بصراحة حابة أعرف صراحة هيك أراءكم ومشاركاتكم مع هذا الموضوع، لأنه مثلا أنا من الأشخاص اللي ممكن أدفع فلوس الدنيا مثلا عشان أرجع أتصور مع جدتي مثلا أو أرجع أشوفها مثلا ثانية أو يكون في صورة معينة إلي وإلها. لا فعلا رندا بحكي لك أنا طول عمري متربية عندها، فخلص أنت بس تشتاقي أحيانا بتحسي إنه زمان ما كناش عم ناخد صور زي ما إحنا عم ناخد هلأ، فحين الواحد بحب يرجع يبني كمان ذكر أو يرجع يبني صورة حلوة في باله. ممكن هذا السؤال كمان نسألهم
0: صح يعني. هلأ ممكن شغلة أنت معك حق 100%، الواحد بدفع ممكن ملايين ملايين عشان يرجع يتصور مع شخص هو فقده وشخص هو بحبه. وقديه الترندات هلا اللي طلعت انه بتتصوري مع ابوك بتتصوري مع امك اذا فقدتيها، الله يرحم جميع الامهات والابات. بس بتحسي انه موضوع لين يعني السوشيال ميديا او الجيل الجديد هذا ممكن يدفع فعليا، ما عنده اي مشكله يدفع مبلغ بس عشان ينزل صوره، ما عنده مشكله يدفع عشان ينزل ستوري. غير انه موضوع الشغل كمان، في شغل هلا على السوشيال ميديا، وقد ايه بنستسهل موضوع الشغل على السوشيال ميديا، بنحكي قد ايه السوشيال ميديا فيها فلوس. هل لو صار فعليا مدفوع الموضوع بتلغوا ايش اول تطبيق بتلغيه انت لو صار الموضوع مدفوع؟
1: يعني انا فيسبوك ما بستعمله، فممكن الغي فيسبوك، بلغي سناب شات. بس
0: سناب شات بتخليه ولا بتلغيه؟
1: لا بلغيه.
0: بتلغي.
1: بس انستغرام بحس خلص الناس متعتها تحضر ريلز، متعتها تشوف القصص. يعني انا مش من الناس اللي بحضر قصص الناس اصلا على انستغرام.
0: ما بتحضر ستوريات؟
1: لا ستوريز لا، بس بس غير. بس انا جد خليني هيك رندا زي ما انت حكيتي هلا، ناخذ مع بعض احنا اتصال ونسالهم السؤال اللي ببالي انا عن هذا الموضوع خصوصا.
0: يلا تفضلي.
1: صباح الخير.
2: صباح
1: الخير. صباحك.
2: صباح الورد.
1: اليوم هيك عم نحكي أنا وزميلتي رندا بموضوع مثلا إنه لو صارت التطبيقات مدفوعة. بس أنا بدي أسألك سؤال تاني. أوكي، مين الشخص اللي ممكن تدفع مبلغ علشان ترجع تتصور معه صورة؟
2: تدفع المبلغ عشان تتصور معه صورة؟
1: آه، شخص بعز عليك مش مشهور يعني.
2: أم عون وبنتي جانا وقلي.
1: الله يطول بعمرهم. يعني ام عون وبنتك الله يخلي لك اياهم يا رب، دول موجودين. احنا بدنا شخص لا سمح الله يعني
0: مش موجود.
2: والدتي
1: الله يرحمها. طب لو بدك تتخيل الصوره، كيف ممكن تكون الصوره؟ هل بتكون قدام بحر بجبل انت وياها قاعدين لحالكم تضحكوا؟ يعني الصوره اللي ببالك كيف بتكون بالعاده؟
2: كل حالنا وضلها ابدي بتضلها معي. يعني خلص انت تصورتي ضلي معي،
1: ضلي معي بعد الصوره، نروح نتعشى ونقعد.
2: ايوه.
0: الله يرحمه. الله يرحمه. طيب ابو عنده اسالك سؤال ثاني.
2: امورين.
0: لو هلا صارت التطبيقات مدفوعه، شو اول تطبيق بتلغيه من حياتك؟ فيسبوك، انستغرام، شو؟
2: فيس لانه ما عندي.
0: فيسبوك بتلغي.
1: ماشي يا ابو عون.
0: سعد صباحك يا ابو عون.
1: يعني في كلمه كثير حلوه حكاها. انا هيك دخلنا في موضوعين تمام، بس خلص نقدر نسألهم شو ما بدنا عادي.
0: طبعا
1: الموضوع بما يخص التطبيقات،
0: هو اسمه يعني التطبيقات لها اكثر من زاويه نقدر نحكي فيها.
1: لفتني كثير كلامه لما صار يحكي انه
0: مش بس صوره
1: تضلها طول العمر. صح. عن جد يعني كلمه كثير حلوه انت،
0: كلمة مؤثره فعليا.
1: انه احيانا جد انت بتكوني بدك تتصوري مع حدا صوره، بس خلص انت ما بدك تنتهي. مره حضرنا فيلم اجنبي ما بعرف اذا حضرتيه، مع هذا الدب الصغير، هو كثير انشهر، الولد الصغير اللي بيرجع بالزمن بيكون معه دب صغير هيك زي اللعبه، فهو بيعمل حرب كامله ودنيا كامله بس عشان يرجع 4 ايام بالزمن وشوف امه من زمان، يعني شوف امه كمان مره وشوف عيلته كمان مره. بس خلينا نقدر هاي اللحظات اللي احنا بنعيشها.
0: يعني معك حق، لانه فعليا دائما مربوط الاشياء بالام والاب، لهيك بتحسي انه بهذا الوقت احنا عم نصور كل لحظات حياتنا.
1: صح.
0: عم نصور كل تفاصيلنا، فبتحسي الموضوع السوشيال ميديا له سلبيات وله ايجابيات
1: بنفس الوقت.
0: تخيلنا كان اتصال.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيفك يا زينب؟
3: كيفك يا رند؟
0: تمام الحمد لله.
1: هلا حبيبتي، اهلا وسهلا.
3: كيفك صحه؟
1: لسه امبارح كنا بسيرتك يا ايمان.
0: زينب
1: يا زينب، يا زينب بالخير والله.
3: والله الحمد لله. ورح ما حكيتش ما امبارح كنت اسف، رحله مع الجامعة.
1: ايوه
3: على عند الرمس، عرفنا على شاليه كلياتنا
0: وين راح
3: تعب المسجد ولا اولاد ولا حد
1: صار
3: بس لحالنا.
1: جميل والله، الواحد احيانا بحاجه هيك يقعد لحاله بدون ولا حدا.
0: كيف كانت الاجواء يا زينب؟ حلوه؟
3: بتجنن. عند صلاه العصر الدرس قبل الظهر فتنا جوات المي، قالوا لي والله ما مخليها بنفسك، نزلوني على الدرجه الاولى لجوه وقعدنا ونغني ونهيس.
0: يا سلام، شو هالاجواء الحلوه يا زينب، الله يديم عليك.
3: ظلينا للمساء
1: ما شاء الله يا زينب. طب
3: والله شوف الرحلات اذا فيها اطفال يخربوها.
0: ما فيها اطفال الرحله؟
3: ما يخطر على الاطفال.
1: ما يخطر والله.
0: ما في
3: برنامج هسه
0: بنحكي يا زينب لو صارت تطبيقات مدفوعة، يعني زي الفيسبوك، الانستغرام، هاي التطبيقات السوشيال ميديا مدفوعة، شو أول تطبيق بتلغيه؟
3: ما إيش كله فيه دخل، بس أنا مبارح إحنا بالرحلة بقول لهم يلا بدنا نتصور، يلا بدنا نتصور جماعي. مو بروحوا من هون، بيتحركوا من هون، بيضيفوا. والله
0: كم صورة تصورت مبارح يا إيمان؟
3: صورت مع واحدة عادت مع بنتها وهاي.
1: أيوة.
3: قلت لهم أنا أصور ذكرى عشان تظل مدى الحياة مع بعض على تليفوناتهم الحديثة طبعاً.
1: صحيح صحيح، ولا لازم
3: نضل. بتمنى الزمن يرجع إنه لو صورنا مع جدودنا مع أبونا مع اللي يخصونا، لأنه ذكرى بيظلهم.
0: صح معك حق، يسعد صباحك
3: يا زينة. صور كويسة، الذكرى الذكرى طبعا بتلاقيها. صحيح. كان بس تتذكر الصوت او تعمل الصوت او تسمعي صوت تضلك.
1: اكيد انا اصلا عشان هيك سالت هذا السؤال يا زينب. زينب يسعد صباحك، شكرا لك. يعني حكت هلا
0: اضافه حلوه
1: انه هي في لها لمات حلوه، والصغار بخربوا الطلعه، هم جد الصغار بخربوا الطلعه.
0: حكت انه كمان يا ريت لو في مش بس صوره، لو في كمان صوت الواحد هيك فعليا يحتفظ بالاصوات الناس اللي بيحبها.
1: صار هلا في تطبيق جديد بس بحكي لك عنه بعد الفاصل.
0: بعد الفاصل
1: فاصل وراجعين.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أملجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلى أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، أمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
3: هلأ صار وقته.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
6: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. خلينا هيك مع بعض نقرأ شوي من المسجات اللي وصلتنا على 0784-63-31. غسان أبو نعمة بحكي يسعد صباحكم جميعا. أنا بحكي إنه الواحد بدفع مصاري الدنيا عشان يرجع يتصور صورة مع أهله ويكون هو عم بضحك فيها. أنا آخر مرة شفت أهلي قبل 14 سنة وهم هلأ بالغربة وأنا مو قادر أروح أشوفهم. إن شاء الله يا رب الله هيك يجمعك مع أهلك يا غسان وترجع تشوفهم من أول وجديد. إذا أصالة رجعت على الشام أنت ما حتشوفهم، إن شاء الله بتشوفهم هيك عن قريب تنبسطوا بحقق لك هيك يعني. الله يلي ببالك قديش في ناس فعلا هلا بتحسيها هم بجهة
1: وأهليهم بجهة تانية،
0: أهليهم بجهة تانية، وهي مش إشي سهل يعني. الناس ما بشوفوه من بعيد فكروا إشي عادي، بس الواحد أسبوع بدون أهله بحسه كتير تقيل، فما بالك 14 سنة زي ما بحكي لك غسان.
1: بس مين في ناس كمان عايشة مع أهليها بنفس البيت كأنها عايشة بغربة، صح. ما بتعرف ولا إشي عن أهلها.
0: تعرفي عن جد كلمة حكتيها
1: والله يعني
0: مبدعة
1: عن جد يعني. ما بتحس إن الموضوع بس إنه الواحد مسافر ما بيحكي مع أهله، لا عايش معهم بالغرفة الثانية ما بعرفوا عنه، بيطلع بيجي بروح ما بسأل أهلهم، بسأل عن أنا ما بعد مع أهله ولا أي تفصيلة. فمو دائما بالعكس، دائما في أشخاص عايشين بالغربة بيحكوا مع أهليهم أكتر من ناس عايشين معهم نفس البيت.
0: 100% يعني. أنت عن جد إذا حكيتي هيك فإحنا المغتربين اللي بنعيش معهم أكتر من المغتربين عايشين برا البلد،
1: صح.
0: بس خلينا هيك رندا زي ما انت ذكرتي هلا كمان نشوف مع بعض. كنا قبل شوي عم نحكي عن الابليكيشن وشو رايكم لو صار فعلا كل تطبيق او شغله بدكم تنزلوها او صوره بدكم تنزلوها لازم تدفع عليها مصاري. اخذنا اراء طبعا ناس بالشارع، زميلتنا جود يعطيكي الف عافيه. نشوف مع بعض الفوكس بوب.
2: كم صوره بتتصور باليوم؟
3: ولا واحده.
2: البوستات ما بتنزل صورك؟
3: مرة كل 3 أشهر.
2: طب لو البوست صار بمصاري تنزل برضو؟
3: ما ناصن هيك ما بنزل.
2: لو الصورة صارت بمصاري أو بدينار تتصور؟
3: لا.
2: صورة بتنزلها بوست على الإنستغرام أو على أي مكان صار بعشر دنانير إنك أنت تدفع لهم بتنزل ولا لا؟
3: حسب الإشي مهم أو لا. عاد ممكن أنزله
4: حسب الصور اللي بدي أحتفظ فيها، على إشي شخصي بكون لا طبعا، لأنه هذا إشي بحتفظ فيه شخصي مش للناس.
3: ما بتصور ولا صورة؟
4: لا. مرة واحدة مرات لا أكيد حسب الصورة صراحة.
2: يعني عادي ممكن تدفع.
4: بدفع بس حسب صورة. انت ايش مستاهل يعني؟
5: ثاني مو مع المناسبة؟
2: لا
5: حسب المناسبة، اذا المناسبة مهمة ممكن عادي، اذا المناسبة مش مهمة لا، يعني تبقى ذكرى.
4: شهر 4 مرات عادي. عادي اذا صورة حلوة ليش لا؟
6: حسب يعني كل مرة شكل، حسب الجو، احب المناظر. لا انا احب
1: يعني حسب ما عم نشوف بالتقرير انه اغلب الناس اللي ما عندهم مشكلة يدفعوا،
0: صح. يعني عادي صعب تستغني.
1: انا والله توقعت ان الاراء تكون مختلفه عن هيك، توقعت انه الواحد يعني مش إشي اساسي صارت عندنا السوشيال ميديا بحياتنا نقدر نستغني عنها وبناخذ جزء معين. انه انا امبارح بفكر فيه يا جماعه انه فعليا لو صار الموضوع التطبيقات، صار موضوع السوشيال ميديا مدفوع، هل ممكن هيك يقلل من مشاكل العلاقات الزوجيه؟ يعني هي راح تبطل تشوف
0: يعني بحس معك حق لو اخذناها من جانب ثاني صحيح.
1: فعليا بتحسي انها هي بتخفف المشاكل بالعلاقات الزوجيه. ممكن انه اذا صار كل شيء مدفوع، اذا الصوره تصير مدفوعه، اذا تصير مدفوع، إذا الكومنت يصير مدفوع، رح تبطل مشاكل العلاقات الزوجية موجودة هلأ تبعت السوشيال ميديا. أو جيب لي مثل ما جابت الإجابة جوز صاحبتي لصاحبتي، جيب لي مثل أختي، جيب لي مثل هاي الإنفلونسر، مثل هاي المؤثرة. حتى موضوع الأعراس اللي بتحسيها رح تخف موضوع يعني تخف التكاليف، لانه احنا هلا بالوقت الحالي كل شيء عم نقارنه بالسوشيال ميديا، من عرس، من هنيمون، شهر عسل، طلعات، جيات، سيارات، حياتنا الطبيعيه، تربايه اولادنا، لانش بوكس تبع الاولاد. يعني اذا كانت المؤثره هاي جايب اللانش بوكس من مكان فلاني راح اروح اجيبه لابني نفس الشيء واصور بنفس الطريقه. فبحس موضوع السوشيال ميديا لو صار مدفوع يا جماعه راح يخفف علاقات الزوجيه، لانه مشاكل العلاقات الزوجيه لانه ما راح اظن اتمشكل انه ليش عمل لايك لهي البنت،
0: مليون بالمئة.
1: ليش عمل كومنت لهاي البنت؟ ليش عمل فولو مثلا زميلته بالشغل؟ ليش مثلا ما عيدت على امي مثلا؟ هاي التفاصيل الصغيره بتحسيها بتخلق مشاكل،
0: صح.
1: اذا بطلت موجوده بالحياه بتحسي الموضوع بصير اخف واحسن واريح
0: والطف. والله معك
1: وألطف.
0: عن جد رندا انه احنا ممكن مش عارفين هذا الحكي، بس انت مجرد فكره انه هو حيبطل يشوفه بطل وهي كمان نفس الشيء، هو بخفف نكدها يعني. مش بس دائما بدنا نكون كمان زي ما انت حكيتي، كمان البنت احيانا بتنكد من وراء قصص انه من كتر الفيديوهات اللي بنشوفها اللي جايب لها سياره بشاحنه، طبعا
1: جايبينها شو هالحظ،
0: جايبينها تصور وبتروح يعني، حتى ممكن دعايه للسياره او دعايه للشاحنه مش دعايه لهم الاثنين، فمش كل شيء صحيح. بس خلينا هيك ناخذ مع بعض اتصال.
1: يلا
0: السلام عليكم. صباح الخير.
7: صباح الخير.
0: انا وياكي نفس الصوت يا عمال اليوم. صباحك.
7: صباحك كيف حالك؟ طمني عنك.
0: مشتاقة. انت كيفك؟ شو الاخبار؟
7: والله الحمد لله بألف خير.
0: شو يا إيمان؟ اليوم عم نحكي عن موضوع، لو بصح لك مثلا تتصور صورة مع حدا بحياتك قديم. أوكي. وهاي الصورة بمبلغ، بس بتقدر تتصور الصورة اللي بدك إياها مع هذا الحدا. مين ممكن يكون هذا الحدا؟
7: أنا زيك ما بهتمش طبعا مع أبوي وأمي.
0: الله يخلي لك ياهم يا رب ويطول بأعمارهم.
7: وأي أخني عيد الميلاد عشان اليوم عيد ميلادي.
0: اليوم كل عام وانت بخير يا إيمان. كل عام وانت بألف خير صديقة البرنامج. طبعا حفلة بدنا نعمل لك يا إيمان.
1: هلا.
0: ولا أبشري كم من إيمان عندنا يا جماعة. بدنا أحلى أغنية لعيد ميلاد إيمان. كل عام وانت بألف خير.
1: إن شاء الله إيمان ينعاد عليك بالصحة وبالسلامة.
0: والله لازم نهديها هدية لإيمان.
1: هلا أحلى أغنية ولا يهمك.
0: اليوم عيد ميلادهم يرنوا علينا عشان إلهم هدايا يا جماعة. إلهم هدايا كثير حلوة. بنحكي لها إن شاء الله في نهاية البرنامج. سعد صباحك يا إيمان. أستاذ ضياء بعد أستاذ بادي بعد إذنك هيك أغنية عيد ميلاد سريعة خفيفة لطيفة
1: سريعة لإيمان
0: لمدة 10 ثواني لأمونة الغالية طبعا.
1: أوه في تطور في الموضوع. طب لين في شغلة كمان كنت عم بقرأها، إنه تخيلي فعليا لو السوشيال ميديا صارت بفلوس ممكن تدفعي عشان تشوفي آخر ظهور لزوجك، يعني متى بيفتح متى بيسكر الابلكيشن.
0: ليه الواحد بيجيب النكد
1: عنده؟ عن جد متى مثلا ممكن انه يفتح الابلكيشن او وصل المسج وما رد عليكي ما رد عليكي، يعني اذا كان في مشكله هيك مشكله قويه بيناتكم واذا بعت لك مسج ممكن تدفعي عشان تردي بالمسج.
0: انت بتعرفي انه اغلب نسوان العالم مراقبين واتسابات ازواجهم؟
1: لا تخيل هلا فعليا لو احنا الموضوع مش هيك، لو الموضوع جد صار بفلوس، انك انت بدك تدفعي بالشهر مثلا 10 دنانير عشان تشوفي اخر ظهور لزوجك.
0: والله بدفع على مليون.
1: التطبيقات تدفعي؟
0: طبعا. شو بدنا نعرف اخر
1: انت بتدفعوا ولا لا يا جماعه؟ انت بتدفعوا ولا لا؟
0: يعني هذا اللاست سين اصلا كل الناس بضلهم يشيلوه، يعني عشان ما بيحبوا حد يفتح عليهم. وحجه دائما يعني اي شاب بالعالم تساليه طب انت ليش طافي اللاست سين تبعك؟ ليش انت اخر ظهور مش مبين؟ بيجي بحكي لك والله انا الشغل ببعت فيلي وما بحب ببين انه انا اونلاين او انا فاتح هذا، فانا دائما بطفيه عشان هذا السبب. طبعا هذا الحكي كله كذب فيش منه. طبعا في كمان الكذب الثانيه، ليش محول خطك؟ دائما بكون محول خطه، يا بحكي لك لا طبعا مش محوله انا حاطه اشي تاني، يا بحكي لك علشان اللي بيرنوا علي انا ما بدي ارد عليهم وعشان انا مش طايق احكي مع حدا. طبعا كمان هذا الحكي ما في منه ابدا، اذا كنتوا طالعين وقاعدين وفجاه لقيتيه دائما ماسك تليفونه وقالب التليفون على وجهه، تمام هذا من عوامل الخطر.
1: احنا بنهدي النفوس.
0: خطيره جدا، يعني انه مش حلو ان انت تضلك قالب تليفونك، حتى اللي طافين النوتيفيكيشن اللي معهم اربع تليفونات اوكي عندكم شغل يعطيكم الف عافيه، بس كمان الموضوع مش مش مش مريح كمان. يعني في كتير اشياء بصراحه نفسي اغششكم اياها
1: خلص لي لا بكفي يعني،
0: بس انا بخاف يعني الشباب يعني فهمهم حاقدين يحقدوا
1: بزياده
0: فما راح احكي
1: وهيك بنجيب مشاكل.
0: ابعتوا لي يعني انا بحكي لكم
1: خلص على الخاص يعني على الخاص
0: الخاص البرايفت
1: البرايفت. فاهم نحكي على موضوع انه السوشيال ميديا وما السوشيال ميديا، بحس انه
0: سمعتيها اللي حكيتها ولا لا
1: البرايفت؟
0: لا اللي حكيتها هلا ببالي سمعتيها؟
1: لا
0: الكلمه
1: لا
0: خلص طب
1: نحكي انه احنا اذا كانوا بتقسموا الفئات اللي بيدفعوا على السوشيال ميديا، بحس فئه البنات كتير بترتفع عن الشباب، لانه بحس الشباب نسبه الفضول عندهم اقل، احنا نسبه البنات فضولنا جدا عالي خصوصا بين الشريكين. يعني ممكن انا ادفع عادي اشتراك شهري بس عشان اشوف مثلا اخر ظهور له، عشان اشوف لمين بيعمل لايك، عشان اشوف لمين متابع، هاي التفاصيل كامل بدت بتضلها تدور عليها. اما الشاب بحسه انه لا مو فضولي او ما يعني ما بهمه كتير الناس اللي حوله، لا احنا فضوليين ممكن ندفع عشان نشوف ستوري هاي البنت وين راحت وين وين اجت على اي صالون راحت وين بتشتري وين بتقعد وين بتطلع. فالفضول عند البنات بحسه نسبته كتير اعلى من الشباب لين.
0: مليون بالمية عن جد احنا كتير فضوليين صراحة، بنحب نعرف كل اشي
1: كل التفاصيل.
0: هلا مش كل الناس اصلا زي بعض، بس بشكل عام احنا البنات عندنا فضول كتير اعلى، فبتوقع اذا بدنا ندفع اكتر رح يكون لطرف البنات أكتر يعني
1: أكتر. نسبة البنات ترتفع أكيد. بالموضوع الدفع. طب خلينا ناخد اتصال. صباح الخير.
8: ألو
0: أستاذ علي.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيفك يا علي؟
8: يا حياك الله أستاذ رند.
1: كيف أمورك؟
8: الله يحفظك يستر بيتك أستاذ لينا. مسعد صباح.
0: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك.
8: تحياتي للأستاذ البادي وتحياتي لزميل الحلقة زميل البرنامج محمد شمس.
0: محمد شمس. يعني يا
1: سلام، اليوم في تطور، انا حاسس في ابديت في
0: وين
1: موضوع
0: محمد شمس. عنك يا علي، محمد شمس هيا علي،
1: علي بصبح عليك.
8: الله يسعدك.
0: طيب اسالي رندا
1: علي، لو بنحكي عن موضوع انه فعليا لو صارت المواقع التواصل الاجتماعي مدفوعه والصوره بفلوس، لو هلا في فعليا مبلغ بتدفعه بترجع بتتصور مع شخص انت فقدته، مين بيكون هذا الشخص؟
8: والدي ووالدتي.
1: الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم
1: يا علي. طيب بدي اسالك سؤال تاني، لو التطبيقات يا علي صارت مدفوعه، يعني الفيسبوك والانستغرام والاتصالات كلها مدفوعه، شو اول تطبيق بتلغيه؟
8: كل التطبيقات.
1: كل التطبيقات ما في استثناء.
8: لان انا ما لان ضرير ما بشوف شو ما عندي هاي البرامج كلية. لان تليفوني كبسات بس حديث يعني من التلفونات
1: حديث، تلفون تبسات، ويعني الواحد يقول الحمد لله رب العالمين. شكرا كثير لك لعلي، ويسعد صباحك. شكرا كثير،
8: تحياتي لجميع المستمعين.
1: يا اهلا وسهلا.
8: لا تامر حسني، يا ريت استاذ بادي،
1: يا نور عيني، صح،
8: يا ريت.
1: يلا حاضر ولا يهمك.
0: انتوا يا جماعه بتعرفوا انه يعني
1: يلا
0: علي طلب هاي يا نور عيني، يمكن يعني على مدى ما. السنة يعني الله يرضى عليكم، بدنا أغنية يا نور عيني بعد إذنكم. بس خلينا هلأ هيك نطلع فاصل ونرجع لكم مع بعض الفاصل، رح يكون معنا هيك ضيفة جدا مميزة، خليكم معنا على السماع، وأكيد نور عيني مش رح ننساها. علي سعد صباحك.
9: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
10: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
11: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
12: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
13: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
14: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
15: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
16: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
17: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
18: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله، حاصلة على معدل 99.9، فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
17: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
9: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم، واليوم هيك عندنا ضيفه جدا مميزه ولذيذه وجميله معنا، الاستاذه رانيا دحابره، مستشاره اكاديميه وتربويه. دحابره، انا دحابره
1: ولا يهمك. صباح الخير،
0: صباح النور، يسعد صباحك.
1: صباح الورد اليك ولكل المتابعين.
0: يا اهلا وسهلا فيكي. يعني انا كتير حبيت فكره الموضوع اليوم، احنا اول مره بنناقشه بالاذاعه. موضوع اللي هو الطفل اليوتيوبر او الطفل اللي ببلش بالسوشيال ميديا انفلونسر من هو صغير. يعني انا كتير هلا عم بشوف، خصوصا بالشارع، ما بعرف، بشوف مثلا في اطفال بحبوا محتواهم سيارات، بحبوا يصوروا سيارات اللكجري، في اطفال بيطلعوا محتوى تعليمي، في اطفال بيطلعوا بيحكوا عن السياحه، كل حد عنده محتوى شكل. ولكن انا بدي تعطيني رايك العام عن الفكره كفكره بدايه. شو رايك انت بالطفل اذا بلش هو صغير بموضوع السوشيال ميديا؟
1: هلا شوفي، اذا الطفل عنده موهبه معينه والاهل حابين مثلا يظهروها، حابين ينشروها، حابين الاطفال التانيين يتعلموا منه، هذا يعني مش غلط لو نشروا، لكن ضمن ضوابط معينه.
0: نعم.
1: لحتى ما نفقد الطفل طفولته.
0: زي شو الضوابط المعينة اللي لازم الأهل يركزوا عليها خصوصا بما يخص الطفل واستعماله للسوشيال ميديا؟
1: هلأ أنا لازم أحدد له ساعات معينة للتصوير.
0: أوكي.
1: مش كل الوقت هو تحت الكاميرا وتحت الشاشات وهو معرض لهذا الضغط النفسي الهائل جدا واللي هو ما بيتحمله في هاي المرحلة العمرية.
0: صحيح.
1: الشغلة الثانية، بدي أحدد المحتوى اللي هو بده ينقله هذا الطفل. هل هذا المحتوى مناسب لإله، مناسب لمرحلته العمرية، ما عم بضغطه بشكل كبير، ما عم بيأثر على صحته النفسية وصحته الجسدية؟ هذا شيء مهم جدا. شو الهدف؟ إيش الهدف أنا اللي بدي إياه من وراء أني أنا أعرض ابني لمشاهد على السوشيال ميديا أو أعرضه أنه يكون إنفلونسر؟ شو الهدف؟ إذا كان يعني أهداف مادية فهذا شيء كتير صعب
0: طبعاً.
1: أني أعرض الطفل في هاي المراحل العمرية الصغيرة لكمية المسؤولية هاي.
0: طبعاً. يعني أنا بشوف هلأ كثير أطفال بعيلوا عائلتهم كاملة وهم بيشيلوا الأمور المادية والأمور البيت أكتر ممكن من الوالد وأكتر من والدته، لأنه هو اللي مسؤول. للأسف إنه هذا الإشي جد موجود، ممكن الطفل ما بيكون مدرك للموضوع
1: طبعاً.
0: كيف لما تحكي له أعطيني عيديتك؟ بس الحمد لله أنا بحس هلأ
1: بس آدم نسميه عكس الأدوار. يعني بدل ما ولي الأمر هو يعيل الطفل، صار الطفل عم بيعيل ولي الأمر، وهذا مسؤولية كتير كبيرة ما بيتحملها هذا
0: صح
1: الطفل.
0: صح. بس أنا بتعرفي للأسف الشديد كمان أنا أحيانا بلوم الجهات كمان المختصة في هذا الموضوع، الناس الكبيرة، يعني والدي والدتي مثلا أو هاد، متوسط الرواتب بتكون عندهم من نقول من 500 ل 1000 ل 2000. الطفل بمجرد ما يبلش بالسوشيال ميديا بيكتشف ضخ مالي جدا مخيف، بيصير الأهل طبعاً. يحكوا طب ما دام هو ما شاء الله بيشتغل
1: بجيب.
0: بس أنا شوفوا تفكير أناني، قد ممكن هذا التفكير يأثر على نفسية الطفل لما يكبر؟
1: بيأثر بشكل كتير كبير، لأنه بيحمله مسؤولية كتير كبيرة هو لسه مش جاهز لإلها. هو أوكي. مش جاهز هلأ يعيل، هو بده يلعب، بده يستمتع، بده يتعلم، بده يستكشف، فهو لسه مش في مرحلة جاهز يتحمل مسؤولية إعالة أسرة. هلأ في بعض الدول سنت قوانين اتجاه هذا الموضوع، أرغمت فيه الأهل على إنهم يقتطعوا جزء كتير كبير من الأموال اللي الطفل بيحصل عليها نتيجة الإعلانات أو إذا كان إنفلونسر، وتنحط في حساب خاص لهذا الطفل ويقدر يستعملها لما هو بصير ضمن السن القانوني. فهيك صار في، يعني خلينا نحكي، نوع من الحماية المالية للطفل. لكن شو عن الحماية النفسية؟
0: صح، مليون بالمئة.
1: يعني بنكون خسرنا كتير يعني أجزاء كبيرة من نفسية هذا الطفل.
0: صح، معك حق. يعني أنا بشوف الكبار هلأ ما بتحمل انتقادات وكومنتات سلبية، فما بالك طفل صغير لسه ممكن مش مدرك للموضوع.
1: وربط قيمته هذا الطفل بالأعداد، بالمشاهدات.
0: صح.
1: باللايكات.
0: صح.
1: بالتعليقات. طيب شوفي التعليقات السلبية، أنت بتعرفي أنه إحنا ككبار مننسى التعليق السلبي، لكن الطفل ممكن يضله متذكر التعليقات السلبية لسنوات طويلة.
0: صح، مليون بالمئة.
1: فقديش عم بتأثر وبتحفر في نفسيته.
0: طب مر عليك هيك حالات قبل، يعني بتكون عيني عينك أنت شايفة استغلال مادي بشكل كامل من الأهل للطفل خصوصا بهذا الموضوع؟ يعني عمرك شفتي حالة زي
1: يعني
0: قبل؟
1: أنا ما شفت حالة دايركت. لكن تعرفت من فترة على يعني طفل تقريبا بعمر 12 سنة. هذا الطفل صراحة هو طفل مميز، شخصيته جدا قوية وجريئة، وهذا خلى الأهل يعتمدوا على هذا الشيء حتى يعرضوه للسوشال ميديا. سلمت عليه وحكيت معه وتحدثنا شوي أنا وياه. طفل واثق من نفسه، بيتحدث بطريقة جميلة جدا، وواضح أنه هو مشغول عليه ومدرب بشكل كتير كبير، لكن لاحظت عنده نوع من الخوف والقلق. يعني ليش نوع من الخوف والقلق؟ لأنه هو دايما بده يكون في صورة معينة يشوفوها في الناس،
0: زي كأنه هلا حكين له أنه أنت لازم تكون شكلك هيك، ممنوع يكون شكلك هيك، صح؟
1: تصرفاته عم بيتصرف كأنه بيحسب الخطوة عليه، زي كأنه روبوت وعم بيمشي، وهذا الشيء ما بيخلي الطفل يستمتع بطفولته.
0: مليون بالمئة.
1: فأنا ليش أوصله لهيك مراحل؟ يعني أنا ممكن زي ما حكيت أني أنا أصوره وأعرض هذا الشيء، لكن إذا كان في مثلا بعزف أو صوته

0: او هو مضروب مثلا بالمدرسه وراجع بشكي لها، ممكن هذا الشيء لحاله
1: هاي
0: قدام زملائه
1: خصوصية.
0: لتاني يوم
1: بالضبط
0: تسوي له مشاكل طول حياته. يعني الناس
1: بالضبط.
0: ما بتتخطى الموضوع.
1: وممكن لما يكبر لسنوات عديده تضل عنده وتستخدم ضده كنوع من التنمر الالكتروني كمان.
0: طب هل
1: شوفي
0: ممكن
1: قديش
0: يكون،
1: في مخاطر كبيره يعني.
0: طب بتشوف انه ممكن يكون في حل لهذا الموضوع؟ يعني خصوصا بما يخص الامهات والابات، هلا ممكن مش شايفين قد ايه موضوع السوشيال ميديا مخيف، على قد ما مثلا الجيل الجديد عم بفهم بموضوع السوشيال
1: بالضبط
0: ميديا.
1: بالضبط.
0: ففي
1: لازم
0: حل؟
1: نحترم، لازم نحترم خصوصية الطفل.
0: صح.
1: أكيد إحنا بنسأله، بس شوفي أحكي لك، في هاي المرحلة العمرية وخاصة إذا كان الطفل لساته صغير ما بيقدر يميز هذا القرار
0: صحيح أو خاطئ.
1: لما بدي أخده قديش في إله تبعيات.
0: صحيح.
1: فبالتالي هو أنا كأهل بدي أساعده على اتخاذ القرار، بدي أخفف قدر الإمكان من كمية التصوير. مش كل حركة ومش كل لحظة ومش كل وقت لازم يكون جاهز للتصوير. الجاهزية للتصوير لينا لين أنا وياكي بنعرف بدها تجهيز
0: صح
1: وبدها
0: طبعا
1: تحضير
0: طبعا
1: وبدها وقفة معينة وطريقة معينة. فهو تخيلي أنه كل الوقت هو واقف ومستعد للتصوير، هذا بشكل ضغط وعبء كتير كبير، عبء نفسي وعبء جسدي عليه. فإذا أنا إذا بدي أصور خليها فترات بسيطة، مرتين بالأسبوع، 3 مرات بالأسبوع، ويكون هو على الاستعداد. وما أصور اللحظات اللي هو يعني بيفشل فيها.
0: صح.
1: صعب كتير إنه نمثق لحظات التعب والفشل والألم ونحتفظ فيها
0: واحد ما
1: ونعرضها
0: بصدق
1: على السوشيال
0: ينساها.
1: ميديا.
0: صح
1: بالضبط.
0: صح.
1: ولا ونعرضها على السوشيال ميديا كمان، فهذا كتير بشكل عبء نفسي وحتى بتحول لعبء جسدي عند الطفل. فكتير ندير بالنا كأهل ونكون واعيين من هاي الناحية. قد يكون العائد المادي كبير وهذا شيء بهمنا كتير كأهل، لكن
0: صح.
1: ما نفكر فقط في الأمور المالية، نفكر في الصحة النفسية للطفل وكيف إنه ينمو نمو متوازن، يعني
0: مليون بالمئة.
1: ينمو من جميع النواحي
0: ناضج نفسيا كمان. يعني
1: طبعا.
0: كمان الدكتورة أنت هلا الدكتورة يا مش غلط أنت هلا ذكرتينا الصحة النفسية للطفل. بس أنا أحيانا بشوف كمان الغلط ما بيكون بمحتوى الطفل نفسه، الغلط بيكون بمحتوى الأهل. يعني أحيانا حتى الأهل بتلاقيهم أحيانا بينزلوا محتوى كتير خاطئ، مشاكل ما بينهم، حالة طلاق صارت بينهم التنين، تلاقيهم فجأة منزلين حفل الطلاق، بيكون عندهم أطفال، فابنهم صغير 2 3 4، بس لما يكبر كل هاي المشاهد
1: للأسف.
0: رح يشوفها هاي
1: للأسف.
0: رح تعمله خجل.
1: يعني
0: شو رأيك؟
1: انتهاك للخصوصيات.
0: نعم.
1: أنا بحب دايما العيلة تحتفظ في خصوصياتها. في أمور هيك عائلية بتصير لا خليها جوا العيلة، مش ضروري تنعرض على السوشيال ميديا. ممكن تنعرض على عن طريق قصة، لكن من غير ما نعرض صور وفيديوهات.
0: صح.
1: قصة بدون أسماء حتى نفيد المجتمع، هذا شيء بالعكس مش غلط عشان إحنا نوعي المجتمع اللي حوالينا، لكن إنه نشارك بالخصوصيات بهاي الطريقة كتير مزعج وكتير محرج وممكن يعرض أولاد للتنمر. يعني ممكن هذا الطفل يروح على المدرسة اليوم، ييجوا أصحابه بالمدرسة يقولوا له إحنا شفنا كذا بعائلتك وشفنا كذا ومنعرف كذا كذا، فيعرضوا للإحراج والتنمر بطريقة
0: أكيد.
1: كتير كبيرة ومزعجة.
0: أكيد.
1: فلا نكون إحنا كأهل كمان حريصين وواعيين، عنا الوعي الكافي. وهالأيام كمان يمكن استخدام السوشيال ميديا حتى نرفع الوعي تبعنا.
0: صحيح.
1: يعني في كتير محتوى عم بينزل بوعي الأهل بطريقة كتير مرتبة ومنظمة ومحترمة وواعية ومبنية على الدراسات. فليش أنا كأهل يعني أترك هذا المحتوى وأروح لمحتوى؟
0: أنا صحيح أنا لاحظت حتى هذا الإشي عندك أستاذ راني، أن أنت دائما بتحبي تنزلي فيديوهات ممكن بتدعم صحة الطفل، للأهل إلى آخره. حتى مرة نزلتي فيديو عن دعم استقلالية الطفل
1: 100%.
0: فأنا كتير عجبتني فكرة وكنت حابة أسألك أكتر عن الموضوع عشان كمان المستمعين يسمعوا أكتر، كيف يعني دعم استقلالية الطفل؟ يعني
1: أنا أهيئ الطفل من هو صغير ليكون كائن مستقل. إحنا أولياء أمور اسمنا. شو يعني أولياء أمور؟ يعني منتولى أمور أولادنا لحتى يصيروا قادرين على إنهم يعملوا حياتهم من حالهم.
0: صحيح.
1: فإحنا مش المالك الحصري والأخير للطفل.
0: أكيد.
1: هذا لازم نكون واعيين جدا لإله كأهل.
0: صحيح.
1: فبالتالي أنا من مرحلة الطفولة ببدأ أشتغل على إنه أخلي طفلي كائن مستقل، لكن برجع وبقول بما يتناسب مع مرحلته العمرية. فبعطيه أحيانا مساحة حياخد قرارات معينة، قرارات بسيطة. يعني طفل عمره 2 3، شو بده ياخد قرار؟ شو اللون اللي
0: صح.
1: بتفضله؟
0: صح.
1: شو أني شوز بتحب تلبس اليوم؟ وين بتحب نروح ناكل أكلة معينة أنت بتفضلها؟ فهيك أنا شوي

0: شوي بدعمه في الاستقلالية، بدعمه في اتخاذ القرار، وبنفس الوقت بيكون القرار مناسب لمرحلته العمرية. إذا بدنا نربط هذا الموضوع لين بالموضوع اللي عم نحكي فيه اليوم اللي هو كيف أنا أحوله لإنفلونسر، شوفي هون أنا ممكن أفكر حالي أنه أنا بدعم استقلاليته، فباجي بسأله بتحب تطلع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتبين حالك وتبين أنت إيش بتعمل وتبين كيف صح. بتدرس. هلأ هذا القرار كتير كبير على عمر الطفل، والطفل مليون مش مدرك لأبعاده. هل هذا الطفل يأخذ هذا القرار بنفسه ولا أنا صح. كأهل أساعده يكون عن وعي تام؟
1: مليون بالمية.
0: فعشان هيك منقول القرار يكون متناسب مع المرحلة العمرية.
1: صحيح. يعني أنا لسه في بالي كتير أسئلة خصوصا عن تمرد الأطفال في المرحلة الأخيرة، يعني بعيدا عن السوشيال ميديا احنا بنلاقي كمان تمرد مخيف كمان بما يخص الأطفال، ولكن هذا إن شاء الله للحلقات الجاية. أنا جدا استمتعت معك، ولكن في هيك شغلة سريعة اللي هي كانت في بالي الآن، اللي تربية أطفال أقوياء بحاجة لأهل ماذا؟
0: لأهل وعيين.
1: أهل وعيين صحيح.
0: وعيين
1: يعني كلمة الوعي لحالها تكفي. أكيد. شكرا لوجودك معنا أستاذة راندي، اليوم جدا انبسطت معك، وإن شاء الله هيك يكون الكلام اللي سمعته اليوم هيك حفر بذاكرتكم أو بدماغكم شغلة إحنا بحاجة لأنه إحنا نركز عليها خصوصا هلأ بزمن السوشيال ميديا، وأنها صارت متاحة لجميع اللي هم الفئات العمرية. شكرا لك.
0: شكرا.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. 12 ألف باحث يبدأون اليوم العد الميداني للسكان والمساكن لعام 2026. القبول الموحد تعلن نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في صنعاء. استئناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف في العراق اليوم. كوريا الشمالية تجري تدريباً على إطلاق صاروخ استراتيجي متوسط المدى. طقس معتدل اليوم وتوقع زخات مطر في أقصى شرق المملكة.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون، جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء، سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و 0799 73 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم جميعا مرة تانية لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا ببرنامج كيفك 98.3. اليوم مشوارنا جدا لطيف وقريب ولذيذ، وخففنا عليهم يا جماعة موضوع الأحد وتقل الأحد، وفعليا لين كانت مقابلة جدا حلوة مع الضيفة، أعطتونا معلومات جدا جديدة، وفعليا أول مرة بنتطرق لهذا الموضوع في الإذاعة، فيعطيكم العافية وشكرا على المقابلة الحلوة
1: مليون بالمية. يعني أحكيك شغلة رندع، عشان إحنا ذكرنا موضوع أحلى صوت الصدى، إحنا قاعدين بالمقابلة كانت عم تحكي لي عن الطفل اليوتيوبر. أنا كثير حبيت فكرة إنه هلأ في هيك جروب شباب، مش شباب، هم جروب أطفال. هدول الأطفال فكرتهم أعمارهم أصلاً صغيرة، مش ما بدنا نحكي أطفال، بس هم أعمارهم جداً صغيرة. هم بيصوروا السيارات اللكجري، بيصوروا السيارات الحلوة، بيصوروا أي نوع سيارة مثلاً بلفت النظر، ودائماً بيكونوا مجتمعين في أماكن معينة ما بين الصويفية، عبدون، هي الأماكن اللي دائماً متواجدة فيها هاي السيارات، ومحتواهم جداً حلو جداً لطيف. يعني أنا كثير بحب قديش هم بيكون عندهم هدف واضح وطموح، انهم بصحوا كمان كثير بدري، لانه بيعرفوا انه مثلا هدول السيارات مثلا يوم الجمعه دائما بيكونوا مثلا من الساعه هاي للساعه من الساعه هاي للساعه هاي موجودين. ففكرتهم كثير حلوه. انا دائما بحب ادعم مواهب الاطفال اللي زي هيك، يعني انا بنبسط بس اشوفهم، بس لما بصوروا سيارتي يعني عشانها 2014 مش فاهمه شاهد اصغر سياره في المملكه فلا لا الفكره جدا جميله صراحه.
0: بدها على البرند بقولوا انت ما بدك وينش تشيل سيارتك، نحملها حمل ونشيل سيارتك
1: فانت بتعرف قد ايه اعمارهم رندا؟ ممكن 8 سنين ل 10 سنين، يعني هم كتير صغار، بس انت بتوقفي معه بتحسي حالك واقفه مع زلمه جد كبير.
0: يعني هذول الاطفالين حتى عم بتشوفي دائره اطفال بالعيله بتقعدي معهم وكذا، عندهم فكر، عندهم افكار غيرنا. يعني هذيك المره انا قاعده مع طفل بعائلتنا قال بيقول لي انا بدي اصير اعمل فيديوهات للاطفال وتصاميم معينه واصوات معينه، او احكي لهم قصص للاطفال وانزلها على اليوتيوب، قد ايه رح تجيب مشاهدات؟ ففعليا عم بحكي لوالده انه بدي تشترك لي ببرامج اللي هي بتسوي لين الانيميشن وهي التفاصيل تبعون الاطفال، بدي اصير ابلش اعمل فيديوهات للاطفال وانزل على اليوتيوب وخليني اشتغل عليها. فموضوع الاطفال فعليا هو قريب على القلب، حتى انا بشوف فيديو لطفل شو ما كان محتوى بحب احضره كامل، يعني بعطيه فرصه اني احضره كامل فعليا، مش زي الكبار. فيعني هاي برجع للين التربيه والثقه بالنفس، وقد ايه انت لازم تزرعي ثقه بالنفس لابنك وتعطيه صحه نفسيه لابنك ليطلع بهاي الصوره.
1: طبعا على ذكر الامهات والاطفال، بما انه احنا قاعدين بنحكي عنهم رندا، انت ضبيت الصيفي والشتوي ولا لسه؟
0: يا الله اسمي هاي اللقطه عم نتمهد لها، يعني بالعطلة هاي يعني هيك تمهيد إن أنا بدي أفضي شوي أخفف من الخزانة الأوعية اللي كتير صيفية خلص شلناها يعني أوكي. وعم نعطي هيك مجال إنه شوي يرجع الجو حلو، بس ما رح يرجع الجو حلو خلاص إنه البرد داخل علينا.
1: طب شو صار إنه نص الأشياء لما تيجي أنت بدك تنقلي وتعزلي وتسوي الخزانة بتختفي بتضيع؟ يعني أنا لما بدي أرجع أجيب الأواعي الشتوية مع أنهم مخبيين بكتشف إنه نصهم مختفي، فشو الفكرة يعني من هذا الموضوع؟ أنا لهلا مش قادر أفهم
0: حلقة موضوع الأواعي الشتوية والصيفية. يا جماعة بدها هيك عن جد بدها رواء، يعني ما بتزبط بيوم واحد. هدول الأمهات أو البنات اللي بضبوا صيفي وشتوي بيوم واحد دلوني على الطريقة، لأنه موضوع الصيفي والشتوي بده أسبوع لهيك لتخلصي من موضوع الصيفي والشتوي، وبتحسي بعدين أواعي الصيفي أخف، يعني ما بغلبوا قد الشتوي. شتوي أواعي تقيلة ليلين وجاكيتات وأكتر من قطعة، مش زي الصيفي قطعة وخلص بنطلون وبلوز وخلص، خصوصا للأطفال. الأطفال بده 4-5 قطع يعني باليوم لحد ما تحسيه دافي.
1: صح،
0: فموضوع الصيفي والشتوي جدا صعب على الأمهات، يعني الله يعطيكم العافية. وموضوع لي إنه بنفقد أشياء بالصيفي وبنفقد أشياء بالشتوي، هذا إشي موجود فعليا، خصوصا يا جماعة الجرابين. نفسي أعرف وين بروح فرد الثانية.
1: إنه ليه إنه بتحطيهم بالغسالة زي ما هم بتحكيهم يلا روحوا هاي اللي حطيتكم بالغسالة ليه بس أفتح الغسالة أنا ما بلاقيهم بيختفوا؟
0: بدل ما بتلاقيهم فعليا ما بتلاقي. فأنا لقيت الحلين، شو صرت أجيب؟ صرت أجيب مثلا 12 جربان كلهم نفس الشكل،
1: أوكي
0: عرفتي؟ بس ألوان مختلف بس كلهم نفس الشكل. بحال ضاعت الثانية ألاقي أختي الثانية مع
1: الأولى. أنا بلبس صرت مخطط بس أخذ من عند من عند أهلي يعني صراحة يعني أي شيء جايبه جديد من السفر على طول بلبس لأنه ما فيش يعني بختفوا مع أنه بجيب كميات زي ما أنت حكيتي وهيك. بس سبحان الله يعني هدول خصوصا فقرة سوري إحنا بنعرض لكم هاي الفقرة هلأ على الإذاعة بس بحس إنه أهلا وسهلا نورتنا
0: أهلا وسهلا حواري.
1: بس بحس إنه هاي الشغلة رندا دائما موجودة إنه دائما هدول التنين مستحيل يلتقوا مع بعض سبحان الله. يعني
0: في عند زمان كنا نسمع قصص عند الأمهات يحكونا إنه والله ما بعرف وين روحت بهذا الجربان والله ما بعرف وين روحت بهاي البلوزة. في دائما كان عندنا مفقود بلوزة بيضة وبلوزة سودة
1: صح.
0: وين بلوزة البيضة؟ طب أي بلوزة عندك 30 بلوزة بيضة بدي بلوزة البيضة. وفعليا معك حق موضوع الجربان هذا إحنا بنعاني منه كل بيت
1: نيالكم تفقدوها احنا بنستعملها ممسحة او شيء للشبابيك
0: احنا بنفقد الجربان ما بتعرف ايه بنفقد البلوزة البيضة. طب وين البلوزة البيضة؟ انا متأكدة بكل مسحين فيها زي ما قلتي
1: صح.
0: بس ما بنلاقيها. موضوع الجربان ما بعرف صراحة. وريموت لين الريموت ليه مختفي؟ نفسي افهم
1: الريموت المكيف والتلفزيون
0: نفسي افهم ليه مختفي.
1: هدول التنين تقولوا بجاكروك يعني انا بحس البيت مسكون احيانا لما بحطه جنبي بكون بحضر بالفيلم هو جنبي انا حطيته جنبي بس بيختفي سبحان الله. يعني هاي الاشياء بحسها موجوده عند كل بيت في عادات معينه بتحسيها دائما
0: عمر
1: كل
0: بلفت بيت. الريموت
1: احنا عشان ما يتكسر لان احنا كل اسبوع بدنا نضطر نشتري واحد فاحنا اخر فتره بطلنا حتى نغلفه بتغليف الاكل بهدول البوبلز اللي فيهم بتطقيهم المشكله بتقعدي ساعه بتدوري انت على الزر. طب وين زر الريموت؟ يعني انا بحس عادات اللي هو الريموت اللي احنا بنغلفه دائما الجربات اللي دائما بتضيع بالغساله الضوء اللي احنا كنا متعودين نطفيه ونضويه ونضل هيك لاخر ثانية احنا ماسكين الضوء عشان ما يطفي اذا بتعرفيها الثلاجه لما كنا نفتحها نتفرج من الطرف عشان نشوف مثلا اذا هي بتضلها ضاويه ولا بتطفي تبعت الناموس هاي بتقتل الناموس نضلنا مركزين معها اذا هي قتلت ولا ما قتلت ايش اخر اوضاعها العيد لما كنا ننام او عينا جنبينا رمضان اجواء رمضان بحس في تفاصيل موجوده يعني عند الدول العربيه خصوصا عند الكل بحس بس بتضلها دائما موجوده حتى هذا الشبس الاصابع يعني اتوقع كل البنات تتزوج وهم صغار من وراء هذا الشبس وشبس الاظافر كمان
0: صح
1: فيعني والاسوار اذا بتتذكريها كان فيها كاندي اللي كنت
0: موجودة.
1: اللي كانت تاكل كل سوس الاسنان وكل الدكاتره استفادوا بسبب هاي الاسوار صراحه.
0: انا قد هي كانت مسيئه دي انه فعليا هي كسرت اسناننا كلها بس انا بعدني بجيبها لاولادي
1: تمزحي
0: والله بحب يعني اسمي كثير بحبوها بلبسوها بايديهم بعدين بياكلوها. في تفاصيل صغيره لو احنا اختلف البيت من بيت لبيت من
1: صح
0: جيل لجيل
1: موجوده
0: بضلها موجوده والى هيك رونا قريب بتحسي قد ايه بعدين هدول البسكوت الصغير اللي كنا ناكله احنا يعني بتحسي في اشياء بتحبي انك ترجع تعيشيها لأولادك وانت عشتيها بالطفولة تحبي ترجع تعيشيها
1: صح.
0: حتى موضوع العيد يا جماعة أنا بحس أنه لازم ينزل عند الأطفال طقوس العيد يعني أنا بحب أنه ينزل عندهم بحب أنه نطلع مع بعض نشتري أواعي مع بعض نشتري بيجامة العيد ونيم الأواعي جنبنا. موضوع العيدية موضوع طلعة العيد هاي لازم تكون استثنائية غير كل
1: صح
0: الطلعات
1: صح.
0: ففي أشياء أنت فعليا عشتيها بطفولتك كنت تحبيها تعيشيها
1: أنا بزعل الأطفال اللي ما عاشوها صراحة
0: بتحبي تعيشيها مع أمك وأبوك بترجعي لازم تعيشيها لأولادك حتى بالتفاصيل كتير صغيرة مو شرط انك انت تطلعي بتدفعي مبلغ كتير كبير عشان انت تبسطي ابنك. لا احنا كنا ننبسط يا جماعة ايام زمان شو ايام ما كان المراجيح من المراجيح
1: صح
0: مرجح باقل المبالغ
1: وتستفزني البنت اللي تيجي تحكي شاطرة ما تبديك تقومي ليه
0: شاطرة المرجح فقرة لينا نروح على الاستديو نروح للاستديو عشان نتصور صورة العيد
1: ولا واحد فينا بيضحك
0: ولا حدا فينا بيضحك بس لازم نتصورها فطور العيد يا جماعة اذا كان صحون اهلينا
1: صح.
0: كنا على فطور العيد ونكون زعلانين
1: انتوا بتفطروا فطور عادي ولا معلق
0: معلق لازم
1: بتاكد بس يعني اذا
0: فبحس موضوع هاي التفاصيل الصغيرة احنا بنحب نعيشها لاولادنا حتى لو كانت ما يعني ما عم بيعيشوها بهذا الجيل احنا بنرجع نزرعها عند اولادنا
1: صحيح مليون بالمية. انت يعني هلا ذكرت اشياء حلوة حتى انا بتذكر رندا ايام اللازانيا هي اكثر طبخه مشهوره عند الاطفال لانه بتحس الطفل قد ما هو بحب يكتشف كثير بحب يشوف مثلا امه هي عم تطبخ هاي الطبخه يعني كيف تعمل طبقات كيف تعمل هاي الاشياء كان عندنا فضول. بس سبحان الله كل الامهات بتفقوا وبيجمعوا انهم ما بحبوا يشوفوا اولادهم معهم بالمطبخ
0: لازانيا لين
1: من سفله
0: معكرونه حمراء
1: لا معكرونه ليش
0: يعني ايش
1: ليه
0: لازانيا مش كل
1: والله انا من جماعه اللازانيا بعيد عنك يعني
0: لا احنا جماعه المعكرونه الحمراء تذكروا يا جماعه معكرونة بالصينية كانت نحط
1: اللي تشويها. أنا نفسي أفهم ليه بيشوها
0: بيشوها يعني. إذا كانت أمي كثير تحترمنا كثير تحترمنا كانت تحطنا فوقها جبنة يعني.
1: أنا
0: أما اللذاني أنا ما لحقها.
1: رنتا كل العالم يعني أهل الإيطالية لو يشوفوا كيف إحنا بنعمل معكرونة يمكن ينزلطوا، لأنه كل العالم يعني بيسووا المعكرونة عادية اللي هي الصوص والمعكرونة بتاكليها بتكون في الطرية. الا احنا ما شاء الله في البيت احنا بنقطعها يعني، احنا ماما زيت سوينها ناس وبتقطع المعكرونه بتاكليها قطع يعني، هاي بديل اللازانيا.
0: موضوع اللازانيا بديل اقتصادي صعب يعني انت بحس لي يا جماعه
1: انت عمرك اكلتي لازانيا بنت؟
0: لا يعني ماشي، بس احنا كبرنا على موضوع المكرونه الحمراء. اما موضوع اللازانيا لا يعني مش طفولتنا.
1: والبيتزا طيب مرت عليكي اللي كلها طحين بتجر فيها عرفيها؟
0: انا كنت انظرت من شكلها يعني كانت تحط يعني الفلفل الحلو كثير خميل. طب زغريه
1: عشان تعمل الجو لانه فيش شيء تنحط، فخلص بعبيها فلفل زيتون.
0: ما في يعني هم ما كانوا يعترفوا بسلطه الايطاليه تبع البندوره لين. لا ميت بندوره
1: حتى الجبنه الموزاريلا كانت تنحط فوق ما كانت موجوده. احنا كنا نقطع بعدين دخلت انا ثقافه الجبنه
0: مثلثات.
1: ايوه هي بقول لك كنا نقطعها نفسها نقطعها يعني، بس هي اسكى صراحه.
0: بس كنا ناكلها كنا مبسوطين عليها
1: صح،
0: وكنا هيك اجواء انه اليوم اللي بدنا نصنع فيه بيتزا يعني اليوم اسوي لكم بيتزا اوف يعني امي يعني بقمه روقانها. يعني صارها زمان مش متمشكله وابوي يعني في يعني رواء بشكل مش طبيعي. اسوي لكم بيتزا مشكله انه احنا كنا نحبها وناكلها لين ننبسط عليها.
1: مشكله بصينية البيتزا،
0: صينية البيتزا هي انت
1: تحزيها من 2000 وخشبه.
0: لا بعد 3 ايام يجلو فيها
1: يعني ما بتنجري اصلا يعني. احنا دائما كانت تسوي البيتزا هي دائما. شو كانت حجه ماما؟ والله اكلها بشهي صراحه عشان تفكريش بحكي عن اكلك وكثير زاكي. بس دائما كانت حجه ماما انه البيتزا من تحت مش محروقه، هي بس محمشه.
0: انا بحب
1: هاي المحمشه، هاي شيء مخيف. حتى الدجاجه اذا تتحمش الله يورجيكي انت تضلك توصل العظم انت لسه مش واصله للدجاجه
0: فنك بالقمع.
1: فقلت بابا مسخن مش مسخن
0: مسخن.
1: يا جماعه خلينا هيك مع بعض نسمع هيك اغنيه خفيفه لطيفه ونطلع فاصل، نرجع لكم ما بعد الفاصل نسمع كل مشاركاتكم على 0784631. شو اكثر شيء هيك بتتذكروه من طفولتكم ولهلا ما عم بيروح من بالكم؟
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: لسه بتضيع وقتك بالدورة عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
9: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو زيرو ون، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو زيرو سكس، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو زيرو ايت، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
10: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
11: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: انت تحط مكياج على زمانكم؟

0: ولا هذا ترند خرب الدنيا صراحة. بس انت ملاحظة انه ملاحظة يعني مالي صايرة زي انه هدول لا اسمعي ملاحظة انه بالفترة الأخيرة فعلا رندا احنا كتير عم بنحاول نركز على تنشيط السياحة في الأردن سواء كإنفلونسر سواء بشكل عام. يعني إذا بتلاحظي صارت الناس كتير تعرف عن الأردن. جو حطاب الفيديوهات اللي نزلها كتير فادت السياحة في الأردن أنا متأكدة لأنه جد لفت النظر لأنه طلعنا من قالب وادي رم وطلعنا من قالب البترة والعقبة بس دائما بنصور هاي القصص
1: أماكن كتير حلوة
0: تمام. حتى ترند بنت البلد محلاها تمام قد ما لفت النظر للثوب وقديش حلو وقديش تفاصيله حلوة كمان عم بيعطوا زي ما بحكي فكرة للناس اللي برا ايش الثوب اللي بنلبسه ايش تفاصيل حياتنا وين بنروح وين بنيجي قديش الشعب كريم قديش الشعب معطاء. يعني هاي التفاصيل للأسف الشديد ما كانت موجودة قبل 5 و4 و3 سنين ما كانوا لهالدرجة مركزين عن زي ما بنحكي إذا بدنا نحكي نسبة ما بين زمان وهلأ نسبة جدا مختلفة. يعني أنا قطعت أنا رحت موضوع تاني بس إنه جد إذا بدك تحكي ما بين زمان وهلأ يعني السياحة عندنا جدا مختلفة
1: طبعا.
0: والأردن عم تتنشط فيها السياحة بسبب هذا الموضوع لأنه جد الانفلونسر صار يركز على موضوع إيش في عندنا موجود بالأردن.
1: عندنا أماكن كتير حلوة إحنا ما منزورها إحنا ما في عليها ضجة. التلفريك لحاله قصة
0: صح.
1: يعني هذيك المرة رحت على التلفريك يعني لين كمية الناس اللي بدها توصل التلفريك. يعني أنا دخلت قالوا لي بدك ساعة ونص لا يجي دورك. تخيل أنت كمية الناس كانت مش طبيعية وعاملين بازار داخل التلفريك سكوتر داخل التلفريك يعني بتقدر كتير أشياء حلوة فبتطلع زي كأنه عن جد إشي كتير غير وإشي كتير متطور. يعني أنا كتير انبسطت هناك. ما بدك تلفريك عادي بتستغلي في بازار هناك في فرقة هناك في سكوتر بتقدر تركبي عليه وأسعارك جدا رمزية.
0: حتى بوادي رم كمان صار في قصص جديدة زي السكاي دايفينج والمنطاد وهاي القصص كمان. أوكي المنطاد كان موجود بس في قصص كتير صار جديدة وحلوة. بس أنا عم بنصدم صراحة من الأسعار. يعني أنا لما بسأل قاعدة عن أسعار السكاي دايفينج اكتشفت أنه بدبي 550 دينار مثلا بمصر 150 دينار
1: مصر مصر غير
0: مصر مصر بتعمليها ازاي صراحة. فبالأردن الله أعلم صراحة ما عمري سألت إحنا عندنا سكاي دايفينج أصلا ولا ما عندك في اللي عنده فكرة يا جماعة عن هذا الموضوع يحكي لنا. وينك يا إيمان غسسينا طب بصير هيك يا أستاذ مع أنه إحنا اليوم كتير حكينا وما يعني إحنا ما أعطيناهم مجال أنهم يسمعوا أي أغنية من أغانيكم الجديدة والحلوة.
1: يعني معنا اتصال ناخد محمد
0: ناخد محمد بعدها جدا نسمع أغنية حلوة.
1: صباح الخير
0: محمد.
2: هلورد كيف الحال؟
1: تمام أنت كيفك يا محمد؟
2: والله تمام الحمد لله الله يسلمك. أنا رندا
1: والله اليوم اجاك صباح استثنائي
2: اجاك والله عن جد. انا عشان هيك اتصلت وانا بدي اشكر الشخص اسمه علي طبعا
1: علي
2: هو والله ما علي انا هو ما بعرفه انا ما بعرفه بس شكله من بعرفني بطريق صوتي بس يعني من صوتي اما الشخص نفسه والله ما بعرفني يعني
1: لا هو من متابعين البرنامج يعني اصدقاء البرنامج
0: من اصدقاء البرنامج دائما بسمع مشاركاتك بحب اوجه لك تحيه.
2: تسلم والله. انا اول شيء طلعت اول شيء انا بقى كمان هاي شهاده وسام بحطها على صدري انه الناس بتحبني او بتحب طريقه كلامي.
0: طبعا طبعا محمد.
2: وانا كمان بشكره شكر خاص انه حياني وهي بالعكس انا بفتخر في هذا الموضوع وبتشرف يعني حلو أكيد. في الموضوع ان الناس تكون تحبك وتكون تحب يعني تشوف كيف انت بتحكي وكيف طريقه كلامك والكريزما تبعك هاي بالعكس هاي انا بحبها بالعكس الله يحبب الناس
0: معه الله يحبب الناس
1: يعني انت محمد دائما اجوبتك بتكون مختلفه يعني عشان هيك الواحد بحب يسمع اجوبتك لهيك بدي اسالك سؤال الحلقه بدي اسالك سؤال الحلقه يا محمد هلا لو صار لو صار التطبيقات او السوشيال ميديا بفلوس شو اول تطبيق ممكن تلغيه؟
2: اول تطبيق الفيس والواتس. انا شخصيا يعني انه مش من متابعين الفيسبوك. انا انا انا تركيزتي مختلفه جدا. الحلو فيه انا انه انا ما عندي يعني عندي ثقافه المقاطعه باي شيء مختلف بالك. هذا المشكله مش مشكله انه ارتفع. هل يا ترى الناس عندها ثقافه المقاطعه انها تقدر يعني انت تقدر تترك الشغله بسهوله جدا؟ يعني مثلا زي باكيت الدخان لما يكون سعره دينار زي ما بيصير سعره 10 دنانير المقصد مش بسعره المقصد إنه الناس عندها ثقافة المقاطعة
1: أو التخفيف على القليلة.
2: أو يا أنا لك. أنا بالنسبة لي أنت سألتيني سؤال أنا قاطع بقوة جدا. يعني إذا صار السوشيال ميديا فيس أو الواتس أو أي شيء مختلف عليك مصاري وقاطع فورا من دون نقاش.
1: طيب بدي أسألك السؤال الثاني يا محمد. هلأ لو في حكولك مثلا بتدفع مبلغ مالي بتقدر تتصور مع شخص أنت فقدته، مين بيكون هذا الشخص؟
2: فقدته ما فيش بعد لو يرجع الزمن الله يرحمها ويغفرها أمي.
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمها يا محمد.
2: الله يرحمها.
1: شكرا كثير لإلك.
2: بالنسبة لي كانت الدنيا صراحة جنة.
1: الله يرحمها ويغفر لها يا رب. وشكرا لك يا محمد، يسعد صباحك مره ثانيه.
0: يعني بصراحه قديش في ناس فعلا نفسها هيك ترجع بالزمن تتصور مع
1: هو مربوط مع هذا هاري. السؤال بالوقت يعني لا ام لا اب يعني او اخ اخت، يعني بتحسي الموضوع هيك مرتبط بعائله.
0: طب انت مالك هيك
1: تاثرت؟
0: يعني اكيد لازم واحد يتضايق طبعا. بس الفكره انه ليش صوتنا وطي يعني فجاه؟
1: مش عارفه
0: فيش اغنيه طبعا. احنا ما احنا احنا وين طالعين يا
1: طيب قبل ما نطلع اغنيه ممكن احكي لك هذا الخبر شفته على السوشيال ميديا. فكثير بيهمك هذا الخبر ما انك انت من محبين الذهب.
0: انخفاض في اسعار الذهب قبل ما تحكي لي.
1: يا جماعه انا عم بشوف فيديو على السوشيال ميديا، شاب بيشتغل على تطبيقات، اجا اوردر، اجا طلب غريب انه يستلم بوكس احمر يوديه على منطقه ثانيه. فهو راح واخذ البوكس من البيت وحكت له وديه على هذا اللوكيشن عشان هذا الموقع، هو بيعرف شو بدي. تمام. فاكتشف انه هو سلمته البنت بوكس احمر، وصل للموقع لين طلع محل ذهب. تمام. فنزل عليه وقال له، قال له يعني انا البنت حكت معك وقالت لي انه انت بتعرف كامل التفاصيل وهي البوكس موجود. طلع لي هي شو بتعمل، هي بايعة ذهب عن طريق التطبيقات، يعني هي بايعة ذهب عن طريق توصيل، هي ما بدها تروح تبيع الذهب. راحت اعطت الاسوارة للشاب التوصيل وهو راح باع الذهب، بعدها الاسواره وجاب لها الفلوس. حتى الشاب بيسال تبع الذهب بقول له إيه طب ما بدك تحولها الفلوس على كليك؟ قالت له، قال لها لا، حكت لي ان اسلمك الفلوس. وفعلا باع لها الذهب وجابت، باع لها الاسواره وجابت 1713 دينار. بس انت لو مكانها بتوثق انك تبيعي ذهب عن طريق تطبيقات او عن طريق توصيل؟
0: والله شوفي احكي لك شغله، الشخص ايش مين مكان لما انت تأمنيه. يعني احكي لك شغله، يعني انا مثلا باجي، مثلا انا عندنا عامله في البيت، باجي بحكي لها انا بدي اترك مفتاح البيت معك، بدي اترك مفتاح كل شيء معك بامانتك، هي لحالها رح تحاول تخبي وتحافظ. حتى طفلك نفس الاشي، اذا بتصيري بتحكي له انا مثلا بدي اعطيك هدول العشر دنانير خليهم معك وحافظ عليهم، رح يحافظ عليهم. فحتى انت تبع التطبيقات لما تعطيه هاي المسؤوليه وتعطيه هاي الثقه انه انا بدي واحد اثنين ثلاثه عشان تروح وترجع، فهو اصلا بصير خوفه على الشغله اكثر، لانه اي شيء ممكن يصير خاطئ رح يكون اللوم عليه.
1: هلا انا معك،
0: رح يصير يفكر انه لا انا لازم اروح ولازم ارجع.
1: معك بس انا بحس
0: ما في مهرب، يعني
1: انه بتحسي لين الموضوع احنا مش انه بالشخص اكيد. هلا هي بتوثق انه بالنهايه هو تطبيق
0: كفكره،
1: انا كفكره انه لهي الدرجه وصلنا انه نوثق بالناس اللي حوالينا. طب بلكي اخذ الفلوس وهرب مثلا. مثلا يعني نفرض الأسوأ الاحتمالات انه ياخذ الفلوس ما بطير يرد عليها مثلا. وغير هيك انه موضوع يعني بتحسي اوكي
0: اشوت. طب ليه وقفتي؟
1: تفضل خذ اتصال.
0: ايش بتحسي كملي لي؟
1: لا خلص بعد الاتصال يلا
0: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير ابو ركان.
3: صباح النور.
0: سعد صباحك ابو ركان. انت سمعنا ولا مش سمعنا ابو ركان؟
3: وين
0: انت بتطلع الدرج ولا بتطلع وين اليوم؟ شو دور شو اليوم؟ عفوا والله ابو ركان انه مش عم نسمع صوتك منيح صراحه. ناخذ كمان اتصال بنقول صباح الخير.
1: ما يرجع لنا ابو ركان.
4: صباح الخير.
1: يا صباح الورد، كيف الحال؟
4: يا ام سند.
1: يا اهلا وسهلا، انت كيفك؟
4: الحمد لله.
1: مش قادر اعرف مين صراحه، غششني.
4: عدي عدي عدي.
1: اهلا يا عدي، زمان ما حكيت معنا.
4: لا مش زمان، انا كل مره برن ما حدا برد.
0: حقك يعني علينا.
1: عن جد حقك علينا. بكون في ضغط.
0: معصب عدي اليوم.
1: بكون في ضغط على الاتصالات. طيب عدي بدي اسالك سؤال. لو التطبيقات هلا صارت مدفوعه والسوشيال ميديا صارت مدفوعه، شو اول تطبيق بتلغيه؟
4: والله انتوا راح تفتحوا علينا ابواب من الاخر. جبهه قويه.
0: انت بدك شو مدخليهم بدفعوكم بعد اليوم قد ما بتقعدوا على التليفون.
1: طب شو اول تطبيق بتلغيه عداي؟
4: اول تطبيق هو يعني الفيسبوك هو شغلي يعني هو ايدي واجري. الفيسبوك كل شغلي عليه يعني اذا صار عليه مصاري مباشره راح عليه
1: الفيسبوك.
4: اه
1: طيب عدي اسالك سؤال الثاني للحلقه اليوم. لو هلا حكوا لك تدفع مبلغ مالي بس ترجع تتصور مع شخص انت فقدته مين بكون الشخص؟
4: والله ما بقدر احكي بصراحه.
1: ما بتقدر تحكي
0: ليه؟
1: يحتفظ بالرد.
0: ايوه
4: يحتفظ بالرد.
1: اوكي
0: نحذر احنا لحالنا يعني هلا طول برنامجك بدك يعني تشعل فضولنا.
4: ما انت عرفته.
0: عرفنا
1: عرفنا خلص.
0: انا
1: هيك عرفنا. انا يسعد صباحك يا عودة.
0: صوته متغير اصلا. يسعد صباحك. خلينا نطلع هيك فاصل صغير ونرجع لكم مع بعض الفاصل مكملين معكم اكيد بالربع ساعه الاخيره من برنامجنا لليوم.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.
6: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
7: ملقان ملق العص الهشم اللعب.
8: تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل. تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح، بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. خاطر

0: السؤال هيك دائما احنا نسأله لحالنا، انه ليش اوقات اللي بدنا نعمل او نقرر او نحكي بالليل نندم عليه الصبح او بالمساء؟ كثير في اشياء انت بالليل بتحكي انا بدي اعملها، ثاني يوم الصبح بتحكي لا خلص غيرت بديش، بطل جعبالي. فانا بدي اعطيك الاجابه على هذا السؤال. بقول لك المخ بالليل بتكون برغي فارطه وما عم بيشتغل منيح، يعني المخك اصلا بالليل بيكون يعني مسلمها، فبيكون مين عندك الشغال اكثر؟ القلب. فشو بيحكوا لك؟ فيسيولوجية الله يرضى عليك معك كلمة، العقل والجسد ما بتنطبق إلا 10% وما بتطبق إلا 10% من القرارات اللي بناخدها بالليل، وأغلب الأوقات بالليل أفكارنا ما بتكون كتير مصيرية أو جدية، حتى لو فرضنا وكانت جدية ممكن ننساها بس نصحى. بس نفيق قلتي لي بس نفيق
1: حسب لغة ولا
0: لأنه ما بيكون عم يفكر بعقلنا الباطن. فعشان هيك بيحكوا لك الإنسان بالليل بيضله قاعد هيك بينه وبين حاله، أنا بكرة بدي أصحى الصبح أمشي الساعة 6 الفجر، من 6 ل7 بدي أمشي أروح أشرب ديتوكس، بعدين أسوي لي الصبح هيك أكل كورن فليكس وحليب، بعديها أطلع على شغلي كتير مبسوط وأخذ معي لانش بوكس لأنه مستحيل أكل مع
1: كل يوم صحي بالنسبة
0: وبدي أوفر اليوم وبديش أدخن وبديش أعمل شو أسوي،
1: ما بدي أصرف.
0: بصحى أصلاً بعد الدوام بساعة أول إشي بيعمله بصحى بيدخن سيجارته، فهمتي كيف؟ فدائما احنا قرارات الليل هم الجزء الصحي من عقل الانسان اللي احنا نفسنا يكون موجود عندنا. يعني احنا كتير بكون عبالنا انه احنا نكون ناس صحيين، ناس رياضيين، ناس نوقف الاشياء العادات السيئه. حتى الناس بالليل بيحكوا لك بتكون اكثر هدوء باخذ القرارات، يعني انا بكره بدي انفصل عن هذا الشخص مستحيل اكمل معه، مستحيل. بتصحي الصبح ببعث لك صباح الخير، خلص
1: صباح النور،
0: صباح النور، سعد صباحك، كيف كان يومك، ليه ما نمت امبارح، زي هيك، فهمتوا كيف؟ فالفكره انه الناس خلص بتوصل لمرحلة صارت تتقبل واقع انه انا اشي وافكاري اشي، عقلي اشي وقلبي اشي.
1: هو فعليا يعني معك حق، يعني بقولك ما بتطبق من قرارات الليل غير 10% يعني، بس يعني شو ما اخدتي قرار في الليل 10%. وكتبت لنا هون ولاء شغلة انه كلام الليل يمحوه النهار.
0: والله كلام الليل يمحوه النهار،
1: فيعني شكرا يا ولاء، احنا بناخدش قرارات بالمرة. انا مثلا باخد قرارات لين بس انه انا رح ابلش يوم صحي، ما رح أنكد، ما رح أتضايق، ما رح أصرف كتير، ما رح أطلع، ما رح أشتري أشياء تافهة مثلا، بس ما بطبق 10% فقط لا غير. أول ما نشوف يعني أنا وليه نكون متفقين من قبل بيوم إنه بدنا نكون يومنا جدا صحي، ما بدنا نخبص وما بدنا ناكل أكل مش صحي، بنشوفهم عاملين فطور بالإذاعة أو الناس موقف، إحنا بكون ضياء يترجانا مشان الله وما عن السفرة.
0: عن جد مليون بالمية. فأنت زي ما حكيتي هلأ رندا الواحد
1: لي أكلة لبن ومقدوس.
0: لا تكي ماما سامعة،
1: خالته لي أكلة خبز أبيض وأكلة لبنة وكم مقدوس وشربت شاي وأكلة فلافل، فيعني وضحها تمام.
0: ماما لا بس شربت مي ولا
1: اكلت، عيطت في الزاويه
0: ولا اكلت ولا اي شيء من من من هذا الحكي كله اللي بتحكي لك يا رندا.
1: أبداً.
0: بس عشان عشان انا اطمنك، طبعا امي مركزه بجدول الصحي اكثر ما كل العالم مركزين، بس عن جد هيك يا جماعه اليوم هيك كان مشوار خفيف لطيف. احنا بلشنا باسئلتنا عن لو يرجع فيكم الزمن مع مين انتم بتتصوروا او مع مين ممكن تكونوا تحبوا انكم ترجعوا تكونوا موجودين. كثير ناس حكوا اهلهم، فعشان هيك بحكي احنا هلأ بزمن زي ما ذكرت رندا قبل شوي انه صارت الغربة مش بس لما الناس تسافر، الناس كمان وهي بالبيت كمان بتحسيها مغتربة ومش قاعدة مع بعض. فحاولوا انكم انتو تختاروا وقت، او بعرف انه اغلبكم مشغول وعندكم كتير، بس اختاروا وقت حاولوا تقربوا من اهلكم، تقعدوا معهم على السفرة، تفتحوا مواضيع. انتي بس تروحي من الشغل امك وابوكي بيكونوا كثير حابين يعرفوا شو صاير معك، حتى لو سألوك شو صاير والله ولا اشي اليوم كانت الامور تمام، بحبوا يعرفوا تفاصيل. دائما احكي لهم التفاصيل اللي بتصير معك لانه

0: كونوا قراب من اهلكم، تصوروا مع اهلكم، حتى لو هاي الصور اللي انتم احيانا بتشوفوها هلا انه يي احنا بنصور واحنا قاعدين بمكان، ولا بتصورينا واحنا بالسياره وماما ليش هيك بتصوري، لا بالعكس استمتعوا بهاي اللحظات. صح. ودائما خذوا ذكريات وخذوا صور لهاي القصص. صراحة
1: معك حاليم، كل كلمة قلتيها فعليا هي كل كلامك قريب من القلب ما يخص الأب والأم، خصوصا يعني زي ما حكيتي إنه البنت بس تزوج بصير سندها زوجها، بس كمان الأب ما في مثله، يعني لو شو ما صار مع البنت في الدنيا الأب سند. يعني الله يخلي كل الأبهات وكل الإخوان، والله يرحم جميع أموات المسلمين يا رب. وفعليا كان اليوم هيك موضوعنا خفيف لطيفة قريبة على القلب، بحس خففنا عليهم يوم الأحد
0: وزيادة،
1: يعني كثير خففنا عليكم يوم الأحد. فعليا هلأ وصلنا لنهاية مشوارنا معكم لليوم ببرنامج كيفك، ونشوفكم إن شاء الله بكرة بنفس الموعد.
0: يعطيكم ألف عافية وتصبحوا على خير.
1: تصبحوا على خير، نشوفكم بكرة، رح نشتاق لكم.
0: باي باي.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إطلاق الحملة الوطنية للتدقيق على المركبات استعدادا لفصل الشتاء، رقابة مشددة على المدافئ قبل الشتاء وضبط قرابة 53 ألف مدفأة وأداة تدفئة مخالفة، هيئة بحرية بريطانية تقول إن هناك ناقلة أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف في مضيق هرمز مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات، الخارجية الإيرانية تقول إن هناك نقاط إضافية لا تزال بحاجة إلى إبلاغ الجانب الأمريكي بها، عودة 11% من المنشآت الصناعية في قطاع غزة للعمل خلال آب من أصل 114 منشأة.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وأدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك أفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وأدابها في جامعة الزرقاء، سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار،
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها
10: يا شباب، كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: اسمع
1: ملقان بلق العص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: شو كملت الغناية؟
1: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. راصد يقول إن الحكومة نفذت 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026، 66% منها قيد التنفيذ. راصد يقول إن 34% من النواب يؤيدون تعديلا وزاريا موسعا على حكومة جعفر حسان. 6 شهداء و18 إصابة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن طهران أوضحت مواقفها عبر وسطاء بشأن الرد الأمريكي على خطتها. إيران تقول إن هناك نقاط إضافية لا تزال بحاجة إلى إبلاغ الجانب الأمريكي بها. هيئة بحرية بريطانية تقول إن هناك ناقلة أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف في مضيق هرمز، مما ألحق أضراراً بغرفة المحركات.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500
2: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير تعليم عصري مختبرات متقدمة وحياة جامعية نابضة كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح بدك تختار صح اختار جامعة الزرقاء للتواصل 05-382-11-00
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصراً برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكراً على ثقتكم بنا

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا واسعا، ونسألك توبة نصوحا، ونسألك صبرا جميلا، ونسألك العافية من البلايا والغنى عن الناس. حياكم الله أعزائي المستمعين في نافذة القرآن الكريم ومائدة القرآن الكريم، ولا زال الكلام متواصل في جزء عامة وفي سورة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه السورة من السور التي اختلف فيها، فاحنا اتفقنا انه في 82 سورة مكية وفي 20 سورة مدنية و12 سورة اختلف فيها المفسرون، منها سورة القدر هل هي مكية أم مدنية. والراجح والله سبحانه وتعالى أن أكثر المفسرين قالوا أنها سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. عدد آياتها 5 وفيها لطيفة رح نحكي عنها، وعدد كلماتها 30 وفيها لطيفة رح نحكي عنها، لكن اللي قبله بدنا نحكي عنه دايما ومتعودين نبدأ فيه هو مناسبة السورة لما قبلها. القرآن الكريم لو أخذته بجملته وتفرجت عليه وتفرجت على صورته كأنه جملة واحدة، بل لا أبالغ لو قلت كأنه كلمة واحدة لشدة ترابط القرآن الكريم مع بعضه. فلما نحكي سورة وراها سورة مش معناته هذا منفصل عن هذا أبدا، فكل سورة إلها مناسبة لما قبلها ولما بعدها. لو إجينا على سورة القدر وفتحنا المصحف وطلعنا على السورة اللي قبلها راح نلاقي إنه السورة اللي قبل سورة القدر هي سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، بنهايتها كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال الله تعالى: واسجد واقترب، ثم قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكأنها إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن ليلة القدر هي ليلة السجود والقرب من الله سبحانه وتعالى بكثرة العبادة. وكمان في بداية السورة شوف مناسبتها مع بدايتها ومع نهايتها، قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك. متى هو أفضل يوم للقراءة وأفضل زمان للقراءة؟ في يوم تنزل فيه القرآن، ألا وهو ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. فسورة العلق افتتحت، ومن افتتاحها كان اقرأ، فجاءت السورة بماذا أقرأ؟ بالذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ألا وهو القرآن الكريم. القرآن الكلام المنزل ذو الشأن العظيم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هاي بعض ما قاله العلماء في مناسبة سورة القدر مع سورة العلق التي بعدها. وهذه السورة المباركة لها سبب نزول سورة القدر. ذكر بعض المفسرين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتحدث مع أصحابه، فحكى لأصحابه قصة رجل من بني إسرائيل. هذا الرجل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر. 1000 شهر يعني قديش؟ يعني 82 سنة ونص تقريبا وهو حامل السلاح يجاهد في سبيل الله. ثم صام وقام 1000 شهر، كمان 82 سنة صايم قايم لله تعالى، مشغوف بالعمل الصالح، بحب العمل الصالح. والصحابة كمان إلهم شغف بالعمل الصالح، فحزنوا ليش إنه هذا الرجل يعني كان عنده عمر طويل أمده الله سبحانه وتعالى به، فقضى عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى في الجهاد والصيام والصلاة والذكر. فكانوا الصحابة يعني هيك شعروا بشوية حزن إنه كيف نحصل هذا الشيء. فأنزل الله سبحانه وتعالى إكراما لرسوله ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني اللي بيقوم بس ليلة واحدة في شهر رمضان اللي هي ليلة القدر فكأنما فعل مثل فعل هذا الرجل من بني إسرائيل، بل أكثر منه، لأن الله تعالى قال: خير من 1000 شهر، يعني أكثر من 1000 شهر. فسبحان الله. وهذا كان سبب نزول هذه السورة. طبعا في تفاصيل أخرى للقصة يعني مش كثير مهمة، لأنه بعض الروايات بتقول كان اسمه شمعون الغازي، وكان يقاتل الناس بفك ناقته، وكان من صلاحه وطهارته وانشغاله للعبادة ربنا هيأ له كل أسباب الرزق، فكانت السماء تمطر له فيشرب، وينبع له الماء من الصخور فيشرب، ويأتيه رزقه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله سبحانه وتعالى. فالصحابة يعني سروا بهذا الخبر، وإنه ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بليلة هي أعظم من 1000 شهر. فالقائم من أمة سيدنا محمد فالقائم من أمة سيدنا محمد في تلك الليلة خير من العابد 1000 شهر من بني إسرائيل ومن غيره من الأمم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ربنا جل وعلا في بداية السورة قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. طبعا هاي السورة المباركة من أسمائها إنا أنزلناه، ومن أسمائها سورة ليلة القدر، والاسم المشهور هو سورة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هو المنزل؟ الله. ليش بنقول إن صيغة جمع؟ لكن هذه الصيغة هي نون العظمة، وتستخدم للتعظيم، لتعظيم المخاطب. كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، إنا نحن نزلنا عليك الذكر، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإنا تستخدم للتعظيم. حتى أنت لو بدك تحكي وتعظم أمر بتقول له: ما احنا حكينا لك يا رجل، احنا مين؟ انت بتحكي عن حالك. وكذلك في الخطابات بتجد خطابات الملوك بيقول مثلا: نحن الملك فلان كذا كذا كذا. ليش؟ للتعظيم. هذه النون تسمى نون العظمة. فربنا سبحانه وتعالى يعظم ذاته، فقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليش ربنا يعظم هذا القرآن الكريم ويؤكد أن الله سبحانه وتعالى أنزله؟ لأن المشركين قسموا القرآن، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فقسموا القرآن وجعلوا أجزاء. بعضهم قال هذا من الشياطين، فربنا رد عليهم أن هذا القرآن ما تنزلت به الشياطين، ونفى الله تعالى هذه التهمة عن نبيه، قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. بعضهم قال في غلام نصراني اسمه جابر هو اللي بيعلم الرسول شو يحكي، فرد الله تعالى عليهم رد منطقي: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فكيف بده يعلمه؟ كيف الأعجمي بده يتكلم بكلام فصيح لا تستطيعون أنتم يا أهل اللغة أن تأتون بمثله؟ وكثير من التهم التي ردها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: إنا أنزلناه، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزله. إذا بتلاحظ إنا أنزلناه إيش هو؟ ما ذكر الله سبحانه وتعالى إيش هو، لكن الإضمار هنا ليش؟ لأن القرآن أشهر من أن يعرف أو أن يعرف. خلص بما أن قلنا أنزلناه فالذهن مباشرة ينصرف إلى القرآن الكريم. زي ما نحكي المدينة، ما تحكي المدينة والله بدي أروح على المدينة، خلص المدينة المنورة. لما تحكي الكتاب القرآن الكريم، فأخفى الله سبحانه وتعالى وأضمر، ما قال إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، بل قال أنزلناه، وهذا فيه تعظيم. كذلك إذا بنلاحظ الآية الأولى تضمنت كلمة يعني كويس إنه ننتبه لها، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة، ما قال في يوم القدر. ليش؟ العلماء بيقولوا في مزية لليل على النهار من حيث الفيوضات الإلهية والرحمات الربانية والتجليات الإلهية، هاي في ميزة متى ينالها الإنسان؟ بالليل. وإذا بنستقرأ القرآن الكريم بنلاقي هذا منثور في القرآن، قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وربنا قال: ومن الليل فسبحه، ومن الليل فسبحه ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فكأنه ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا ترى الليل له ميزة، اللي له حاجة عند الله، اللي له دعوة صالحة، اللي له خبيئة عند الله، اللي بده يتوجه إلى الله يترك الناس نايمة في فرش البطالة وقاعد وملتحف في سريره وملتحف بغطائه، ويقوم بين يدي الله يناجي مولاه: ربي أنا عبدك الفقير، جئتك معترف بذنبي، أسألك أن تعفو عني، اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الذي أشرقت له السماوات والأرض من أن يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم أكرمني زدني ولا تنقصني، اللهم آثرني ولا تؤثر علي، يا رب تقبلني في عبادك الصالحين، يا رب تكرمني بكرامة الدنيا والآخرة، اللهم حرمني على النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم ارزقني، اللهم فرج همي. قل له: يا رب بكرة عندي وظيفة، يا رب بسألك إنك تيسر أمور المقابلة. قل له: يا رب بكرة بدي أروح أشتري أواعي، يا رب إني أجيبهم سعر كويس. كان الصحابة يسألون الله ملح الطعام، بده ملح، فيش ملح بالبيت، يقول: يا رب ترزقني ملح، يا رب ترزقني ملح. شوف كيف بدك هاي الجلسة مع الله سبحانه وتعالى. ترى الليل يبدأ من بعد المغرب، يعني الآن لا شك إنه الأكمل والأفضل إنه الإنسان يتهجد. شو الفرق بين القيام والتهجد؟ القيام إنك تصلي بالليل سواء نمت أو ما نمت، لكن التهجد لا يكون إلا بعد النوم، بعد ترك السرير، ترك الفراش. فالأكمل والأفضل إنه الإنسان إذا نام يستيقظ، لأنه هاي فيها همة أكبر وفيها دلالة أكبر على صدق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ومش شرط تكون هذا الشيء كل يوم يعني، والأكمل إنه يكون كل يوم، لكن زي ما بقول العلماء: ما لا يؤخذ كله لا يترك جله. يعني إذا كان أنا ما بقدر أقوم الليل كل يوم، لا أتركه إطلاقا من رمضان لرمضان، وإذا ما استطعت على الأقل أقوم الليل بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء. والناس أحيانا بتفكر إنه قيام الليل والله بدي أصلي وأختم نص القرآن، لا، يكفيك أن تقرأ آيتين في كتاب الله بنية قيام الليل، يكفيك إنك تصلي ركعتين لله تعالى بنية قيام الليل. فتخيل اليوم مثلا تغلق الغرفة على نفسك وتقول له: يا رب أنا بدي أتوجه إليك بركعتين، لأنه الليل أنت قلت في كتابك وأشرت في كتابك إنه الليل مظنة تنزل الرحمات، يا رب بدي رحمتك تنزل علي، يا رب بدي هداك ينزل علي، يا رب بدي تكرمني في الدنيا والآخرة، يا رب بدي ما تحوجني لحدا من خلقك، يا رب أنا مريض شافيني، يا رب أنا محتاج أعطيني، يا رب أنا عاري اكسيني، يا رب أنا جائع طعميني، يا رب يا رب يا رب، ونادي ربك سبحانه وتعالى، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. حتى لو ظليت تحكي الله الله وتنادي بسم الله وانت بتعرف انه ربنا قال لك اذكر، واذكر اسم ربك، شو اسم ربي؟ الله، وتبتل إليه تبتيلا. نادي، إن إبراهيم كان أواه. ليش أواه؟ كثر ما ينادي الله الله، ينادي على ربنا سبحانه وتعالى، ينادي على الله تعالى. فالليل هو مظنة الفيوضات، الليل هو مظنة الرحمات، والمؤمنين لهم شؤون عظيمة في قيام الليل، وخاصة نشعر بلذة متى؟ نشعر بلذة في شهر رمضان المبارك، لما الناس تقبل على القيام أكثر وتقبل على التهجد أكثر. شو بتلاقيه؟ بتلاقيه عاش أجمل أيام حياته، خاصة في العشر الأواخر وخاصة في ليلة القدر. بيقول لك: يا عمي يا ليت السنة كلها رمضان، يا ريت الليالي كلها ليالي قدر، قد ما عاش جمال. وهذا شيء سبحان الله بيذوق الإنسان ذوق. كيف بيشتهي المنسف، بيحبه بيأكله بيقبل عليه. شفتوا كيف إحنا نقبل على الطعام اللذيذ؟ الصالحون يقبلون على العبادة كما نقبل نحن على الطعام اللذيذ. وجدوا لذتهم في الطاعة، كما وجد الواحد منا لذته في الطعام. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل، فخليكم معنا.
1: ويترك أثر،
2: ويترك أثر
1: مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
8: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
9: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
8: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
10: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
8: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
1: ويترك أثر،
2: ويترك أثر
1: مع الدكتور محمد العبادي.
0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وكنا نتحدث عن قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، والله سبحانه وتعالى ذكر ليلة في إشارة إلى فضل الليل في أنه مظنة الفيوضات والرحمات الإلهية. ولذلك الصالحين وأهل الله سبحانه وتعالى إقبالهم على الطاعة مثل إقبال الجائع على طعامه، اللي بيحب طعامه قدامه بوفيه مفتوح وإله يومين مش ماكل، تخيلوا كيف بيكون إقباله، وهذا البوفيه كله من أنواع الأطعمة اللي هو بيحبها وبيشتهيها. هذا الشخص كيف إقباله بيكون؟ بحب وبده يحاول يأكل من كل إشي لأنه إله يومين ثلاث مش ماكل. هكذا أهل الطاعة يجدون لذتهم بالقرب من الله سبحانه وتعالى. بعدين ربنا قال إن أنزلناه، هذا الضمار زي ما حكينا في مقام الإظهار، الأصل إنه يقال إن أنزلنا القرآن في ليلة القدر، لكن للتفخيم ولأن أمره مشهور القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم نزل منجما مفرقا، يعني ما نزل كل مرة واحدة، لكنه نزل على مدة 23 سنة اللي هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هاي المعلومة تتعارض مع قوله تعالى إنا أنزلناه، يعني ربنا بيقول إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. طيب كيف ربنا في آية أخرى بيقول وقرآنا فرقناه، يعني نزلناه مفرقا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وربنا قال وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني كان ينزل مش مرة واحدة. فكيف بنوفق بينها وبين قول الحق سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ العلماء شو قالوا؟ قالوا إنه المراد في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي أن الله تعالى بدأ بتنزيل القرآن الكريم وإنزاله في ليلة القدر، يعني إنا أنزلناه أي كانت بداية نزوله من الله في ليلة القدر. وقال بعض المفسرين مثل سيدنا ابن عباس ترجمان القرآن قالوا أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث الأحداث اللي جرت، وهذا هو المشهور من كلام المفسرين ومن تكلم في هذه الآية المباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليش سميت ليلة القدر بهذا الاسم إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ شو معنى القدر؟ القدر إلها عدة تسميات وإلها عدة معاني. الأول قالوا لأنها ذات قيمة وقدر عظيم، فهي مأخوذة من قدر، بنقول فلان صاحب شأن وقدر عظيم. قدره عظيم إيش يعني؟ يعني مكانته عظيمة، شرفه عظيم. فهاي الليلة مش ذات شرف عظيم، بل هي القدر ذاته، هي الشرف، هي العز، هي السؤدد. هاي الليلة إن أنزلناه في ليلة القدر، ربنا ما قال إن أنزلناه في ليلة ذات قدر، لا، بل هي الليلة نفسها هي ليلة ذات شأن عظيم، هي الشأن العظيم، هي القدر العظيم، هي الرفعة العظيمة، هي المكانة العظيمة، هي كل شيء هاي الليلة المباركة. وقالوا تسمى ليلة القدر من التقدير، لأن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة كما قال يفرق فيها كل أمر حكيم، كل مولود بيخرج للدنيا، كل ميت بيغادرها، كل غني يصيب بعض المال، كل فقير بيفتقر، كل حادثة من حوادث السنة تكتب في ليلة القدر، تقدر فيها أعمال العباد وما سيحصل معهم، ولذلك سميت ليلة القدر. وقالوا القدر من التضييق، فإن القدر في اللغة معناها الضيق. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال تتنزل الملائكة والروح، كل ملائكة الرحمن تنزل إلى السماء، وقال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما في موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك لله قائم أو ساجد، فالسماء ممتلئة بالملائكة، فكيف لما تتنزل الملائكة في ليلة القدر إلى السماء وينزل معها الروح سيدنا جبريل نزل به الروح الأمين، تتنزل به الملائكة والروح. آمين الروح هو سيدنا جبريل عليه السلام. فهاي ليلة مشهودة تشهدها الملائكة، وقالوا من معنى الضيق، قال الله سبحانه وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه. وقال الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. إن أنزلناه في ليلة القدر، أي ليلة السماء ضاقت فيها لشدة ازدحام الملائكة التي تشهد المقبلين على الله سبحانه وتعالى. وما أدراك ما ليلة القدر؟ أنت إذا بدك تيجي تحكي عن واحد شغلها سيارة مرتبة، بتقول له شو بعرفك شو معنى السيارة هاي؟ شو بعرفك شو كرت الشاشة اللي على الكمبيوتر عندي؟ شو معرفك شو التليفون هذا؟ فأنت بتسأل السؤال أحيانا عشان تبين عظيم هذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ فالاستفهام في هذه الآية للتعظيم والتفخيم والتهويل من هذه الليلة المباركة. ومر معنا إذا بتذكروا قول الحق سبحانه وتعالى: وما أدراك وما يدريك. فما قال الله تعالى في القرآن وما أدراك فقد أدراه، قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. اللي بتيجي بلفظ الماضي وما أدراك الله تعالى يبينها، لكن اللي بتيجي بلفظ المضارع الله تعالى لا يبينه. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعله يزكى، ما درى ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما قال وما أدراك ما القارعة، يوم تكون الناس كالفراش المبثوث، وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة. فكل ما قال الله سبحانه وتعالى به ما أدراك فقد أدراه، وما قال الله تعالى به وما يدريك في القرآن لم يدره، أي لم يخبر عنه سبحانه وتعالى. وطبعا وما يدريك مرت في القرآن 3 مرات، وما أدراك كما ذكرنا سابقا في سورة القارعة أنها مرت 13 مرة في القرآن الكريم، عشان نعرف أن القرآن مضبوط موزون يمشي على قاعدة لا تختل أبدا. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. إذا وفق الإنسان لتعظيم الله وعبادته والإقبال عليه في ليلة القدر فهذا شرف عظيم له. اختلف المفسرين هل ليلة القدر تساوي 282 سنة، أي 1000 شهر، وهل 1000 مقصودة لذاتها ولا للتعظيم؟ بعض المفسرين قالوا لا، 1000 شهر يعني 1000 شهر، 82 سنة. وبعض المفسرين قالوا لا، ربنا قال خير من 1000 شهر، فالألف هنا موضوعة لبيان الكثرة وعظيم الفضل، وربنا سبحانه وتعالى أكرم. لكن بدنا نلاحظ مع بعض شغلة، ربنا سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه، فلما كان المقام مقام إظهار أخفاه الله. ملاحظين؟ ما قال إن أنزلنا القرآن لشهرة القرآن وهذا حكينا، لكن ربنا قال في الآيات الثلاثة اللي بنحكي فيها إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تكررت كلمة ليلة القدر في 3 آيات المتتالية، مع أنه الأصل أنه ربنا سبحانه وتعالى أو الكلام باللغة العربية أنه يقال كيف إنه نزل في ليلة القدر، وهذه الليلة خير من 1000 شهر، وهذه الليلة تتنزل فيها الملائكة. خلاص ما في داعي أجيب الجملة، بجيب بالضمير مباشرة. لكن الله تعالى عاد وكرر وكأنه يريد تنبيه السامع إلى عظيم هذه الليلة، فهذا بسموه إظهار في مقام الإضمار. الأولى إضمار في مقام الإظهار، والثانية إظهار في مقام الإضمار. الثانية اللي هي ليلة القدر، ليلة القدر، ليلة القدر، الأصل أنه يستعمل فيها الضمير، لكن الله تعالى عاد فقال ليلة القدر خير من 1000 شهر، وإن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، عاد 3 مرات حتى ينبه السامع إلى عظيم هذه الآية. كما عظم الكتاب القرآن الكريم في آية أخرى، قال وإن منهم لفريقا لفريق يلوون بألسنتهم لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. تخيل ثلاث مرات يذكر الكتاب في آية واحدة، دلالة على تعظيم الكتاب. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن الله سبحانه وتعالى يكتب لعباده المقبلين عليها إما عبادة ألف شهر صيامها وقيامها وكل عمل صالح يقوم به في هذه الليلة. يعني بتصدق فله أجر صدقة ألف شهر، بصوم وهو الصوم فريضة طبعا له صيام ألف شهر، بيصلي إله ألف شهر، بيتزكى أو بتصدق إله ألف، من كل عمل صالح يقومه إله مضاعفة هذا الأجر بألف شهر أو أزيد. ولذلك كان العلماء والصالحين يحرصوا على تكثير الأعمال الصالحة في هذه الأيام. من اللطائف التي سمعتها في سورة القدر أن الكلام فيها في غموض يكتنفه الغموض. إنا أنزلناه في ليلة، والليلة مظنة الستر والظلام، وما أدراك ما ليلة، الليلة ظلمة، ليلة القدر. وأصلا ليلة القدر مش محددة بالتحديد، ففي إشي مش واضح. خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، لو استغرقت كل وسعك لن تتصور كيف هيئة نزول الملائكة، فالشغلة فيها غموض. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، المقادير التي يفرق فيها في هذه الليلة مش معروفة، ففيها غموض. هل أنا سعيد؟ هل أنا شقي؟ هل قبلت أم لم أقبل؟ لكن لاحظ نهاية الظلام ونهاية الكلام اللي لا يمكن تصوره ونهاية الغموض اللي في الصورة. قال سلام هي حتى مطلع الفجر. فاللي يؤدي حقيقة هذه الليلة لا يكتنف قلبك الشك ولا الغموض أن الله تعالى قبل ليلتك وأن الله تعالى سيعطيك وسيمنحك. شوف كيف جمال القرآن الكريم لما تتأمل فيه وتدقق في بعض صفاته وكيف نثر الكلام فيه وكيف قاله الله سبحانه وتعالى. وهو كلام الإله ما يمكن أن يصفه واصف. بعض العلماء قال لو فتح علي بألف معنى في آية واحدة لعلمت أن هناك معاني أخرى قد يفتح الله سبحانه وتعالى بها على غيري. القرآن حمال أوجه وفي معاني جليلة وعظيمة كثيرة. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة يعني بتتنزل ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، والروح والملائكة معروفين هم خلق من الغيب. إحنا عندنا عالمين في الدنيا، عالم غيب وعالم شهادة. عالم الشهادة اللي أنت حاضر الآن سيارتك معك وشايفها، أبوك شايفه، هذا كله من الشهادة. القرآن قدامك وشايفه وبتقرأ فيه، الصحابة عاينوا معجزات النبي شهادة، مثل نبع الماء، مثل تكثير الطعام، مثل غيرها من المعجزات. ولكن في عالم آخر إحنا كمؤمنين نصدق به ولكننا لا نراه، مثل الجنة، مثل النار، مثل عذاب القبر، مثل وجود الله سبحانه وتعالى. ما الله غيب لا بنشوفه ولا بنحس فيه ولا نلمسه، مش ملموس، مش إشي مشهود، ولكننا نؤمن به. الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون بالغيب، ويؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. شو تؤمن بالغيب؟ أي بالله سبحانه وتعالى وبما جاء به ربنا سبحانه وتعالى. ومن الغيب الملائكة، الملائكة مخلوقات من نور لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهؤلاء الملائكة لا يعلم عددهم ولا حقيقتهم إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء الملائكة عددهم غير محصور. في البيت المعمور لما عرج رسول الله إلى البيت المعمور وجد 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور في السماء، ثم يدخلون من بابه لا يخرجون إلا بعد يوم القيامة، في يوم القيامة، وكل يوم يتجدد هؤلاء. قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. تتنزل الملائكة والروح، الروح اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، بإذن ربهم، الباء يعني للسببية أي بسبب ربهم، بسبب أمر ربهم، أو للمصاحبة فتكون من كل أمر أي بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من التشريعات وغيره. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي على أولياء الله، وسلام هي على أهل طاعة الله، وهي سالمة من الآفات، فلا يستطيع الشيطان أن يخلص إلى الإنسان فيها. سلام تشمل كل معاني الطمأنينة، سلام تشمل كل معاني الأمن، سلام تشمل كل معاني السكينة. وفي هذه الليلة وفي شهر رمضان تصفد الشياطين ومرضت الشياطين، فالإنسان هو وربه ونفسه، فإما يقدم مراد نفسه وإما يقدم مراد ربه. سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي الليلة سلام، نقدر نقرأ هيك: سلام هي أي الليلة، ومتى تنتهي؟ حتى مطلع الفجر، تنتهي هذه الليلة الكريمة المباركة حتى مطلع الفجر، أي إلى طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق بأذان الفجر اللي إحنا هو الأذان الفجر الثاني. وربنا سبحانه وتعالى يختص من الزمان ما يشاء، ومن المكان ما يشاء، ومن الذوات ما يشاء. فربنا اختص الأنبياء، أولي العزم من الرسل، سيدنا محمد، سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، واختص من الأمكنة المساجد الثلاث: مسجد الأقصى، والمسجد النبوي، والحرم الشريف، الكعبة المشرفة، واختص من الأيام يوم الجمعة، واختص من الأشهر شهر رمضان، واختص من الزمان أشهر ذي الحجة، واختص منها عرفة ويوم النحر، واختص من الليالي ليلة القدر. من حرمها قال عليه الصلاة والسلام: فقد حرم الخير كله. يا رب لا تحرمنا هذه الليلة المباركة. ظل عندنا مسألة أخيرة قبل ما ننهي الحلقة: متى هاي الليلة؟ هاي الليلة متى بتكون؟ خلاف كبير بين العلماء. بعض الصحابة مثل أبي بن كعب قال: والله إني أعلم متى هي ليلة 27 من رمضان، لكن العلماء بيقولوا هي متنقلة هذه الليلة، وربنا سبحانه وتعالى أخفاها عشان إحنا نجتهد. بعض العلماء، وهذا لا يبنى عليه علم لكن هيك يعني للفائدة العلمية إن الإنسان يسلي نفسه، قالوا سورة القدر فيها 5 آيات دلالة على 5 الأيام الوترية اللي هي موجودة فيها ليلة القدر. ثم قالوا ربنا كرر ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر 3 مرات. إذا بنلاحظ إنه ليلة القدر هي عبارة عن 9 حروف تكررت 3 مرات بيطلع معنا 9 × 3 = 27. كمان ربنا قال سلام هي، هي في الكلمات احنا قلنا ليلة سورة القدر 30 كلمة، لما نوصل عند سلام هي 27 كلمة، فقالوا تكرر العدد 27 في هذه السورة المباركة، وكأنها إشارة إلى أنها أرجى ما تكون في ليلة 27، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحروها في الوتر الأخير من رمضان. ولذلك الكيس يعني الفطن اللي بده فضل ربنا سبحانه وتعالى ما بيستنى ليلة واحدة تجي، لا، بل يقبل على الله سبحانه وتعالى لعله يوافق هذه الليلة. لما يجوا على سيدنا بن مسعود بدهم يعرفوا متى ليلة القدر، قال: من قام الدهر فقد أدرك ليلة القدر. بدك سنة كاملة تقيمها عشان تدرك ليلة القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشهر رمضان، ويبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا نرى الحق فنتبعه. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه. هيك بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفعنا بالقرآن العظيم وبسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
11: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة.

0: كانت بلاء العصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: المستقبل ما بيستنى حدا لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900 كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات بتجمع بين الراحة القوة والابتكار اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن، حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026. واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. راصد يقول إن الحكومة نفذت 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026، 66% منها قيد التنفيذ. راصد يقول إن 34% من النواب يؤيدون تعديلا وزاريا موسعا على حكومة جعفر حسان. 6 شهداء و18 إصابة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن طهران أوضحت مواقفها عبر وسطاء بشأن الرد الأمريكي على خطتها. إيران تقول إن هناك نقاط إضافية لا تزال بحاجة إلى إبلاغ الجانب الأمريكي بها. هيئة بحرية بريطانية تقول إن هناك ناقلة أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف في مضيق هرمز، مما ألحق أضراراً بغرفة المحركات.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الداخلية تفرج عن 442 موقوفا إداريا. راصد يقول إن 44% من النواب يرون تحسنا في الأداء الحكومي في العام الثاني مقارنة بالعام الأول. الجيش الإيراني يقول إن طهران قررت العمل على زيادة مدى صواريخها في أعقاب الحرب مع الولايات المتحدة. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن طهران أوضحت مواقفها عبر وسطاء بشأن الرد الأمريكي على خطتها. الحوثيون يقطعون طريقا رئيسيا لمدينة تعز في جنوب غرب اليمن ويحاصرونه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في

0: إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
3: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال،
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح. مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال، وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يصنع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: أسبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الداخلية تفرج عن 442 موقوفا إداريا. راصد يقول إن 44% من النواب يرون تحسنا في الأداء الحكومي في العام الثاني مقارنة بالعام الأول. الجيش الإيراني يقول إن طهران قررت العمل على زيادة مدى صواريخها في أعقاب الحرب مع الولايات المتحدة. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن طهران أوضحت مواقفها عبر وسطاء بشأن الرد الأمريكي على خطتها. الحوثيون يقطعون طريقا رئيسيا لمدينة تعز في جنوب غرب اليمن.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

بكم حبايب القلب مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتشوفونا. بدأنا معاكم حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت عبر إذاعة عين اف ام. أهلا وسهلا فيكم، بداية أسبوع إن شاء الله تكون رائعة علينا وعليكم. رجعنا لكم، شحننا طاقة، الأمور كلها 100% بإذن الله سبحانه وتعالى، وبداية أسبوع ناري إن شاء الله. أكيد تحياتي لكم، أنا أسامة الجيتاوي من وراء شاشة وكاميرا عين اف ام ومايك عين اف ام، ضياء الرباب عامل الاخراج الاذاعي، زميلنا الفخم احمد الحواري. لك اهلين اخي، نورت ابو الحواري يا اخوان، كان طالع اجازة هيك 4-5 ايام على سوريا الشقيقة والحبيبة، الحمد لله على سلامتك، راجع منور امورك 100% احفام بعدين قد ما انت ماشي ما شاء الله عليك. يلا ممتاز سيدي، وجهك منور، النفسية 100%. هسه بديك تحمل الكاميرا هيك، يعني مش مخرج بس، مخرج وصور كل شيء بدك تعمل اليوم. حبيبنا يا حواري الله يعطيك العافية، وأهلا وسهلا فيكم حبايب القلب.

أكيد مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء بتسمعوا وبتشاهدوا برنامج روحت عبر يعني الأبليكيشن تبعنا اللي هو راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام على الأب ستور أو على البلاي ستور يا جماعة. بتقدروا أنكم يعني تلاقونا وتحضرونا وتشوفونا وبرضو تسمعونا على ترددنا 98.3. وكما عودناكم دائما برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية الوكلاء الرسميين للعلامة التجارية BYD وسيارات BYD بموديلاتها المختلفة ومواصفاتها الخليجية والأوروبية اللي موجودة أكيد عند وكلاءها بسطامي وصاحب اللي هم كمان وكلاء نيسان وإنفينيتي بالأردن. وعلى سيرة نيسان كان يعني إلي الحظ صراحة بإني أكون موجود على بوابة الدخول للريد بول كار بارك دريفت وهي واحدة من أهم بطولات الدريفت في الأردن. وصورنا النيسان زد وصورناها عن قرب مع بطلها وسائقها عبد فغالي. كانت تجربة جدا رائعة يعني بالدريفت. وبرضو كمان منوجه تحية لشريكنا جامعة عمان العربية اللي اليوم راح نحكي عنهم بالتأكيد. تحياتنا لكم وإلهم ولكل الناس اللي عم بيشوفونا وبيتابعونا.

تبعنا اللي هو 078-463-31. أيوة يا حواري، أيوة يا حواري، مش أنا الله من الأول تعداوم، تعال داوم من الأول، من الأول مش أنا الله. المهم أكيد يعني 078-463-31 هذا هو رقم التواصل مع برنامجنا عن طريق الواتساب. راح نبلش نقرأ بمشاركات الواتساب تبعتكم ونسألكم هيك شو حاسين اليوم مع بداية الأسبوع، تفاؤل والأمور تمام ولا مش بزيادة ولا زيه زي أي أسبوع وزيه زي أي أحد وزيه زي أي يوم. هاتوا تفضلوا اتحفونا.

0: وكالعادة أول حدا أنا شايفه بعث لنا بندر مراجدي. نسمع أبو المراجدي شو بعث لنا بالمهمبك. هلا والله. الصوت طالع ولا ما له إشي ولا؟ أنا حاس إن الصوت دقيقة شوي. أوكي أوكي يلا يلا ماشي ماشي. خلينا نرجع بس نشبك الواتساب ونرجع نطلع المشاركة. حاضرين حاضرين. أوكي.
1: وقت اللي قرب صوري شو بقلو
0: لا. انا والله يا ضياء يعني اجاني مفتوح على الواتساب على طول كرت شابك على عندك يلا.

0: طيب يلا خلينا نبلش بمشاركات الواتساب على رقمنا 0784631 ونسمع بندر المراجدي.
1: الله يسعد مساك يا همبك.
0: هلا حبيب قلبي.
1: مساك.
0: يا هلا والله.
1: الكادر الجميل النشيط اللي معك.
0: اهلا اهلا.
1: مخرجنا الجميل النشيط المتكتك العريس ضياء. الله يسعد مساك وجميعين. يسعد مساء مستمعينا الكرام.
0: حبيبي.
1: همبك بداية اسبوع ان شاء الله خير. سعادة سلامة لنا ولكم ان شاء الله.
0: يلا يسعد لي قلبك. انت لازم اجيبك يا بندر هون لايف عندي على المايك بس تبلش بهاي المقدمة وتسلمني. عشان بحسك بتفرش لي بالبرنامج. انت اول واحد تكون باعث بحسك بتفرش لي طاقه. فهمت عليك يا همبك يا همبك يا مش عارف ايه بكون داخل كله همبك بهمبك هيك الوضع. حبيبنا ابو المراجدي الله يسعد لي قلبك. صار عيونه يحكوا عندنا صوره لكاسيتات قديمه. وشو الكاسيتات هاي؟ وائل كفوري عمري كله. اوكي نانسي عجرم يا سلام ويا سلام يا سلام صح قد ايه حلو. وش زمان عنها تصبحون على وطن. وهون مارسيل خليفة. وهون يا سيدي حلم ليلة صيف. اوكي نسمع شو بعث لنا اخونا احمد العرميط.
2: خير انت والكاتب.
0: من وين جايبهم هذول الكاسيتات؟
2: اتمعن بالصورة منيح يا تيتان.
0: هاي نتمعنت قبل ما افتح المشاركة.
2: صحيح عشرة كاسيت.
0: نعم
2: يعني اليوم تممت على طلب.
0: أيوة
2: زبون طالب عشرة كاسيت. لمين؟ للزعبي. نوال. لوائل كفوري.
0: نوال الزعبي.
2: كلثوم. عبد الحليم. أليس. المطربين اللي قدام. أو نقدر نقول منهم قدام. لسه في ناس بتسمع للكاسيت.
0: في ناس يعني
2: استغربت الطلب أنا.
0: وأنا كمان استغربت صراحة.
2: وكل اللي أعطاني يعني ما أقول قال لي والله هذول بوصوا عليهم توصاية.
0: وال
2: كحل كحل.
0: تخيل تخيل يا جماعة في ناس إلى الآن بتطلب كاسيتات وبتوصي كاسيتات عشان ترجع تسمع على الكاسيت القديم. يعني هاي الصورة موجودة أمامي وأخونا أحمد عم بحكينا قاعد بأنه أخذ طلب يوصله فاستغرب أنه شاف كاسيتات قال له في ناس لسه بوصوا عليهم طوصاي وبسمعوا كاسيتات. وعلى فكرة بدي أحكي لك شغلة يا أخوي أحمد يعني ما تستبعد أنه يكونوا من الجيل اللي قدنا أو من الجيل الصغير الصغير لأنه بقول لك في كثير من جيل زد بسموه أو جين زي اللي هو حاليا موجود حوالينا بكل مكان والجيل الجديد هذا طبعا يعني بقول لك أنه هذا الجيل بالتحديد صار يرجع لأشياء قديمة كنا نستخدمها إحنا ببداية الثورة التكنولوجية. في ناس استغنوا عن السمارت فونز بقول لك طلع يعني ظاهرة عند هذا الجيل بتقول انه في جزء كبير منهم عم بيستغني عن الهواتف الذكية وعم برجع بشتري هواتف ملونة بس مش سمارت فون يعني ما فيها الكاميرا والأصوات والفيديوهات والفيسبوك والإنستغرام والكذا وكل هذا بده يفوت بفوت هو عن طريق اللابتوب إذا بده يفوت على المواقع التواصل الاجتماعي على التليفونات فممكن يكون في منهم برضو كمان عادي عنده كاسيت وبسمع فيه ممكن يكون قدنا يعني أنا بالنسبة لي في مسجلات لسه بتنباع كثير مسجلات فيها تبعت كاسيت تنباع بالبلد بشوف منهم يعني فنعم بشوف لسه في محلات في البلد كمان بتبيع الكاسيتات فما تستبعد سواء من جيلنا أو من جيل الأصغر منا أو من أي نوع من أنواع الأجيال إنه يعني بده يسمع كاسيت تعرفوا ليش؟ لأنه متعته غير يزن بس تفتحه هيك وتشيله وبدك تقدم وبدك ترجع وبس يخلص الوجه الأول بدك تفتحه قال وتشيله وتقلبه على الوجه الثاني وتكبس بلاي يعني هي زمان سماع مثلا ألبوم لعمر دياب أو ألبوم ل يعني فضل شاكر أو ألبوم لوائل كفوري يزن كان هو عبارة عن إكسبيرينس يعني تجربة يا إخوان والله العظيم تروح تطرق مشوار على محل الكاسيتات تشتري كاسيت وتطلع وترجع الدار وتفتحه وشو شعورك أول ما تسمع الأغاني كلياتها وبدك ترجع تعيد أغنية عجبتك فالعملية بتطول عادي تقعد ساعتين ثلاثة وإنت بس تسمع بالشريط يعني عادي تقعد ساعتين هيك عجبك الشريط ضلك تعيد فيه وتسمع فيه فيعني كانت أيام جدا لطيفة تحياتنا إليك حبيب القلب ويا هلا ويا مرحبا فيك

بدنا نوجه تحية لأخونا معتز الهنداوي، تحياتنا إلك حبيب القلب وللي بسمعونا يعني معاك ولشركتكم، الله يعطيكم العافية، يا أهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله يا رب دائما تظلوا بخير. أخونا معتز الهنداوي، يا هلا ويا مرحبا.

0: نسمع اخونا سليمان العبادي.
1: الله يسعد لي هالمساء.
0: هلا حبيب القلب جنن. يا هلا والله.
1: يسعد مساك انت وضياء وجميع المستمعين.
0: الله يسعد لي قلبك
1: حبيبي يا رب. والله انا بالنسبه لي ابو الجتاوي اليوم متفائل
0: الحمد لله رب العالمين.
1: هيك وانا بضحك ومبسوط
0: الحمد لله.
1: انكد من مره
0: الحمد لله
1: وحاس انه هيك بدايه اسبوع لطيفه خفيفه لطيفه يعني
0: صحيح.
1: احد جميل اليوم الحمد لله رب العالمين والحمد لله يا رب دائما ترزقنا هدات البال لنا ولك ولجميع المستمعين.
0: الله يسمع منك حبيب القلب حبيبي اخوي سليمان الله يسعد قلبك يعطيك العافيه يا هلا ويا مرحبا. وبرضه كمان نسمع هاي الرساله اليوم وصلنا رسائل صوتيه لطيفه وان شاء الله انها تكون جميعها متفائله ببدايه هذا الاسبوع. نسمع هاي الرساله.
2: ابو جيتاو مساء الخير سيدي كيفك شو اخبارك؟
0: هلا حبيب قلبي
2: طمنا عنك.
0: انا بجنن كلهم كويسين.
2: ابو جيتاو بس سؤال صغير حاب استفسر عن موضوع هيئة النقل بقول لك مخالفة 50 دينار.
0: نعم.
2: للتطبيقات وما تطبيقات أنا مش فاهم شو الموضوع يعني التطبيق اللي مش مرخص على سبيل المثال شو الإجراء اللي بصير عليه والتطبيق اللي مرخص شو الإجراء اللي بصير عليه.
0: نعم.
2: إذا في مجال ممكن تفهمنا شو اللي صاير بجيتا ولو سمحت لأنه أنت الكبير تبعنا لازم
0: لا يا سيدي حشاك كل الله يعزكم جميعا يعز مقداركم جميعا
2: بس مش مرخصين حابين يعرفوا شو فيه قلت له ما استمدلكم مش إلا البلدوزر ابو الجتاوي
0: حل المشكله قلنا شو لا لا الله يسعد لي قلبك تحياتنا لك. شوف انا قرات والله الخبر بس لكن قرات عناوين يعني ما توسعت بتفاصيل الخبر بعرفش اذا هو رقابه على الناس اللي مش مرخصين او رقابه على نفس الناس اللي مرخصين بما يخص يعني شغلات معينه لكن انا هنا حطيت هون يعني علامه على المشاركه حبيب القلب لاخواننا المعدين مع برنامج استاذ عامر رجوب ممكن انهم يتطرقوا لهذا الموضوع ويكون في تفاصيل ويعالجوها ويعني يحكوها على هوا بطريقه أفضل. فتحياتنا لك والله يسعد لي مساك وإن شاء الله تكون كل الأمور 100%. وبنوجه تحية لأخونا عمر عبد الرؤوف عم بسمعنا الله يسعد لي مساك يا حبيب قلبي. والله هاي هسه بدي أرد عليك بيني وبينك هاي أخونا عمر عبد الرؤوف معد برنامج أخونا أبو محمد بقول لي إن شاء الله بكرة راح يكون في تفاصيل كاملة عن هذا الموضوع موضوع الإعلان تبع الهيئة عن الرقابة على التطبيقات الذكية وهاي الأشياء فراح يكون في يعني إن شاء الله ذكر لهذا الموضوع وعرض لهذا الموضوع على الهواء مباشرة ضمن برنامج بصوتك مع الزميل الأستاذ أستاذنا أبو محمد عامر رجوب. هاي 100% وصلني من معدين برنامج أستاذ عامر تحياتنا لك حبيب القلب.

0: أوف مرحبا من قلب أزمة شمساني يا أخوان. جد كان الله بعون كل حدا موجود حاليا بأزمة شمساني عم بسمعنا. الله يعطيكم العافية ويسعد مساكم. طيب هذا الأسبوع يا جماعة في شغلات هيك عندنا منتظرة وأشياء بدنا نحكي فيها. وهذا الأسبوع وبالتحديد يوم الثلاثاء راح تكون مباراة منتخبنا الوطني المرتقبة. الأردنيين 99.9% منهم بدهم يحضروا المباراة مش عشان المباراة، عشان يشوفوا البث. فيعني إذا في يعني هسهسة بتمرق من جنب الكاميرا راح تصير قضية رأي عام، ويعني أنا أقل إشي، أنت فهمت كيف؟ لكن أنا على ثقة كاملة بالزملاء يعني اللي راح يشتغلوا هذا النقل ونقل هاي المباراة، وإن شاء الله بتكون بطليق بالجمهور الله يعطيهم العافية. ويعني أنا واثق من مصورين من مخرجين من كادر كامل، في عنا زملاء عن جد الله يعطيهم العافية بيقدروا يطلعوا ويطلعونا بصورة جدا رائعة أمام الناس وأمام الجماهير العربية اللي بتتابع مباريات المنتخب. اليوم أنت بتحكي عن منتخب مونديالي، جمهوره جمهور منتخب مونديالي، عشان هيك ما بيرضى بأقل من أنه يكون البث يليق بهذا المنتخب المونديالي. فإن شاء الله زملائنا راح يبدعوا زي ما أبدعوا بنقل الدريفت قبل كم يوم، وإن شاء الله يعني راح نشوف مباراة وبرضو كمان ننبسط بمنتخبنا ونشوف أداء من منتخبنا يكون لائق. لأنه المرة الماضية اللي صار بالبث بالمباراة نسانا نحكي عن أداء منتخبنا اللي أغلبنا ما كان كثير راضي عنه، لكن إحنا دائما مع منتخبنا ونرجع منذكر ما بدنا غير آسيا، ما بدنا غير البطولة يا رب. يلا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات،
2: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
4: من أرض الخير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: أهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا حي الله بالجميع ويا أهلا وسهلا فيكم. أكيد بدأنا معاكم حلقتنا ومستمرين فيها أول نص ساعة من حلقتنا مشت وبآخر نص ساعة من ساعتنا الأولى. إحنا معاكم لغاية الساعة 6 مساء إن شاء الله. وتغزلت بينا حلت شعرها ونزل. اسمع أبو بشار شو بعث لنا على رقم الواتساب 0784631.
1: أبو الجيت
0: هلا
1: جيت مع الخال أبو بشار.
0: هلا حبيبي
1: يا زلمة أسبوع مبين عليه زنخ من أوله.
0: ليه ماله يا
1: رجل؟ اسمع صلى على النبي. أنا أصلا حلو أصلا رباني ما عنديش ولا شعرة.
0: حلو
1: يا زلمة واقف بمحل صاحبي محل منظفات ببيع شامبوهات وعطورات و...
0: طيب.
1: وأشياء مثل هيك. فواقف أنا أجت واحدة ختيارة تركت كل اللي في المحل وأجت بتسألني بتقول لي يا ابني هذا الشامبو نوعيته كويسة. بقول له يا حجة يعني تركت كل اللي في المحل وما لقيتش إلا أنا اللي ما عنديش ولا شعرة تسأليني على الشامبو. بسم بالله سمت بدني لآخر الأسبوع كله.
0: انت ضل تطلع من المحل يربحوك مشط أكثر من هيك إهانة ما في. خلص يعني يعطيك العافية.

0: طيب حبايبنا خلينا نكمل معاكم ونسمع رسائلكم ونسمع هاي الرسالة.
1: حبيبي يا جتاوي.
0: هلا سيدي.
1: يسعد مساك ومسا مستمعينا.
0: الله يسعد مساك يا باشا. هلا حبيبي
1: جتاوي. كونك مذيع.
0: أيوة.
1: مخضرم.
0: مخضرم.
1: المملكة بتعرفك.
0: الله يسعدك.
1: رنع جعفر حسان خليه يلغينا يوم الأحد بالله عليك يا زلمة.
0: رنع
1: جعفر. والله ما إله داعي. والله جتاوي
0: رنع جعفر حسان هيك حاب. والمذيع المخضرم هيك ألو بدي رنع جعفر حسان هيك عطول أو رنلنا أنت يعني. تحياتها لدولة الرئيس يعني. بس موني موني هاي أنت فاهم. رنلنا يعني. أنا والله عمري ما التقيت فيه شخصيا. ما هي فكرة رنلنا صعبة علي أنا. تفضل كمل.
1: يعني خلص نبلش معلمي سب اثنين.
0: حلو.
1: الأحد ما إله داعي. ملوش داعي نهائيا جتاوي.
0: أبدا
1: حبيبي يا أبو جتاوي.
0: الله يسعد قلبك. خلص من رنلك على جعفر حسان أبشر. رافع التكليف كله. نسمع هاي الرسالة.
2: الله يسعد مساك أخونا وحبيبنا أبو الجيتاوي وبخرج الحبيب أبو الربابعة وأبو الحواري والكادر جميعا.
0: الله يسعد قلبك.
2: بداية أسبوع موفقة من أخوك عبد الله المغربي.
0: حبيبنا يا أبو المغربي.
2: أبو الجيتاوي ورجعنا أيام أبو ويليوم. ولقش.
0: أبو المغربي مالك؟ ما شو صاير معك؟ إيش مال شو فيه؟ مجدي الذيب بيقول لي الله يسعد مساك أبو الجتاوي الغالي. أبوي عنده صندوق متر بمتر كاسيتات لجورج وسوف من لما تعلم يحكي. شوف لنا بيعة إلهم. هدول أثريات يا زلمة. شو مين بده يشتريهم؟ والله والله بنباعوا. بس هدول لسه لسه لسه بدهم كمان 20-30 سنة. أضلك مخبيهم. بتبيعهم هيك كوليكشن كامل إشي بس هيك نحط يعني. هدول نحطه بمعرض. خلص يعطيك العافية. تحفة. هذا ما بيكون ضايل منه. خلص يعني في أشياء راح أكيد مع مرور الزمن تختفي. يعني اليوم لحد الآن في كاسيتات وكذا بس أكيد بعد 10-15 سنة لعشرين سنة يعطيك العافية. ما بعد 20 سنة ناس حتشتري كاسيتات ليتفرجوا عليها بس مش ليسمعوها. يعني أنت كمان 20 سنة أنا بكون عمري بالستينات فأكيد مش راح أجيب كاسيت وكون ضل داير فيه آخر عمري. بتالي كيف والجيل جنزي هذا الصغير اللي أنت شايفه حاليا راح يكون بأعمارنا تقريبا أو أصغر منا بشوي صغيرة أو إلا طبعا. فبدك هذا الجيل هسه جيل الجنزي هذا يعني أصغر جيل بس يصير عمره 30 سنة يرجع يشتري كاسيتات صعبة. وإحنا جيلنا حيكون نصهم يعطيك العافية ودع. أخوان أنا يعني ما بعرف جد في هيك شغلة صارت معاكو ولا ما صارت معاكو بس تبلش تعدي ال 34-35 تفوت بال 36 يعني أنا عمري 36 بتبلش تضلك يا زلمة لازم كل هيك بالأسبوع مرة مرتين تصفو تقول أنا والله عن جد كبرت. والله ما يعني مش عارف أنه أنا والله عن جد كبرت. تصفن أنه 36 سنة يعني لو بدك تعيش على قد اللي أنت عشتهم زمان ما يعني بالمنطق وبالأرقام وبالكذا الواحد بدوش يفاول حاله والله يعطينا طولة العمر يعطوكم طولة العمر لكن متوسط أعمار الناس عندنا هون في الأردن قد ايه متوسط الأعمار بالستينات يعني بنص الستينات يمكن متوسط الأعمار شيء زي هيك يعني فاليوم أنت خلص يعني بس تدخل في الستين أنت بتبلش زي ما بيقولوها بعرف شو بكون تفكيرك أو شو بكون وعيك أو شو بكون كذا لكن 36 سنة هدول مروا بطريقة سريعة والله العظيم يا أخوان كنت زمان أسمع الأكبر منا كانوا يحكوا نفس الإشي إنه يا أخي من لما يصير عمرك هيك من لما يصير عمرك 20 لما يصير عمرك 40 هدول هيك بمروا بلمح البصر ما بتعرف كيف بمروا من العشرينات للأربعين عن جد ما بتعرف يعني أنت اليوم تتذكر حالك أنت كنت لساتك بالطعشات صح يا حواري بتترى أنت لساتك أنت هسا قد طبك 30 ولا لسه 28 سنة فبتتذكر بقول أوف 19 سنة أوف لما كنت لسه 21 سنة و22 سنة وكورونا أنتوا كنتوا بكورونا لسه فرافية صغار شو لسه يعني قد ايه كان عمرك بكورونا يا حواري 25-24 سنة يعني لسه شباب ببداية أعمارهم بس عن جد يا أخوان من العشرين للأربعين في سرعة بالحياة بتمر مع كل ذكرياتها ومع كل الأشياء اللي صارت ومع كل الأشياء اللي صارت اللي عملت منك هذا البني آدم اللي أنت عليه الآن مع تجارب وخبرات ويعني خلاص شو انت بعشرين المفروض الشخص يبلش يدخل هالحياة ويبلش يتعرف يعني شو هي الحياة عن جد ويجهز لمستقبله وشو بده يشتغل ولما يخلص شو بده الكارير اللي بده يبنيه والشغل اللي بده يشتغل عليه وحياته اللي بده يبنيها وبده يتزوج ويكون أسرة وا إلى آخره. الطب صار عمري 36 سنة أنا يعني حرفيا هيك حسيت الحياة مرقت عن جد هيك مرقت. 20 خلصت جامعة اشتغلت نقلت على المكان هذا نقلت على المكان هذا نقلت على المكان هذا تجوزت اجاني بنت اشتغلت بالمكان هذا اوه بطلع صار عمري 36 سنة. يا الله ما أسرعهم يا الله ما أسرعهم. قل لي يا ضياء هالقصة. اها نعم نعم اها لا تخيل تخيل يعني عمه لضياء بالزمانات بيقول لك جده يعني او والده يعني حكى له انه متى بدنا نفرح فيك وتنجح في التوجيهي. يعني عاد التوجيهي 5 مرات وكان فكره انه انا لسه ادخل جامعه وبدي اتجوز وكذا. فطلع قال لابوه قال له يابا بمعنى الله يعطيك طولة العمر وتشوف هذا الاشي. يعني زلم كبير انه دعاله انه يعطيه طولة العمر ويشوف هذا الاشي. يعني جده الى الان عايش الله يعطيه طولة العمر يا ضياء. جدك والده إلى الآن عايش وشاف 5 أولاد 3 أولاد يعني نجح بالتوجيهي وشاف 3 أولاد وتجوز واشتغل وهيو لساته على حياته. الله يعطيه طولة العمر يا رب. صح 100% وهيو لساته على حياته. أنت ما بتعرف يعني هو بالنهاية بالأعمار بيد الله. لكن سرعة جري الأيام وسرعة الحياة يا أخي تستدعي أنك تصفن أنه شو هالسرعة اللي بمر فيها العمر. شو الحياة اللي عن جد يمكن لا تستحق كل هذا التعب وكل هذا التفكير وكل هذا التعب النفسي والإرهاق النفسي بالتفكير والهم. والله ما بتستاهل. مضعين فتح عين. شو يا أخوان أنا بلشت حتى يعني أنتوا بتخيلوا أنه أنا بلشت على الهوى لما طلعت قلت مرحبا بأول برنامج أنا عرفت فيه للناس وقدمني للناس كان عمري لسه 22 سنة أو 23 سنة. كنت لسه يعني ضايل لي شوي وبتخرج من الجامعة. لا أنا بنفس وقت تخرجي عفوا كان عمري 23 سنة شوي 24 سنة خلص لما خلصت الجامعة وما طولت في الجامعة. أنا أخذتها بأربع سنين شوي. من 24 لما صار عمري 24 سنة لما تخرجت بلشت على الهواء وبلشت ببرنامجي. أنا عارف هسا يا زامي أولادي وأولادي الشباب كلهم ببعثونا وكلهم ختيروا وشيبوا وأنا صلعت ويعني حتى مستفعيد البرنامج زي كثير صاروا قدام كثير صاروا قدام. والله يا اخوان احنا عملنا لقسي احنا عاملين ارث هون بكل البرامج اللي انا قدمتها عن جد. يعني بالاذاعة بشكل عام طولنا يعني كثير طولنا. الحمد لله رب العالمين. الله يا رب نضل دائما مع بعض ومع مستمعينا ومع حبايبنا ومع اهلنا واخواننا وخواتنا اللي عم بسمعونا دائما. يعطيكم العافية يسعد لي مساكم.

0: شادي السقة، الله يسعد مساك ابو السقة، يا هلا والله. بقول لي جار العزيز، انا ساكن بالحي وراك عند الدوار، اهلا بكل جيراننا المحترمين اللي عم بسمعونا، يا هلا ويا مرحبا سيدي حبيبنا يا جار، اهلا اهلا. نسمع سامر الصواف من بلو سيتي عم بسمعنا حاليا،
1: هلا سيدي. تاخرت يا خالي اليوم، اقسم بالله انه اسمع قلبي بلش يخفق.
0: لا يا زلمه شو يخفق، موجود هيني،
1: مش حلقه شكله بدرنا
0: بالكتاب. لا لا
1: فوق ما تطاوشت مع المره راسه والف سيف، تروح تتغدى وبقول لها بدي اشتغل، عاد انا مش عشان اشتغل عشان اسمع صوتك
0: يا حبيبي. يطول
1: بالاخير باجي على السياره بعد نص ساعه بلقاك لسه مش طالع.
0: بعد نص ساعه وين بعد الله. شو بعد نص ساعه؟ دقيقه، في اداره بتسمع اي نص ساعه يا زلمه؟ طلعنا وقت البرنامج طبيعي، مالك بعد نص ساعه؟ لا ما طلعتش على 4 ونص، انت هيك بدك تروحنا كلنا. طيب وال 35 دقيقه هذول اللي قبل، او ال 45 دقيقه اللي قبل، ما كنت سامعني ولا مالك؟ كيف في مشكله عندك مش عندي؟ انا طالع من الساعه 4 و5 4 و6 دقائق على الهواء يا معلم. يا سامر الحمد لله انه عاملين ريكورد للحلقه، اذا راجعونا نثبت. لا يا عمي هاي الحلقه والله بلشت من هون. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله حواري صار لونه وجهه اصفر. شو نص ساعه؟ يا سامر وهرفنا كلنا، سامر وهرفنا كلنا، الحمد لله انه في تسجيل للحلقه. اسمع لسه مش ضياء اليوم، من طراونه وجر، يعني طراونه على جتاوي على ضياء على حواري، ترويحه رباعيه، انه كيف في برنامج يعني مش طالع منه نص ساعه على الهواء وما حدا بلغ. لا يا اخويا سامر لا تتاسف بالله عليك، لا لا. يا ابا لا يا عمي، اذا اي حدا بسمعنا من الاداره استاذ اقسم بالله مبلشين من الساعه 4 وشوي يا عمي احنا. يا ابا من اللي عطلان يشوف ذان وطنت اشي صار معاه اي اشي. حبيبنا يا ابو الصواف الله يسعد لي هالمساء اللي بجنن، اقسم بالله انك نشفت لي ريقي. انتوا تعرفوش بالاعلام قد ايه يعني اوقات البرامج، او انك تبلش بنص ساعه او كذا وما تخبر، قد ايه خط احمر يعني، لانه اليوم هاي اذاعه وبالنهايه في ناس، فانت بدك تبلغ الاداره وبدك تكون يعني قبل، اذا في إشي معين بدك تعمله بدك تكون مبلغ فيه قبل 5-6 ايام، الا اذا طرأ يعني عندك مثلا ظرف طارئ، هذا إشي مختلف. لكن نص ساعه مش طالعه من البرنامج هاي مشكله. طيب نسمع برضو كمان هاي الرساله.
2: الله يسعد مساك،
0: هلا هلا عمي، هلا والله اخونا صالح طرافي، هلا عمي،
2: تحياتي لك ولهم جميعا ان شاء الله.
0: الله يسعدك.
2: بالنسبه لموضوع الكاسيتات، الكاسيت حديث، ما بعرف اذا انت بعمرك لحقت شيء اسمه الكاترج
0: اللي هي الاسطوانات،
2: شبيه للكاسيت بس بيجي حجم اكبر
0: شوي. لا ما بعرفه والله.
2: ايام الفيديو الاشرطه
0: الاشرطه الفي اتش اس هذول، انا كنت انزل استاجر من شارع الجاردنز، في كان محل بدون ذكر اسماء الى الان على فكره موجود، يعني اسم قديم قديم، تحط الهويه تبعتك وتحط الكذا. يا ابوي شو كنت اروح استاجر افلام فتل كاراتيه وما فتل كاراتيه، وكنت مبلي باتمان واشياء مارفل ودي سي، كنت كلها اجيبها افلام واقعد احضرها واستاجر، وقالوا احط هويتي واحط مش عام، كانت قصه، بدك تحط هويتك وبدك تحط اسمك ورقم تليفونك وتدفع تامين على الفيديو، تخيل تدفع تأمين على الفيديو، قد كانوا ياخذوا منه تأمين والله ناسي، 5 دنانير تأمين ولا 10 دنانير تأمين على الفيديو، غير أجاره غير كذا، يعني ناسي الأرقام بالضبط قد ايه كانت. بس طبعا أنا سيد مين لحق الفيديو،
2: بيتيمكس كمان، هاي ذكريات قديمة شوي بالنسبة لجيلكم والجيل الأحدث كمان.
0: نعم،
2: أما أتوقع الكاترج أنت،
0: لا الكاترج ما لحقته،
2: ما
0: لا.
2: بعرف. يسعد مساك
0: حبيب. الله يسعدك. الكاترج درسنا عنه كجزء من الأدوات اللي كانت تستخدم قديما في الإعلام وفي الأشياء هاي، يعني ما رق علي مصطلح كاترج أوكي، لكن زي ما تفضلت أنت وحكيت أنه بيجي أكبر شوي من الكاسيت وجهازه بيجي كبير، على الأغلب أني يعني عرفته، تذكرت الصورة تبعته. أخونا أبو الياس تحياتنا لك حبيب القلب، نسمع شو بعث لنا.
3: جداوي
0: هلا سيدي
3: القلب،
0: الله يسعد قلبك.
3: جداوي الفخم
0: هلا والله.
3: أبو الربابعة قنبلة صغيرة
0: حبيب قلبنا،
3: الله طمنوني عنكم.
0: إحنا كويسين،
3: غايب عنكم.
0: الله يسعد قلبك مناح الحمد لله رب العالمين.
3: الله أنا
0: هينا
3: الله أنا والله بحبك يا جيتاوي
0: حبيبي
3: بالله.
0: أنا بحبكم كلكم والله حبيبي. الله يسعد
3: حياتي وأشواقي أبو الياس
0: حبيبنا يا أبو الياس، الله يعطيك العافية ويسعد مساك، ويا أهلا وسهلا فيك دائما.

ونرجع يا جماعة الخير هيك لكل اللي عم بتابعونا وعم بشوفونا. نرجع نحكي لكم عن الفخمين دهانات ناشونال، قصة النجاح الأردنية اللي انطلقت من الأردن للعالمية من لما تأسست بعام 1969. بلشت ناشونال كصناعة محلية بطموح كثير كبير، وبرضو كمان صارت اليوم بالمرتبة 30 بين أكبر الشركات المصنعة للدهانات بالعالم، وعندها يا جماعة أكبر مصانع الدهانات في الميدل إيست في الشرق الأوسط. برضو كمان ناشونال مش مجرد دهان جدران، وإنما منظومة متكاملة من الحلول تشمل الدهانات المعمارية والصناعية ودهانات السيارات والأخشاب والأرضيات، بالإضافة إلى أنظمة العزل والحماية اللي بصنعوها ناشونال واللواصق والمعجين كمان. وبرضو كمان أكثر من 50 سنة في الخبرة والابتكار خلت من ناشونال اسم أردني عم بينافس عالميا. وخلينا نقولكم شوية من المنتجات الفخمة اللي بتعملها يعني دهانات ناشونال. رح نعرفكم اليوم على أول 3 أنواع من عند دهانات ناشونال، وجميعها بالبداية لازم نكون عارفين إنها صديقة للبيئة. أول يعني إشي راح نحكي عنه من الدهانات، عم نحكي عن دهانات ناشونال الأميلشن توب، هيك اسمهم. طبعا هو دهان أميلشن بتغطية عالية مناسب للداخل والخارج ومقاوم للفرك والعوامل الجوية، بتميز بلون أبيض ناصع مع إمكانية تلوينه بأكثر من 1020 لون. تخيلوا. برضو في عنا الناشونال تراست هايجينيك، طبعا هو دهان صحي بيساعد على منع نمو البكتيريا والعفن والفطريات بتقنية أيونات الفضة. هذا للي بيعانوا من الدهانات أو العفونة ببيوتهم، هذا يعني الدهان بيحللهم الموضوع كامل، ويعني بنحكي للأماكن اللي بتحتاج نظافة عالية، برضو كمان زي المستشفيات والمراكز الطبية والمطابخ والحمامات، لأنه بمنع أصلا موضوع التعفن انه يصير، مش بيعالج عفوا، بمنع البكتيريا انها تتكون وبمنع انه التعفن يصير قبل ما تصير المشكلة. برضو كمان في عنا ناشونال اكشل أميلشن، هذا برضو كمان هذا دهان بعطيك لمعة خفيفة وناعمة وبنفس الوقت سهل التنظيف ومقاوم للبقع والفرك وللعوامل الجوية، ومتوفر بتشكيلة ألوان بترضي كل الأذواق. هذول 3 أنواع اللي حكينا عنهم، ناشونال أميلشن توب وناشونال تراست هايجينيك وناشونال اكشل أميلشن، يعني عرفناكم عليهم، ولسه في عنا انواع كثير راح نحكيها عن دهانات ناشونال. ولا تنسوا يا جماعه تتابعوهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام على صفحتهم ناشونال بينتس جوردن، او برضو بتقدروا تزوروا موقعهم الالكتروني ناشونال بينتس دوت كوم.

أبو الجتاوي ادعي لنا بهاي الأزمة عن طريقك لعلاء إحجازي يا رب. يعني علاء إحجازي وكل الموجودين وأخونا سلطان وأخونا يعني كل الناس المحترمين أنه تهون عليهم الأزمة يا رب. أهونا أحمد مبيضين الله يسعد لي مساك، بعت لي صور جميد ومكتوب عليها جميد جدا، الله ما أحلى الاسم، وبعت لي يعني صورة خروف معلق، الله هذا مرتب هالخروف مع هالجميدات والرزات، الله أمورك تمام أبو مبيضين، جميد كركي أصيل حبيبنا أبو مبيضين المحترم، يا أهلا ومرحبا. مساء الخير أبو الجتاوي، يعطيك العافية، صار واحد يشتاق لمقدماتك في احتفالات المنتخب، إن شاء الله الله يفرحه ويفرحنا بكأس آسيا يا رب. نسمعك من الرمثة حبيبي يا حمزة، هلا ابن سايب المحترمين، هلا أخوي المحترم، تحياتنا إليك. والله وأنا كمان يعني اشتقت أنه نعمل إشي مع المنتخب ونحتفل فيه، وإن شاء الله إذا يعني أخذنا آسيا أنه يتم اختياري أني أكون موجود، أكيد رح يكون في احتفال استقبال إن شاء الله، وإن شاء الله بنقدر يعني هاي هون بالسعودية قريبة والأمور 100%، إن شاء الله بنقدر أنه نقول لكم برضو كمان يعني نكون موجودين إحنا وزملائنا، بلكي عملنا هيك فكرة لطيفة، طلعنا على المملكة العربية السعودية غطينا لنا مباراة، عملنا لايف من هناك بوقت البرنامج مثلا، يعني إن شاء الله هيك راح نحضر أجواء تكون لطيفة خلال الكأس آسيا القادم علينا إن شاء الله، ونتسلى بهالشتوية، بدك إشي يسليك معلم، خصوصا انه يعني بقول لك الشتاء هذا اللي قادم راح يكون ان شاء الله مبشر في الخير، هيك بتوقعوا علماء الطقس يعني.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على
1: عين. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
4: إيرك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الداخلية تفرج عن 442 موقوفا إداريا. راصد يقول إن 44% من النواب يرون تحسنا في الأداء الحكومي في العام الثاني مقارنة بالعام الأول. الجيش الإيراني يقول إن طهران قررت العمل على زيادة مدى صواريخها في أعقاب الحرب مع الولايات المتحدة. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن طهران أوضحت مواقفها عبر وسطاء بشأن الرد الأمريكي على خطتها. الحوثيون يقطعون طريقا رئيسيا لمدينة تعز في جنوب غرب اليمن ويحاصرونه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا بعص لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك.

0: تطبيق يوولت الجديد كلياً الآن.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اهلا وسهلا فيكم عن جديد حبايب القلب مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه عين اف ام على ترددنا 98.3. تحياتنا لكل اللي بيسمعونا وبيشوفونا. ساعتنا الثانيه بدانا معاكم من خلالها على الهواء مباشره، وكنا عم نسالكم ونقولكم من عمر العشرين لعمر خلينا نحكي الاربعين او الخمسة وثلاثين او الاربعة، في 15 سنة لعشرين سنة، هدول مروا بطريقة سريعة جدا. جد انت كيف حسيت انه مروا كل هاي السنين من لما كان عمرك عشرين سنة لغاية هذا العمر؟ يا اخي ما بتحس انه هاي الفترة مرت بلمح البصر؟ وبتبلش تحس انها مرت بلمح البصر عن جد لما توصل هيك، يعني خلص على بتوصل الثلاثينات، اول الثلاثينات، نص الثلاثينات، تجد تحس انه يزم هاي الفترة. انا لسه والله قبل مبارح كان عمري 20 سنة لسه. فهاتوا احكوا لنا رأيكم بهذا الموضوع.

ستات ثلاث وحدات، مرة ثانية 078-46-3-1. هذا هو رقم الواتساب تبعنا، وبرضو كمان ما تنسوا تبعثونا مشاركاتكم الصوتية والكتابية عليه. وبرضو كمان بدنا نذكركم بأنه برنامجنا برعاية بي واي دي مع وكيلها الرسمي بالأردن والحصري، مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية، وبرعاية أيضا جامعة عمان العربية.

0: الدكتور أنس العبادي، مساء الخير أخونا المحترم علاء الحمصي، نسمع شو بعث لنا.
1: لا واسمع تتجاوز
0: عن... يلا
1: يسعد هالمساء.
0: هلا حبيبي.
1: حبيب
0: هلا والله،
1: كيف الحال؟
0: الله يسعدك. أنا كويس الحمد لله.
1: والله افتح لنا موضوع على سواقة الشباب اللي هلكونا اللي بتكون سرعة الشارع انساك من البنات، سواقة الشباب اللي هي بتكون سرعة الشارع 80
0: أيوة
1: 40.
0: حلو.
1: وعلى المصمم الشمال
0: ومبديش أزيح
1: وبديش
0: أزيح.
1: ففي شباب يعني سواقتهم ما شاء الله، فافتح لنا موضوع هيك فنسمع آراء الناس.
0: نفتح الموضوع هذا ليوم سيدي، أبشر ولا يهمك حبيب القلب. الله يسعد لي قلبك يا أبو الحمصي. عمار بطاح، الله يسعد مساك حبيب القلب. بقولك أنا بسمع، بقولي أنا بسمعك من لما كان عندي شعر. يا زلمة أنت كثير قديم. زهقنا بعض أنا وياك. أخونا محمد مساعدي يعني حاب يفائلنا أبو المساعدي، أنت فهمت علي كيف؟ بقولي أبو الجتاوي اطلع على تطبيق الضمان، كم ضايلك للتقاعد؟ هون بخف عقلك. ضايل لي 20 سنة خدمة يا حبيبي، هذول غمض عين فتح عين يعطيك العافية، خلص خلصوا. تحياتي لك. 20 سنة خدمة لسه في مجال، في ضايل، في ناس ضايلهم خلاص 5 سنين و 4 سنين يعطيك العافية. أبو الجيتاوي الكورونا ساعدت كثير شباب على تخفيف العنوسة. طبعا هاي الكورونا، الكورونا واحدة من فوائدها، بس يمكن هاي هي فوائدها انه الناس عملوا أعراس وما دفعوش مصاري كثير. غير هيك يعني، بس لا والله في ناس بعد كورونا انهم قبوا على وجه الدنيا. يا زلمة احنا السوشيال ميديا اللي شغالين عليها هسه وكل اللي بنشوفه مع السوشيال ميديا هذول نتاج كورونا. الحمد لله اني لم اكن نتاج كورونا بيوم الايام، الحمد لله رب العالمين. في عندنا اشي نتاج كورونا الى الان عم نشوفه امامنا، يعني ما في شك ما بنقدر نهرب من كورونا. لو صار شو ما صار عمرنا راح نضل نتذكر هذول الثلاث سنين او ثلاث سنين شوي اللي مروا فيهم حرفيا، كورونا والحظر و الى اخره. يا زلمه انت كنت ايام كورونا على السوشيال ميديا قد ما الناس قاعده بالبيوت تطلع تحكي مرحبا تجيب مليون مشاهده. تطلع بس تحكي مرحبا تجيب مليون مشاهده. أنا وقتها ما يعني ما كنتش لا أعمل فيديوهات ولا أعمل ولا زي هسا إلي حضور يعني على السوشيال ميديا، وأنا من الناس اللي غلط إنه ما استغليت وقتها كورونا بإنه أنا يعني أحكي الأخبار عن طريق الفيديو والمونتاج وكذا. زمان كنت خلص أكتب الخبر أنزله على الفيسبوك وما كنت مهتم بباقي مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بعد كورونا خلص صار لازم إنك أنت تكون إلك وجود على باقي مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الانستغرام عشان تعرف تعيش مش عشان إشي ثاني. عشان هيك الواقع عم بفرض عليك إنك لازم يكون في لك حضور عشان عن جد تعرف تعيش، لأنه هذا شغلنا. إذا ما كان لك حضور على مواقع التواصل الاجتماعي أعرف إنك يعطيك العافية، زي وجودك وعدمه يعتبر واحد. للأسف كثير هذا الحكي دمر ناس عندهم مواهب ودمر ناس عندهم أشياء كثير هم المفروض نكون عم نشوفهم حاليا، لكن خلص السوشيال ميديا هو الواقع الجديد المفروض على الكل، والكل بيتقبل ويتماشى معاه ويكون موجود عليه بطريقة محترمة طريق في الناس. يعني بتقدر أنك تنشهر بطريقة غير محترمة، بتقدر أنك تنشهر بمليون طريقة غلط ويصير عندك مئات ملايين المشاهدات وتنعرف على مستوى الوطن العربي وإلى آخره. لكن it's all about value، كل الأشياء تتعلق بقيمتك أمام الناس وشو الناس عم بتشوفك وشو بتشوف قيمتك. هذا هو الأهم من أنه أنا أحكي والله عندي نص مليون ولا عندي 200,000 ولا عندي 100,000 ولا عندي مليون ولا عندي مليون ونص. الأهم شو احترام الناس لك وكيف الناس عم تتعاطى معك، هو أنا بالنسبة لي هذا الأهم.

0: أخونا إسماعيل نسمع شو بحث لنا.
1: مساء الخير أخويا أبو جيد.
0: هلا حبيبي.
1: يعطيك العافية أخوي.
0: هلا والله.
1: معك إسماعيل البريجي.
0: أهلاً أهلاً.
1: يسعد لها المساء ويسعد لها الضحك.
0: حبيبنا يا إسماعيل. الله يسعدك.
1: الله إنا اشتقنا لك يا زلمة. لقينا حل في الجمعة والسبت طيب.
0: لا وحد الله يا زلمة تدوموني بالعطلة كمان.
1: على الـ الـ الـ الـ على الشغلات القديمة إلك وبقعد أسمع إلك.
0: يا حبيبي يسعد قلبك.
1: ما بقدرش عليك أبو جيد.
0: الله يسعد قلبك.
1: ما بقدرش إنك تبعد عنا. إحنا بنحبك. الشعب الأردني كله بيحبك.
0: والله الله شكراً.
1: الله يسعد مساك.
0: حبيبي يا إسماعيل خليك يا رب. شكرا على هذا الكلام المحترم اللي بيرفع من المعنوية. مساء الخير أبو الجتاوي. أنا بشتغل تطبيقات معي بنت بتحكي مع خطيبها وولعت بينها وبينه على التليفون بهدلت ومسحت الأرض فيه وإجت بدها تدق فيه. يلا أهم شيء إن شاء الله تكون نزلتها بس هذا أهم شيء. وهلا علينا مش عارفين ظروفه عقب ايدك قبل ما تسلم على اللي جنبك يا اللي بتسلم ما تخليش العشم قتله حافظ علي منك يا غالي وانا حامي بيتي وعيالي كورونا هنا رسمي كورونا هي خصمي بعقم نفسي منها قبل ما تدخل في جسمي. اخونا فراس العساف تحياتنا لك باشا بيقول لي هذا هو الكارترج. الكارترج يس ذكرته 100% وتذكرت شكل الجهاز تبعه. أبو الجتاوي الله يسعد مساك. ضروري تذكرني إن أنا هرشت وصلعت وكرشت وشيبت مبارح كنت أهرب من المدرسة. وبعدين أنا مش ختيار مواليد 95. لا يا حبيبي ختيار مواليد 95 تعرف قدي عمرك حاليا. لا لا بلشت تدخل على أجواء الختيارة 100%. ما نازم إذا مواليد 2000 عمره 26 سنة. ها مواليد 2000 عمره 26 سنة شو بالك؟ يعني في ناس من مواليد 2000 إجى عند يعني جيهم أولاد عندهم أولادهم بربوا. فهمت كيف؟ مواليد 2006 عمرهم 20 سنة بالغين راشدين عاقلين ويعني بدرس في جامعاته كمان كم سنة حيطلعوا على سوق العمل اللي انولدوا ب 2006 يعني لما أنا كنت توجيهي. دايما لما أنا كنت توجيهي اللي انولدوا حاليا المفروض أنهم يطلعوا على سوق العمل يعني. كم سنة وبكونوا طالعين على سوق العمل. عمر طاها تحياتنا لك حبيب القلب الله يسعد لي مساك. بيقول لي والله طولنا يعني إلي يمكن 12 سنة بسمعك. حبيبي يا عمر الله يسعد لي قلبك وبعت لي هيكسة الكارترج يس 100% كان موجود بواحدة من السيارات جد. تحياتنا لك حبيب القلب. حلو يعني نعم هذا هو الستيريو كان في جهاز كمان ينحط فيه. أخونا رأفت نسمع شو بعث لنا.
2: الله يمسيك بالخير.
0: هلا حبيب قلبي يا هلا والله.
2: أسفين على الانقطاع اللي ما
0: الله يسعد لي قلبك زمان عنك.
2: أنا بالنسبة لي العمر راح وما بنعرف كيف راح.
0: معقول
2: يعني قاعدين نحكي يا رب نرجع أطفال زي زمان.
0: مستحيل خلاص.
2: بس حاليا بندور دار مسنين. لا
0: عمرك بنقص مش عم بزيد يا سيد. عمرك عم بزيد مش عم بنقص يا أخوي.
2: عمارنا وانت معانا طبعا انه كنا عمارنا الثلاثينات هيك 30 35 37
0: كلنا
2: ولا عمار لازم لهم دار مسنين خاص
0: 36 خلاص يعطيك العافية. شو معلم السنة الجاي 37 سنة. ثلاث سنين على 40 يا زلمة ولا متخيل حالي رح يصير عمري 40 سنة. والله لسه بعامل حالي كأني شاب عمري 24-25 سنة أقسم بالله العظيم. أو بتعامل مع الدنيا لسه بهاي العقلية وبهاي النفسية. والله مشان هيك يمكن زعلان ومكتئب طول الوقت. مش قادر أتقبل أنه خلاص أنت كبرت يعني هندل الأمور بطريقة ثانية مش عارف.

تفضل. هاي في عندنا ختيار قديم، محمد ابو الرب مواليد 85. هذول يعني لسه في عندنا اقل، في عندنا ثمانينات، في عندنا سبعينات، عندنا احنا خلطه مرتبه. هسه تشوف الكبار في العمر ايش يجتاوي، زعلان يصير عمرك 40 ما صار عمري 60. يعني هون اخونا محمد ابو الرب بيقول لي والله يا اخوي جتاوي من العشرين للأربعين مر طيران زي الراتب، ما بتحس فيه ابدا. والله انه العمر اخر فتره صاير زي الراتب، ما بتحس فيه ابدا كيف عمرك.

0: هون في عنا رسالة من أحد خواتنا بتقول لي يعني في موضوع عن جد نفسي إنك تحكي فيه أو أي حدا يحكي فيه. ليش أصحاب المحلات بيعاملوا البني آدم اللي مش دارس إنه غبي ومش فهمان، مع إنه ممكن يكون أحسن منهم؟ أنا مش دارس إشي يعني، أو مش دارس يعني، بيعاملني زي كأني غبي، حتى ما بعطوني فرصة إنه يعني يجربوني ويشوفوني إني أنا شاطر ولا لا، على طول برفضوني. بتمنى عن جد تحكي بهذا الموضوع وما تطنش. أكيد لا ما راح نطنش، لأنه هذا موضوع برضو كمان من المواضيع اللي لو نيجي عليهم يعني موضوع مهم إنه نحكي فيه، لأنه ما أتوقع إحنا بال2026 يعني ظل بس الشهادة أو ظلت بس الشهادة هي المؤشر الوحيد على كفاءة البني آدم. عشان إحنا نكون واضحين وصريحين، الشهادة مهمة، نعم مهمة، وجودها مع الإنسان مهم نعم، ولكن لم تبقى الشهادة بأهميتها زي ما كانت قبل 10 و15 و20 سنة. قبل 15-20 سنة كان شهادة ما في مجال، يعني أنت معك شهادة بتسوى، ما معك شهادة ما بتسوى. لكن اليوم بوصولنا لهاي السنين، اليوم في كثير ناس ما عندهم شهادات وأبدعوا بكثير مجالات، وفي ناس كثير مش دارسين وهيهم من أهم رجال الأعمال، وفي ناس كثير ما توفقوا بحياتهم الدراسية وما حصلوا شهادات علمية عالية، يمكن خلص توجيهي ناجح وما قدر أنه يكمل جامعة، لكن في معاه ملايين يعني، وبدير مؤسسات وبدير شركات وعنده معرفة وعلم بالإشي اللي هو بحبه وبيبدع فيه. تقعد ساعات أنت تتعلم منه وأنت تسمع منه وهو لا يملك شهادة. فهذا الحكي اليوم يعني بعصرنا الحاضر هو مهم، لكن مش أهم إشي لازم يكون موجود. هاي بوجهة نظر، يمكن في ناس بتختلف معاي، لا راح تصير تقول لي الشهادة أهم إشي مهمة ومن أهم الأشياء، لكن هذا ما بعطي الحق إنسان إذا بشغل إنسان هو مش دارس أو ما معاه شهادة إنه يعامله ويحكم عليه على أساس إنه هو إنسان يعني مع كامل الاحترام غبي أو غير مؤهل إنه يشتغل أو مش كفاءة أو مش ممكن إنه يبدع، حتى على مستوى إنه يجربوا هذا الشخص بشغلة معينة ما بعطوه الفرصة. ليش؟ لأنه مش مكمل دراسة وما مشى كويس بدراسته وما معاه شهادة. فبتحس إنه أنا طب ليش مشغلني عندك، يعني شفقة مثلاً؟ لا، أنا بدي أتعلم. أي بني آدم بتعلم اليوم، في كثير شغلات أنت بتقدر أنك تتعلمها من غير ما تأخذ شهادات فيها، وبتقدر أنك تشتغل فيها من دون ما تأخذ شهادات فيها، تتدرب فيها، تعمل إشي. ليش ما اليوم إخواننا اللي بيشتغلوا بالمجال الصناعي، الصناعي، والله العظيم أنا بعرف صناعية ما شاء الله عليهم دخولاتهم الشهرية بألاف الدنانير، إيدهم تنلف بحرير بصنعته، شو ما كانت صنعته، نجار، حداد، ميكانيكي، موسرجي، شو ما دهي، شو ما كانت الصنعة، شو ما كانت الصنعة، خصوصا الناس اللي بيحملوها واللي ممكن أغلبهم بيكون يعني ما عندهم شهادات. اليوم بالدول اللي متقدمة بتطلب الإنسان اللي معاه مهارة، سكيلز بسموها، هاي السكيلز، المهارات. اليوم أنا مثلا دارس صحافة وإعلام، بدي أروح أقدم أي محل، شو السكيلز اللي عندك، وين المهارات؟ أنا ما بدي، أنا ما بيهمني شهادتك، هيك الناس الصح، أنا ما بيهمني شهادتك. طيب أنا تخرجت صحافة وإعلام بال2012، أقسم بالله العظيم جبت شهادتي بال2021 أو 2022، بعد 10 سنوات رحت جبت شهادتي من الجامعة، تخيلوا. لأنه اليوم أنت إنسان أوكي، يعني ما حدا بيجي بيقول لك والله تعال بدي شهاداتك، ما بيقيمني على أساس شهاداتي، بيقيمني على أساس أنا أدائي في مجال الإعلام وأدائي واوا إلى آخره، وأنا خريج صحافة وإعلام. لكن ما قال لي والله شرط وظيفتك أنك تروح تثبت لي أنك والله مخلص صحافة وإعلام من جامعة البتراء ويلا بدي شهادتك، وممنوع تطلع عندي على الهواء إلا بس تجيب لي شهادتك. لا، ما في منها. وأنا أصلاً اضطريت وقتها أجيب شهادتي عشان طلع في خطأ بالسيستم واكتشفوه، فاضطريت أراجع الجامعة عشان أروح أجيب شهادتي، وكان ضايل علي 500 دينار دفعته وأخذتها. فاليوم ما في أي إنسان في الدنيا إله الحق يعامل شخص لا يملك شهادة بأنه إنسان غبي، لأنه اليوم بطل هذا الموضوع هو مقياس ومؤشر على كفاءة البني آدم في الحياة وقدي البني آدم بالحياة إذا تعلم وتعلم له مهارة معينة وتعلم أشياء وكذا. في ناس عادي ما معهم ولا أي شهادة، بروح بأخذ 4-5 دورات بمجال معين، أقسم بالله مبدع، إذا مبدع أكثر من المتخرجين جامعة من هذا المجال، مبدع أكثر من متخرج جامعة بهذا المجال. جود تضيف إشي كمان على هذا الموضوع اللي عم نحكي فيه، تفضل يا جود. شكرا شكرا شكرا. برضو جود بتحكي لي بالنسبة لأختنا اللي بعتت لنا، هي بتشتغل بمكان تجاري، يعني مكان ببيع إشي، محل ببيع منتجات معينة أو أشياء معينة أو شو مكان هذا المحل، إيش بده يعني المحل كفاءة وذكاء خارق عشان حدا يكون متميز فيه. اليوم ليه ما باجي أنا بعطيها فرصة؟ يعني انت اليوم مش مشغلها بجامعة هارفارد، تشغلها بالنهاية الله يرزق الجميع، لكن بالمحل ليه ما تتعلم الصنعة؟ ما هو اليوم المحل المختص ببيع أشياء معينة هو صاحب صنعة في مجال معين، مختص بمجال معين، ببيع أشياء، ببيع في ناس بتبيع كل الأشياء، في ناس متخصصة بمواد التنظيف، في ناس متخصصة بمواد التجميل، في ناس كذا، في ناس كذا، في ناس كذا، شو مكان المحل هو متخصص. طب ليه هذا الإنسان أنا معطيه فرصة إنه يتعلم هذا الإشي، يتعلم البيع، يتعلم هاي المهارات، يتعلم هاي الأشياء؟ ليه دائما بعامله إنه أنت ما معك شهادة يعني خلص أنا قررت إنه أنت لا تصلح؟ لا، وبدي أرجع أقول هذا لا ينفي أهمية الشهادة. اليوم أنا ما منقول للناس اتركوا الجامعات والمدارس ولا تتعلموا وروح تعلم صنعة، لا، ادرس جامعة وادرس مدرسة وانجح فيها، وإذا أنت حاب تتعلم صنعة روح توجه للصنعة هاي اللي حاب تتعلمها، لكن بضل معك إشي إنك أنت خلص جامعي. هي صارت يا أخوان هاي عشان ثقافة العيب اللي عند الناس إنه دارس ولا مش دارس. الشهادة صارت تفيد هالأيام، يعني يمكن 90% بتفيد بموضوع الزواج، معاه شهادة ولا ما معاه شهادة. لحد الآن الأهل بيسألوا معاه شهادة ولا مش ولا ما معاه شهادة، فهي صارت مقياس لأنه هو مؤهل يتزوج بنتي إذا معاه شهادة ولا مش مؤهل. واليوم هذا بفتح علينا باب ثاني، الناس اللي في ناس الله فاتح عليهم معطيهم وكذا لكن ما معهم شهادات ما بتزوجوا حتى لو حالتهم المادية كويسة لمجرد أنه لا يحمل شهادة. طب مش هذا ظلم؟ طب هيو ما شاء الله مبدع وأموره تمام وماشي بالأمور 100%، ومش شرط اللي يكون مش ما عنده شهادة هو إنسان غير مثقف أو غير مش واعي أو ما عنده وعي أو ما بيعرف في الدنيا. لا لا، مش مقياس. اليوم أنت بتبقى قاعدك مع واحد والله العظيم مخلص يمكن صف أول ثانوي، إنه عنده نولج، معرفة، عنده معرفة بشيء معين، إنه بس تقعد يا زلمة أنت بتقول له أستاذ، بتقول له يا أستاذ، قد ما هو أستاذ بي بي بي بمهنة معينة بتخصص معين أستاذ، بس ما مخلص، ما مش مخلص لصف عاشر، وبيحكي انجليزي فلوينت وماخذ دورات وا وا وا وا الى اخره، وبيحكي انجليزي احسن مني يعني مجنون ومبدع بمجاله وجد استاذ، ومستحيل مستحيل لو ما حكى لك، لو بتقعد معه 20 سنه تشك ولو لواحد في المية انه هذا البني ادم لا يحمل شهاده. طب ما هي اشتغل على حاله وثقف حاله واموره تمام وما معه شهاده ونجح بحياته. فيعني ان شاء الله رب العالمين انه الناس بتوعى على هذا الاشي والناس بتفتح مخها على هذا الاشي، بانه اليوم انا حلو نعطي فرص لكل الناس. بعرف انه اللي الناس اللي ما معها شهادات بتواجه مشاكل، بتواجه كثير شغلات في حياتها لانه ما قدروا يحصلوا على الشهاده، ومنهم بيضطروا يعيدوا مدرسه مثلا او يعيدوا جامعه او يعيدوا توجيهي ويرجعوا يفوتوا. بعرف انه الاشي بده كمان مصاري عشان ترجع تعيدوا. في ناس اشتغلوا وجابوا فلوس ودرسوا، يعني هيك العكس، مش انه استنى انه يجي يجمع فلوس او استنى مثلا ابوه يدرسه ويدخله جامعه. لا، هو ابوه ما كان قادر يدخله جامعه مثلا، هو ما كان عنده القدره انه يدرس نفسه ويساعد نفسه بالدراسه، لانه وقت الجامعه انا بعرف كثير ناس ايامها كنا كلنا نشتغل بكثير شغلات عشان نقدر نصرف على حالنا. ابوي كان يعطيني مصروف، لكن اذا بضلي انا على مصروف ابوي عمري ما راح ارفع عيش واروح واجي. كنت اشتغل لك شغله من هون، اشتغل لك شغله من هون، طلع لك 50 دينار، طلع لك 100 دينار، طلع لك كذا. شاب لسه باول عمرك، عمرك 20 سنه 21 سنه، يعني لسه بتطقطق على الاقل بتطلع مصروفك. بس اليوم يعني احنا وصلنا لمرحلة انه بيقدر اي انسان انه يشتغل بشغل معين ويصير مقتدر ماديا ويرجع يدرس حاله من اول وجديد من توجيهي الى الجامعة. فياريت ما دائما ما ناخدها مقياس، هي مهمة وهي مقياس اوكي نعم، يعني بتلعب دور بالاشياء الاساسية اللي بدك تقيم فيها البني ادم لما يجي يشتغل عندك. الشهادة اكيد من الاشياء الاساسية، لكن اليوم الناس برضو تطلعش على شهادتك قبل تطلع على خبرتك، المفروض الناس اللي بتفهم. فليه أنا البنت هاي اللي ما معها شهادة ما أنمي عندها خبرة وأخليها صاحبة خبرة بمجال اللي هي بتشتغل فيه، وبلكي طلعت مبدعة، بلكي هي اللي سر فيها، اللي هي اللي سببت للنجاح مثلا بالهذا. فهي هيك، يلا الله يوفقك إن شاء الله، وأهم إشي نفسيتك تضل كويسة وما تتأثر بهاي الأشياء. لسه الدنيا فيها فرص والدنيا فيها مليانة فرص، لو شو ما صار أعمارنا، لو شو ما مرت فينا الدنيا لسه مليان فيها فرص. كلياتنا بالبدايات اشتغلنا، أنا بالنسبة لإلي أيام المدرسة يعني بالعطلة الصيفية وأيام الجامعة اشتغلت بمحلات أواعي. أنا يمكن اللي نمى عندي القدرة، غير القراءة، اللي نمى عندي القدرة على التواصل مع الناس والحكي مع الناس، وهذا أني مثلا اشتغلت لمدة سنة تقريبا كول سنتر بأحد شركات الاتصالات. يعني اشتغلت كول سنتر وعلمني على فكرة الكول سنتر بعلمك كيف تعرف تحكي مع الناس يعني غصب عنك وحتى بدك تتحمل. وقتها أنا يعني ما كنت بتحمل كثير زيادة عن اللزوم، بعدها أخذت قرار بأنه أنا إذا بشتغل أي شغل في لقاء مباشر مع الناس وتعامل مباشر بمشاكل الناس، لأنه اللي ران على الكول سنتر في عنده مشكلة ومش ران يقول لك مساء الخير، على الأغلب ران يردح لك يعني. لا يعني ما بقدرش، كان ممكن انه يعني اضيع حياتي انا يعني اخر شهر صار في مشكله كثير كبيره وما قدرت يعني. اطلع له من التليفون يا حل عني، حل عني انت والشركه اللي مشغليتني حل عني. مشان هيك انا بتضايق موضوع الزبون دائما على حق. لا مش دائما على حق، لا لا مش دائما على حق الزبون. في زباين اثقل من دمهم الله ما خلق، والله مش دائما على حق الزبون. نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات.
2: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة. ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشين، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
6: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

ما يعني خلينا هيك نحكي لكم عن جامعة عمان العربية اللي ما شاء الله عليهم يعني معانا وشركاء معانا ببرنامجنا, وهاي الجامعة اللي حاصلة على الترتيب الخامس على كافة الجامعات الحكومية والخاصة المحلية في تصنيف THE العالم للجامعات عام 2027. وجامعة عمان العربية بتواصل حضورها بالتصنيفات العالمية بعد إدراجها ضمن الفئة 651 ل700 عالميا, والخامسة على كافة الجامعات المحلية في التصنيف اللي حكيناه THC, وهو اختصار لتايم هاير أو تايمز هاير إديوكيشن وورد يونيفرسيتي رانكينجز 2027. وهذا التصنيف بيعكس أداء الجامعة بعدد من المؤشرات أبرزها جودة البحث العلمي, النظرة الدولية, وبيئة البحث العلمي والصناعة والشركات والتدريس. وهذا الحضور العالمي بيجي تأكيدا على مواصلة جامعة عمان العربية جهودها في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتوسيع حضورها الدولي وبناء شركات فاعلة مع مختلف القطاعات. جامعة عمان العربية حضور عالمي ومسيرة مستمرة نحو الريادة والتميز, وإن شاء الله خلال الأيام القادمة راح نبلش نحكي لكم عن التخصصات الموجودة عند جامعة عمان العربية, هاي الجامعة اللي ما شاء الله كل سنة عن سنة عم برتفع تصنيفها ومسموعياتها عم بتكون أحسن وأحسن, وهي من يوم يومها ما شاء الله عليها مسموعياتها يعني بتجنن, والطلاب اللي خرجتهم من كل العالم العربي ومن كل العالم سجل فيها طلاب لهاي الجامعة, وجامعة ما شاء الله سباقة بتخصصاتها والتخصصات اللي بيحتاجها الطالب غير الامتيازات اللي بحصل عليها الطالب لما يسجل بالجامعة, كله راح نحكي عنه إن شاء الله يعني ضمن برنامج روحة مع راعينا جامعة عمان العربية.

0: معاكم وكنا عم نسأل ونحكي العمر ما بين العشرين وصولا لمنتصف الثلاثينات، كيف تحسوه مرق؟ نسمع هاي الرسالة يلا.
1: أبو الجيتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي،
1: كيف حالك؟
0: أنا بجنن.
1: رائد القريوتي معك.
0: ونعم أبو القريوتي، هلا والله حبيبي.
1: بدنا نبارك لبنتي رشا،
0: الله يخلي لك إياها،
1: سجلت بالجامعة اليوم.
0: مبروك مبروك مبروك، يلا
1: أغنية مرتبة
0: إن شاء الله
1: بجامعة الزرقاء.
0: مبروك مبروك مبروك، الله يخلي لك إياها يا رب، وإن شاء الله بتشوفها دائما بأعلى المراتب حبيب القلب، الله يخلي لك إياها.
2: انت معلم، انت معلم، واحنا انت تتعلم، علم انت معلم، واحنا
0: نسمع هاي الرساله كمان.
3: يسعد مساك ابو جتاوي.
0: هلا حبيبي، هلا والله
3: ابو جتاوي. انا عمري 36، مواليد 90،
0: قدي
3: الله وكيلك، بس اطلع ودي الاوردر على الطبق الثاني ولا على الثالث، بقعد على الرصيف بس انزل معي ديسك معي عرق النساء.
0: لا اله الا الله، يا
3: هذا هو جيل التسعين. المرة الجاية بس أطلع بالعكاز.
0: يا بعيد الشر بعيد الشر بعيد الشر يا حبيبي، بعيد الشر. والله أنا بيني وبينك 4 دسكات بالفقرات في الرقبة، غير الالتهاب بوتر الكتف، غير الوثاب، غير الشد العضلي، يعني شو بدك تسوي؟ عادي. ها هاي جود عمرها 26 سنة وتبعت لي بتحكي لي أنا برضو عمره 26 سنة ومعاي ديسك، يعني شو بدك تسوي؟ ما بعدين معاكم تقولي هيك صاير فيكم. أنا أيام ما كنت عندي 26 كنت أنط حواجز، يا شاركت بماراثون نطحة، طبعا انا كذاب يعني، انا عمري 26 ختيار، يعني ما فرقش هسه عن 36 اشي، يعني نفس الاشي.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: بدك تضحك
0: ضحكني.
1: بطلع معاي شاب
0: طيب
1: طول بعرض بارتفاع.
0: ايوه
1: اركب معاي.
0: ايوه
1: بقول لي كيفك عمو؟ طلع عليه
0: كيفك عمو؟
1: عبد دبب يا زلم، عبد دبب جاي تقول لي عمو. انا عمو صرت متى؟ صرت عمو
0: خلاص كبرنا. شو طبعا صرنا عمو يا حبيبي، مستقل مستقل فينا.

0: تستاهل طيارة لا طيارة.
1: اسمع هاي الرسالة.
2: أبو الشتاوي
1: هلا والله.
2: لا تحكي بالعمر بحياة دينك، لا تحكي بالعمر.
1: لا تحكي بالعمر.
2: مولد 86 يا صاحبي.
1: يا أبوي شو اختيار؟ أربعيني أربعيني أربعيني، والله صرتوا 40.
2: أبو الشتاوي
1: ها
2: يا رجل، أنا لحقت الأتاري اللي كان إلى هيد إيد،
1: وأنا كمان لحقتها.
2: تكسر وتقضي بقية اللعبة تكبس على الألومنيوم اللي جوا المفاتيح.
1: صح صح.
2: تخلص اللعبة تلاقي الكبسة جوا أصبعك محفورة.
1: يا أبوي يزم تعرف شو كانت قمة التطور التكنولوجي في العالم؟ هاي الأتاري اللي بتجيب المسدس الليزر وبصير تطخ على الشاشة، لعبة البط. لحقت لعبة البط، لعبت لحد الآن على فكرة، هي موجودة الأتاري يعني بنباع منها. هاي لعبة البط. بس تخيل أنت هاي لعبة البط بالتسعينات مثلا، يعني كان عمري 10 سنين 11 سنة، كنا نلعبها 12 سنة، يعني عم تحكي أنت بال 2001 2002، يعني جد هاي قبل ما يكون في إشي اسمه تليفون خلوي، ولسه ببداية دخول الموبايلات على المملكة الأردنية الهاشمية على العالم بشكل عام. يعني الطفرة تبعت التليفونات، تخيل كنا نطلع إنه بطلع ليزر عن جد، هذا بيطخ على الشاشة يعني. فكان مش طبيعي مش طبيعي هاي الأتاري. بعدين في ناس كانوا يجيبوها يابانية أصلية، يعني هون كان ينعمل منها كثير أشياء صيني، ولحد الآن الصين هي اللي بتصنع هاي الأشياء. بس هاي اللي اسمها الفاميلي، كان بالتحديد عندك فاميلي، كنا عندك فاميلي ولا سيجا ولا سوني، هيك كنا نسأل بعض. الفاميلي في منها كان أنواع بتيجي من اليابان يا أخوان، وبتعرفوا أنت الألعاب كلها هاي أصلاً اليابانيين اللي مصممينها. هاي الألعاب كانت موجودة من الثمانينات على محلات الألعاب، اللي هي اللي بتمسك الجويستيك وهاي الماكينة اللي بتحط فيها بريزة وربع دينار وكذا. هاي المكاين ظلت شغالة كمان لفترة طويلة في الأردن وفي عمان وفي المحافظات. هلا هاي المكاين الألعاب اللي عليها جابوها وحطوها، او بعرف شو التطور كان. هي هاي المكاين اتوقع كانت قبل، لانها كانت من الثمانينات، كنت بتذكر بالافلام القديمه زمان زمان تكون كل هاي الالعاب بالثمانينات موجوده. ومن ثم اخترعوا الفاميلي والاشياء هاي، واتوقع الفاميلي اصلا موجوده من الثمانينات برضو بنفس الوقت اللي اخترعوا فيه كل هاي الجيمز. يابانيه كلها، يابانيين مبدعين ومتفوقين على العالم كله يعني. فاليوم عم نحكي قاعدين عن خلص في اشي واحد هو المتسيد على كل شيء، وبرضو ياباني. عم نحكي عن البلاي ستيشن، سوني بلاي ستيشن، شركة سوني اللي عم بتصنع يعني هاي الأيقونة والإشي اللي يعد طفرة من التسعينات إلى غاية اليوم. لما نحكي عن البلاي ستيشن 5، اليوم إحنا وصلنا لخمس إصدارات، وأكثر إصدار طول عند الناس الفور. يعني الفور بعد 15 سنة يمكن أو 13 سنة ردوا صنعوا الفايف. فتخيل أنت الفور قدي كان جهاز قوي، وكان عليه أشياء وألعاب وتلعب عليه HD، وعني قصة. فحلو حلو، بلشنا بالفاميلي، وهسه في كل واحد في عندنا بلاي ستيشن ومقضينها فيفا، ولا شو الوضع؟ أبو الجتاوي والله العمر مرقب لمح البصر. بتذكر مبارح كانت 2011 و2012. آه والله كنت أول ثانوي بداية لما كنت أسمعك. كل يوم أنا صرت ربة منزل مسؤولة عن زوج وولد وبنت، ولسه بحس حالي صغيرة وطفلة بس روحيا. أختنا حنين بتقولي بس من الجوانب الثانية حاسة أني عن جد ختيارة سبعينية، مع أني مواليد 95، بس اللي مرق على راسنا كبرنا بالعمر قبل أواننا. تحياتنا لك يا حنين، يا هلا والله. يعني بس لساتك 31 يا حنين، لسه بداية الثلاثينات منيحة. بعتبرك لسه ما دخلتي بالتفكير الحقيقي أنه عن جد العمر كبرنا. لما تتبلشي هيك 37 38 تقربي على 40، بحب أسمع مشاركتك. نسمع هاي الرسالة.
3: مساء الخير.
1: هلا
3: سيد الجيتاوي.
1: هلا يا سيدي.
3: معك إياد عنيان.
1: هلا أخونا إياد، أهلا أهلا
3: حبيب الشعب.
1: الله يسعدك.
3: والله تحكي أنت كلامك منطقي، أنه مش كل زبون على حق.
1: طبعا يا
3: صحيح،
1: قصة الزبون دائما على حق.
3: أنا اشتغلت
1: عملنا لها موضوع كامل هاي،
3: وكنت أتعامل مع زباين.
1: نعم.
3: وبنفس الوقت كنت أشتغل بشركة اسمها الشركة المتطورة لخدمات اصطفاف السيارات، اللي هي فالي باركينج. وأعتقد إذا بتتذكر فوق 10 سنين أو أكثر.
1: نعم.
3: عملت معي مقابلة بشارع مكة.
1: صحيح، من 10 سنين يعني بدك يعني.
3: وصلنا نحكي عن الزبائن. فعلا في زبائن
1: صح
3: مش على حق.
1: نعم.
3: وفي زبائن دمهم ثقيل. مزبوط كلامك.
1: صح، أنا معك والله. ما
3: أيوة واحد اثنين. الله يسعد مساك.
1: الله يسعد قلبك.
3: المستمعين جميعا
1: حبيبي، الله يسعد قلبك
3: حبيبي أسامة. الله يسعدك يا رب
1: ويخليك يا إياد
3: الأحسن،
1: يعطيك العافية. شكرا. شكرا شكرا شكرا طول عمرك
3: للطاقم جميعا معك.
1: شكرا حبيب القلب، الله يسعد لي قلبك يا إياد. أخونا عمرو خير الله، نسمع شو بعث لنا.
4: مساء الخير ابو الجيتاوي.
1: هلا حبيب قلبي، اهلا اهلا
4: حبيب. مساء الخير ابو سلطان.
1: باي.
4: في احد الحلقات حكيت
1: اني حاب اسمي سلطان. صح ان شاء الله يا سلطان.
4: كان
1: يا
4: احد
1: زاي.
4: الخيارات بدك تسمي سلطان. سلطان.
1: نعم نعم نعم.
4: وانا من يوميتها معلق هذا الاسم.
1: لا بس مش شرط يمكن يتغير.
4: حبيته عليك ولابسك لبس
1: حبيبي.
4: يلا فمن منظري هذا رح يصير نادي لك ابو سلطان.
1: يلا يسعد لي قلبك يا حبيبي ويسعد قلب كل اهل
4: والله السوري. سامحك يا ابو سلطان شو ساويت فيه يوم الخميس.
1: معلش
4: طالع من الشركة الساعة 4 وعندي موعد مهم جدا الساعة 6 وهذا الموعد والله عب استناه من شهر.
1: طيب
4: عب استناه بالضيقة. في مغسل بغسل عنده بالعادة انا لقيته فاضي.
1: حلو.
4: كانت انت بمقدمة الحلقة. يعني فاتح الراديو وانت بالمقدمة الحلقة.
1: طيب
4: يعني انا سمعت صوتك. سلمت السيارة للمغسل والامور تمام. خلصنا غسيل طلعت السيارة دورت
1: فشت
4: ولا
1: داوية.
4: صوتك عم تختم الحلقة. والله لمدة 30 ثانية يا ابو سلطان نشف الدم بعروقي. وانا مفكرت شو الساعة 6. بعدين لمدة 30 ثانية استوعبت ان ابو سلطان عنده شغل الله يرزقك ويبارك لك وعم تختم الحلقة قبل ساعة.
1: بس انا قلت
4: ان هذا الشعور لمدة 30 ثانية الله لا يدوقه لحدا.
1: انه خلاص راح عليك الوقت انت متعود انك تختم الساعة 6.
4: قلت روح الله يرزقك ويبارك لك يا رب.
1: انت محترم.
4: تستاهل كل خير.
1: انت محترم هذا الانسان.
4: الله يسعد هالمسا جميعا.
1: حبيبي يا عمر.
4: عمر خير الله.
1: حبيبي يا اخوي عمر. الله يسعد قلبك يا ابو كريم. ابو كريم حبيب القلب. الله يسعد قلبك وخلي لك كريم وخلي لك كل احبابك. يعني انا هذا البني ادم عمر خير الله من البني ادمين اللي جدا بحبهم بحترمهم. ما في مرة نقلت على محطة جديدة أو على مكان جديد إلا كان هو من أول الداعمين ومن أول الناس اللي بعت لي هدية. يعني كل مكان بروح عليه كان يبعت لي هدية لعملها معي لثلاث مرات يمكن. فحبيبي أخوي عمر الله يسعد لي قلبك وأنت من الناس اللي أنا بحبهم جدا. وتحياتنا لكل أشقائنا وأحبائنا السوريين. وعمر خير الله من القدام قدام قدام موجود معنا وبسمع بسمعني دائما بكل برامج اللي أنا بقدمها. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب ويسعد لي مساك يا باشا. هنا علي الحوامدي نسمع شو بعث لنا.
5: مساء الخير ابو الجثاوي.
1: هلا ابو الحوامدي
5: كيفك يا مرتب؟
1: صوتك عشريني انت يا ابو الحوامدي هيك حاط فيك.
5: معلم خلينا نحسبها.
1: احسبها.
5: انا مواليد 19/8/1996.
1: 96
5: يعني انا صار لي
1: حلو
5: منتقل من مرحله العشرينات لمرحله الثلاثينات بس خلينا نحكي شهرين
1: بس فقط لا غير.
5: زهقت زي ما انا قاعد اشوف شوفات يا زلمه غريبه عجيبه.
1: بعرف
5: شو اجرك في شمال وانت ماشي تطقطق
1: وايش
5: الاذن تصير تزن وشو فيه
1: لسه
5: احنا وين متجهين؟ الاربعينات وين
1: يا ابوي؟ لسه لسه لسه اصبر على 35 شوف الجنب اللي راح تصير معك على 35 شوف مخك كيف راح يفرق.

0: جماعة يعني احنا متوقع انه يوم الثلاثاء القادم رح يصير في عنا انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لسقوط زخات تكون ببعض الأحيان غزيرة من الأمطار خصوصا في جنوب وشرق المملكة. طبعا يعني بنحكي عن ايضا المحافظات والمناطق اللي راح تتاثر ب خلينا نحكي الرقعه المطريه او المناطق المشموله بفرصه هطول الامطار. بنحكي عن محافظه جرش، الزرقاء، عمان، مادبه، الكرك، الطفيله، البتراء، معان، العقبه والازرق والمفرق. هذول وصلت ايضا اجزاء من السلط، هذول اكثر المناطق اللي راح يكونوا في عندهم فرصة لأنه يعني تهطل زخات الأمطار. اليوم إحنا عم نحكي قاعدين عن مش منخفض جوي، راح يكون نعم في انخفاض على درجات الحرارة، لكن نحن رسميا لم يتم الإعلان عن تعرضنا لأول منخفض جوي خلال هذا الموسم، اللي إذا كان فعلا منخفض جوي فيعني غريب يكون في بشهر 10 وبدايات شهر 10 منخفضات جوية. أنا بعرف إنه إحنا بشهر 10 منضل لابسين نص كم والجاكيتات بنبعد عنها تماما، يعني لسه لنص 10 لبعد نص 10 أول 11 لنبرشها نحس عن جد إنه الدنيا بلشت تمطر وبلش تنزل الحرارة وبلش يكون في عنا أمطار. لكن هالمرة يعني في عنا حالة عدم استقرار جوي وليس منخفض جوي، علشان نكون مركزين مع بعض على المسميات. حالة العدم الاستقرار بيكون في توقع إنه يكون في زخات أمطار بمناطق عشوائية، بتوقع إنها تكون غزيرة لكن كمياتها متى يعني مدة تأثيرها هذا بيظل مجهول بالنسبة لعلماء الطقس، يعني أو بالنسبة لعلم الطقس بشكل عام، لأنها حالة عدم استقرار جوي وما بتعطي مؤشرات واضحة وثابتة زي ما بعطي المنخفض الجوي. عشان هيك وجب التحذير من أنه حيكون في حالة عدم استقرار جوي وراح تجلب الأمطار، لربما تكون الأمطار ببعض الأحيان غزيرة، والأمطار بتتركز بجنوب وشرق المملكة الأردنية الهاشمية. العاصمة عمان راح يكون في إلها نصيب نعم، لكن النصيب الأكبر راح يكون لمناطق جنوب وشرق المملكة الأردنية الهاشمية. عمان راح يكون فيها أمطار، ويعني راح نشوف الأمطار بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الناس يعني بيشتغلوا في الطقس وكذا عم بيحذروا من أنه ممكن يكون في أمطار غزيرة، راح تكون غزيرة هاي الأمطار خصوصا يعني على موضوع ظاهرة السوبر نينو. في ظاهرة اسمها السوبر نينو ومرتفعة قيمها، وهذا الحكي من سنين طويلة ما صار. عندما تحدث ظاهرة السوبر نينو ويصير في ارتفاع بالقيم تبعتها، يعني بكل بساطة بيكون في عنا فرصة أكبر لأنه يكون موسم مطري مليء بالمنخفضات الجوية إن شاء الله ومليء بالأمطار، فنتفائل خير. اليوم حتى يعني مواقع الطقس الكبيرة عم تطلع عم بتقول عن ظاهرة السوبر نينو، عم بتقول إنه يعني في فرصة كبيرة إنه يكون موجود منخفضات جوية متتالية وعديدة لفترة يعني طويلة من الأيام. الله يجيب لي فيه الخير. يلا شكرا لكم، وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم على الهواء مباشرة لليوم. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي، ضياء الربابع مخرجنا الله يعطيك ألف عافية، تحياتنا لزملائنا أحمد الحواري وجود الكردي كانوا معنا اليوم من الإخراج التلفزيوني الله يعطيكم العافية، وزميلتنا أيضا جود من المتابعة والتنسيق والإعداد. شكرا لكم حبايب القلب، بكرة بنشوفكم إن شاء الله بحلقة لطيفة وفخمة، وبنحكي كمان بالعديد من المواضيع. العمر مرق بلمحة البصر، نعم مرق بلمح البصر، لكن يعني العمر مش بسنين، العمر بالروح. الله يعطينا الروح الحلوة والكويسة وتضل يعني مستمرة معنا وأمورنا تكون تمام. ديروا باكم حالكم ونشوفكم بكرة إن شاء الله. الله معاكم، سلام.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
0: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الداخلية تفرج عن 442 موقفا إداريا. راصد يقول إن 44% من النواب يرون تحسنا في الأداء الحكومي في العام الثاني مقارنة بالعام الأول. الجيش الإيراني يقول إن طهران قررت العمل على زيادة مدى صواريخها في أعقاب الحرب مع الولايات المتحدة. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن طهران أوضحت مواقفها عبر وسطاء بشأن الرد الأمريكي على خطتها. الحوثيون يقطعون طريقا رئيسيا لمدينة تعز في جنوب غرب اليمن ويحاصرونه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات نشر.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون، جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.